0: اف اف اف
1: ها؟ ما بك يا أمي؟ لما تتأففين؟
0: إذا عرفت عما أقرأ ستعرف حتما لما أتأفف يا صلاح.
1: حسنا، عما تقرأين؟
0: عن الدهون وأنواعها، الظاهرة وغير الظاهرة، والوحيدة الإشباع والمتعددة الإشباع التي ترفع الكوليسترول والتي تخفضه.
1: إنه موضوع مهم وشائك في الوقت نفسه.
0: صحيح،
1: ولكن يمكننا أن نبسطه ونقدم عنه معلومات وافية تجعلك لا تتأففين من تشعبه.
0: سأكون شاكرة يا بني، وأظن كثيرين مثلي لا يفقهون إلا القليل عن عالم الدهنيات هذا، رغم أهميته لسلامة الصحة والعافية.
1: صدقت، ولنبدأ بذكر دور الدهنيات للجسم. فهي تعطيه الطاقة المخزنة وتشكل غلاف الخلايا وأعصاب الدماغ، وتحمل الفيتامينات كاف وهاء ودال وألف، وهي المصدر الوحيد للحوامض الدهنية الأساسية.
0: والحوامض الدهنية توجد بشكل تريغليسيريد في المأكولات، وبعد عملية الهضم تتحول إلى حوامض دهنية، وهي صنفان: الدهون الظاهرة كالزبدة والزيوت واللحوم، وغير الظاهرة التي تعطي 60% من الدهون في الجسم.
1: أحسنت. والدهون غير الظاهرة نجدها في الحليب وصفار البيض واللحوم غير الدسمة والبسكويت وزيت الجوز والجاتو. كما توجد 4 أنواع من الدهون، أولها الحوامض الدهنية المشبعة.
0: أعرف الكثير عنها يا بني، فهذه الحوامض تأتي بشكل خاص من المأكولات من أصل حيواني كاللحوم الطازجة واللحوم المقددة وجلد الطيور والحليب الكامل ومشتقاته والزبدة والبيض. وهذا النوع من الدهون يكون جامدا في الحرارة العادية ويعرف بالشحوم.
1: وخطورته أنه يزيد الكوليسترول العام والLDL، ويساعد على الترسبات الدهنية في الشرايين، فيسدها ويعطي العضلات والخلايا الصلابة. وبعض الزيوت النباتية تحتوي على هذا النوع من الدهون كزيت البلح وزيت جوز الهند.
0: أجل، ولكن عموما فإن المأكولات ذات المصدر الحيواني تحتوي على الكوليسترول والدهون المشبعة، وحتى بعض المأكولات الدسمة كالقريدس أو الجمبري تحتوي على كمية كافية من هذه الدهون.
1: أضيفي يا أمي أن أحشاء الحيوان التي تبدو غير دسمة فإنها متفوقة في احتوائها على هذه الدهون التي ترفع معدل الكوليسترول في الدم.
0: أجل، والحال هذه لابد من إيراد نصائح لإبعاد خطر الدهون المشبعة عن صحتنا.
1: هذا ما سنفعله بعد أن نتناول بعضا من الفاكهة الطازجة.
0: حسنا يا بني، سآتيك بها حالا.

0: ينصح خبراء التغذية للوقاية من خطر الدهون المشبعة على سلامة الصحة بعدة خطوات، منها تجنب أكل اللحم يومياً، فثلاث أو أربع مرات أسبوعياً تكفي لتزويدنا بالبروتيين والحديد وفيتامين B12.
1: وطبعاً يا أمي، على أن يكون ذلك بالتناوب مع أكل لحم الطيور والبيض من الدجاج المغذى بالحبوب وأكل السمك، وبديهي أنه من الضروري اختيار اللحوم الخالية من الدسم أو الأقل دسماً.
0: وهذا ينطبق أيضاً على مشتقات الحليب التي يجب أن تكون نصف دسمة أو خالية من الدسم. وبالنسبة إلى الأجبان تحديداً، فكلما كانت غنية بالكالسيوم كانت دهونها المشبعة أقل امتصاصاً.
1: فعلاً، مع الإشارة إلى أن البيض يحتوي على دهون مشبعة، لكن وجود الليسيتين فيه يبطل مفعول تلك الدهون. ومن المهم أن لا تتعدى الكمية المستهلكة 4 بيضات في الأسبوع.
0: أما بالنسبة إلى الزيوت، فيستحسن استعمال زيت الزيتون أو دوار الشمس أو الكتان، مع التشديد على تجنب زيت البلح كلياً لأنه غني بالدهون الضارة بالصحة،
1: علماً أن زيت البلح يستعمل عادة في صنع الحلويات ومعظم أنواع البسكويت، لذا يحظر تناولها. وعند تناول أي نوع من البسكويت ينبغي معرفة ما يدخل في صناعته من مكونات ليعرف الشخص ما إذا كان بإمكانه تناوله.
0: صدقت يا بني. وثاني أنواع الحوامض الدهنية هي الحوامض متعددة عدم الإشباع.
1: سنحكي عن مصادرها ووظائفها وعلامات نقصها بالتفصيل غدا إن شاء الله، لأن عندي عملا أنجزه الآن يا أمي.
0: وهو كذلك، إلى الغد إذن يا بني.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعة الجادرجي.
6: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي.
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران.
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي.
9: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
9: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
11: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإحسان صفة يحبها الله تعالى وأمر بها عباده، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والإحسان عمل المقربين وغاية العابدين ودرجة الفائزين وطريق المفلحين. والإحسان من مراتب الدين المكونة من الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان منزلة من أفضل منازل العبودية، لأنها لب الإيمان وروحه وكماله. يقول الله تعالى مثنيا على المتصفين بصفة الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق العظيم ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ ولأهمية الإحسان في الإسلام كثر ذكره في كتاب الله عز وجل، وتنوع الجزاء عليه، ففي مواضع كثيرة نوه الله تعالى بالمحسنين ووعدهم من خيري الدنيا والآخرة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإسلام دين الرحمة والإحسان، والرحمة في الإسلام ليست رحمة الإنسان بالإنسان فقط، بل يدخل فيها الرحمة والإحسان بالحيوان وكل شيء. والله تعالى أمر بالإحسان في جميع الحياة، والإحسان لغة ضد الإساءة، وهو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير، وهو مصدر أحسن، أي جاء بفعل حسن. ويقال أحسنت كذا، أي إذا حسنته وكملته. وأحسنت إلى كذا، أي أوصلت إليه ما ينتفع به. والإحسان اصطلاحا هو فعل ما ينفع غيره، وبذل المنافع للمخلوقين كإطعام الجائع. ويعرف الإحسان على أنه إتقان العمل، إحسان العمل يعني إتقان العمل الذي يقوم به الإنسان المسلم، وبذل كل الجهد والوسع من أجل إنجاز العمل على أكمل وجه. والمحسن يحرص على طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يحرص على طاعة الله في معاملة الخلق وفي خاصة نفسه، فتجده يتقن عبادة الله عز وجل، يحسن بالعبادة ويأنس بذكر الله ويؤدي شكر النعمة، وتجده مع الخلق باذلا للمعروف، كافا للأذى، مؤديا للنصيحة، تاركا لما لا يعنيه. وللوصول إلى مرتبة الإحسان ينبغي علينا الاستحياء من الله حق الحياء، والاستحياء من الله حق الحياء بأن نحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ونستعد للقاء الله جل وعلا. ومن أعظم ما يناله المحسن من فضل على إحسانه محبة الله عز وجل له ورضاه عنه. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهنيئا للمحسنين هذه الدرجة العالية، أن ينالوا محبة الله عز وجل. والله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ومحبة الله عز وجل للعبد أعظم درجات الثواب، ومن أحبه الله حبب فيه الناس، ومن أحبه الله رضى عنه وأدخله الجنة ونجاه من النار. ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة معية الله، الله عز وجل يكون معك أيها المحسن. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: أي معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة. ففي ذلك طمأنينة للعبد، عندما يكون الله معك قلبك يكون مطمئن أن الله معك ولن يتركك سبحانه جل جلاله، ورحمة الله تعالى قريبة من هذا المحسن. يقول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين وجزاء المحسنين الجنة. يقول جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ولهم في الجنة فاكهة مما يشتهون في ظلال وعيون. يقول تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. هنيئا لكم، هنيئا للمحسنين. وكما جزينا المتقين نجزي المحسنين، فالله تعالى يكفر عنهم السيئات ويجزيهم بالحسنات ما يشاءون لهم من أصناف النعيم. يقول الله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين،
0: إن الله يحب المحسنين.
11: ومن ثمرات الإحسان أيها الأحبة الاستجابة للدعاء والنجاة من الكرب. يقول جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. واستجاب الله لدعاء إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان من المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد، نصرف عنه المكاره والشدائد لأنه من المحسنين، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، هذا جزاء المحسنين. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. فالمحسن أيها المستمع الكريم، المحسن مجاب الدعاء لكرامته على الله تعالى. ومن ثمرات الإحسان الرزق الواسع والعيشة الهنية والطمأنينة والأمن والسرور والسعادة. يقول الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. فمن ثمرات الإحسان حسن الثواب للمحسنين في الآخرة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه. والله تعالى يقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والله تعالى يحفظ الأجر والثواب للمحسنين. قال تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله تعالى يقول: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحسن صابر محتسب، والله تعالى لا يضيع أجره. وكما أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، فإنه تعالى يضاعف لهم الأجر والثواب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا،
0: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: عرفنا فيما مضى من الحلقات السابقة أن السيناريو في عملية الإبداع السينمائي يمثل مكانة أساسية،
7: ومن أجل تلك المكانة جاءت فكرة هذا البرنامج الصورة المكتوبة.
6: كما عرفنا أيضا أن السيناريو هو عبارة عن قصة تروى بالصور، تعبر عن شخص أو عدد من الأشخاص في مكان ما أو عدة أمكنة يؤدون عملاً ما.
7: ومهمة كاتب السيناريو أن يطور السرد ويبنيه ويفسر معنى موجز للقصة ويحدد الوساطة الأولى بين فكرة الفيلم وإخراجه.
6: كذلك فإن وظيفة السيناريو مزدوجة، تبدأ بتجسيد القصة وإعطائها شكلاً مادياً في سرد مناسب للمعنى المنشود،
7: ثم سرد هذا المضمون وإيضاح المعلومات الضرورية لعمل المساعدين.
6: ويعالج السيناريو ويوضح كل شيء يحتاجه الفيلم السينمائي أو العمل التلفزيوني من ديكورات وأضواء وملابس، وكذلك الأسلوب السينمائي.
7: وما ليس موجوداً في السيناريو يترك لاجتهاد كل واحد من المساعدين وكذلك المخرج، مثل اختيار مواقع التصوير التي تدور فيها الأحداث الدرامية.
6: والصعوبة الكبيرة في السيناريو هو أنه يسرد من أجل السينما، وعلى كاتب السيناريو أن يمنح نصه هدفاً سينمائياً خاصاً.
7: يمكن أن يتم هذا تبعاً لمستويين.
6: المستوى الأول يتمثل في البنية العامة للسيناريو، حيث تبنى التركيبة الكبرى للثوابت السينمائية الأساسية، وهي الزمان والمكان والحركة، وهذا ما يقدم للسرد إيقاعه.

0: أما المستوى الثاني على صعيد الرحلة فينبغي تجسيد استراتيجية الإدراك الحسي ضمن رؤية محددة،
1: أي أن تتم الكتابة على نحو أقرب ما يكون من الحركة المرئية والمسموعة التي سيدركها المشاهد.
0: ويلجأ السيناريو إلى أسلوب التقطيع، كما يستخدم أسلوب الضوء والديكور وأداء الممثل.
1: ويجب على كاتب السيناريو أن يكون قادراً على إيجاد الحلول الخاصة وشكل الكتابة التي تحدد توجيه التقطيع والتوليف بشكل دقيق.
0: ويعني التقطيع والتوليف تنظيم الإدراك الحسي الذي سبق للسيناريو تقديمه بشكل واسع من خلال تحديده لوجهات النظر والاستماع، حيث سيتم إدراك الفعل في البناء العام للقصة أولاً، ثم في الكتابة المرحلية ثانياً.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريستان الأمريكيان الأخوان كوين، الجزء الثاني.
1: أيها الأصدقاء، الأخوان كوين هما من صناع الأفلام الأمريكية، عرفا بأفلامهما الأنيقة التي تجمع بين عناصر الكوميديا والدراما.
0: أظهر الإخوة أبناء أساتذة الجامعة اهتماماً مبكراً بصناعة الأفلام، حيث قاموا بتصوير أفلام منزلية لأصدقائهم باستخدام كاميرا سوبر 8، وقد ذكرنا هذه المعلومة سابقاً.
1: صقل جويل حرفته في مدرسة السينما بجامعة نيويورك، وبعد التخرج وجد عملاً كمحرر مساعد في أفلام الرعب منخفضة الميزانية.
0: في غضون ذلك درس إيثان الفلسفة في جامعة برينستون، وبعد التخرج التحق بأخيه في مدينة نيويورك وبدأ معا في كتابة النصوص للمنتجين المستقلين.
1: أصدقائنا، ضيق الوقت في حلقة الأمس منعنا من سرد بعض المعلومات عن أيقونة الكوميديا السوداء فارغو.
0: هذا الفيلم من إنتاج الأخوين كوين، وذلك في عام 1996.
1: الأخوان كوين منذ البداية صارحا جمهورهما بأن هذا الفيلم فارغو الذي كتباه وأخرجاه مأخوذ عن أحداث حقيقية وقعت في عام 1987 ببلدة فارغو في ولاية مينيسوتا الأمريكية.
0: هنالك في تلك البلدة، حيث الغرب الأوسط الأمريكي الأشد برودة،
1: لكنهما رغم ذلك يعتبرانه فيلماً خيالياً 100%، ليتلاعب بأعصابنا على مدى 98 دقيقة بين الحقيقة والخيال.
0: فارغو،
1: حقيقة الثلوج التي تذيبها الدماء الساخنة،
0: وخيال القتل الوحشي الذي تمارسه العصابات بسهولة إلى حد فرم الجثث في مفرمة للأخشاب،
1: وعلى وقع موسيقى تصويرية رثائية حزينة ألفها كارتر بورويل لتصاحب خطوات الشرطية الحامل مارك جندرسون النجمة فرانسيس ماكدورماند التي تنام مبكراً.
0: هذه الشرطية التي تعيش حياة عائلية رتيبة مع زوج يحرص على إفطارها قبل أن تنهض بصعوبة في الثالثة صباحاً،
1: لتغوص في حقول القتل البيضاء الشاسعة المرصعة باللون الأحمر وسط المناظر الطبيعية الشتوية المتجمدة بحماس لا يخلو من المرح.
0: طمع بائع السيارات جيري لوندغارد، الممثل ويليام إتش ميسي المتخبط والمثقل بالديون، يدفعه لاستئجار عصابة من السفاحين المأجورين ليقوما باختطاف زوجته وابتزاز حماه الثري لدفع فدية مالية ضخمة.
1: تتعقد خطته وتنتج عنها سلسلة من جرائم القتل البشعة، ليس أقلها المشهد الأكثر قسوة لقتل زوجته المسكينة جين الممثلة كريستين رودرود التي خطفت وحرمت من أطفالها والتي كانت تتفانى في خدمتهم.
0: وعملت جين بسخرية وقسوة همجية من الخاطفين وهي تهرب في الثلوج معصوبة العينين وحافية القدمين.
1: تلك هي أجواء فيلم فارغو، حيث كتابة الصورة المتقنة والأداء المفعم بالحيوية وسرعة الإيقاع وجذب المشاهد منذ الوهلة الأولى حتى نهاية الفيلم.
0: وما المحصلة النهائية لهكذا إبداع؟
1: سؤالك مهم للغاية، والإجابة عليه تكمن في فوز الفيلم بجائزتي أوسكار لأفضل سيناريو وأفضل ممثلة.
0: هل من مزيد؟
1: أجل، فاز فيلم فارغو بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان، بالإضافة إلى 81 فوزاً و58 ترشيحاً آخر.
0: لقد اعتبره الناقد السينمائي الأشهر روجر إيبرت والكاتب في جريدة شيكاغو سان تايمز، والذي كان يعمل محاضراً أيضاً في جامعة شيكاغو وأستاذاً مساعداً في جامعة إلينوي، اعتبر فيلم فارغو رابع أفضل فيلم في حقبة التسعينيات وأفضل فيلم في عام 1996.
2: الصورة المكتوبة.
3: الأخوان كوين.
1: أيها الأصدقاء، منذ بداية الأخوين جويل وإيثان في عالم السينما كانت بدايتهما السينمائية أكثر من رائعة.
0: لقد لفتت أفلامهما الأولى التي حققاها خلال ثمانينيات القرن العشرين، كان من المتفق عليه أنه لا شيء يمكنه أن يفرق بين الأخوين جويل وإيثان كوين.
1: وهكذا اشتغل الاثنان معا على ما يقرب من 20 فيلما تكلل معظمها بالنجاح،
0: بل تم اعتبار بعضها علامات في تاريخ السينما ونوعا من التجديد الحقيقي في الأشكال والمواضيع.
1: كان الاثنان حاضرين معا في كل واحد من تلك الأفلام، منتجين وكاتبين يكتبان الصورة الإبداعية،
0: وتلك الشراكة منحتهما عددا لا بأس به من الأوسكارات المتنوعة.
1: إلا أن تلك الشراكة توقفت حتى إشعار آخر بسبب مسرحية شكسبير ماكبيث، إذ رفض ناثان الاشتغال على نص شكسبير فيلماً سينمائياً، وهذه لحظة الخلاف الأولى بين الأخوين كوين.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: حديقة الشاعر أو عبد الله الريامي. عبد الله الريامي شاعر من عمان، من مواليد القاهرة عام 1965. صدر له فرق الهواء، شعر عام 1992، حرا كالخطأ، شعر نشر إلكتروني عام 1998، غرام، شعر نشر إلكتروني عام 1999. يروق لي أن أكتب الآن عن الفتنة الطفيفة المسكرة، عن الأمتن والأرهف في الشاعر، خارج الكتابة المؤطرة بالأحبار والأوراق. أعني تلك الكتابة التي يكتبها الجسد بكليانيته والروح بكل أزهارها الندية. لقد تخيرت خيطا صغيرا في الذهاب إليه لكي أشارك أصدقائي الآخرين في نسج قميصه الرمزي. ها أنا ذا أقطن برفقة الشاعر في شقة تتكون من غرفة وصالة على سطح إحدى العمارات السكنية في العذيبة، إحدى ضواحي مسقط، وتتاح لي فرصة الاقتراب منه عن كثب، كائنا مشبعا بالكسر اليقظ والنهوض المغوي، محاطا بنبل الشاعر المتدفق كنهر في الأمداء المجدبة. قد يضرب عن الفعل لأيام محزوما بالسأم والإحساس العدمي، تاركا لنفسه الاستلقاء الفارغ والعطالة المرتابة، ثم بغتة وكأن إجراسا تقرع في جسده كله، وكمن يمسك بقرني ثور الاسترخاء والعطالة، يتحرك يمنة ويسرة كرصاصة تدور في مربع أو مستطيل في هدوء وصمت، كأن الزمن يداهمه ويلعب وإياه على طاولة روليت، أو كأن ذكرى متفاقمة وحرة قد نهضت للتو منطلقة من قمقمها إلى زمن غير خائن، إلى سفر غير مكترث بأدوات السفر وعرباته ومسافاته. حينها يقوم بسقي الحديقة وتدبير شغف الظهيرة الفضية، محفزا إياي بنداءات حنانية أنا المختفي قليلا بصداع الخفيف في الغرفة الأخرى، على مطالعة كتاب أبي قور والاحتفاء بماعز باخوس وإكليله الثمل، غير مفرط في إعداد سلطته الفاخرة المكونة من شرائح أسماك القرش المجففة والتي يسلقها قليلا دون أن يتيح لها فرصة أن تتغضن أو تفقد كل صلابتها، مازجا إياها بالكثير من الليمون والثوم المهروس. ها قد أعدت المائدة، وها قد توثبت الأخبار والأفكار والمشاريع والرغائب الدفينة، بينما الشجيرات والنبتات الصغيرات هناك تلقي علينا تحايا الحياة والرضاب والقصائد والأسفار.

رغم صغر مساحة السطح المحاذي للشقة الصغيرة، فإن الشاعر منهمك في رعاية شجيرات وأزاهير منتقات بعناية فنان، وهو شديد الحرص على تنسيق الإصيصات والممرات الضيقة التي تصل بين كل شجيرة ونبتة. وكثيرا ما ألمحه في الصباح الباكر بعد أن يشرب قهوته مستغرقا يرقب عن بعد محدد إثر نظرة صقر يغير شيئا ما بعد ذلك، أو يموضع أو يشذب أو يسقي أو يتخلص من واحدة ليأتي بأخرى. وكثيرا ما احتفل مع أصدقائه بنمو زهرة أو بانبثاق برعم أو اشتداد عود. أثناء ذلك كتب الشاعر ما يلي: أزرع شجيرات ريحان السطح بلادي. أستذكر الآن أن إحدى مواهبه الشتى هو تذكر أصدقائه بحميمية غامرة، وإصراره على أن تكون هداياه مفعمة ونابضة بالحياة، وفي الأخير لن تعد تلك الهدايا لهم أن تكون سوى شجيرة أو زهرة، أو إن لم يكن ذلك فقبعة أو حقيبة سفر. لعل شغله الشاغل لا يعد أن يكون سوى معادل لتلك الحديقة في انتصارها للجمال والحب والرقة والذهاب إلى الأعالي والذوق الرفيع والمترفع عن صغائر وسفاسف الذهنية العالقة في الشحم والعفن. وسواء كانت حديقة الشاعر في الأراضين أو السماوات، فإنه لن يتزحزح قيد أنملة عن القول: سنحيا قرب الماء دائما، ليس لنشرب إنما لنصرخ بالعطش الأبدي. ألن ننتهي من هذا اللعب؟ حبيبتي سأشربك وأرتوي بهذا الجواب. هل كان يكلم الشاعر حبيبته هنا أم حديقته؟ تلك سماوات تأويلنا الزرقاء، لكن ليست حديقة الشاعر سوى حقيقته، وليس ولعه بالأشجار إلا شهوة الكائن المولع بتلك النفحة العميقة التي تشد خاصيرته إلى الإقامة في الرمز والسفر في البذار. ولم يكن ثمة فرق بين الهواء في روح النجمة أو قلب الغصين، ولا بين تمترس الجبل الصلد وبين النسغ المتجذر.

0: إن الشاعر مشدود إلى الشجرة الكونية الكبرى، وينتسب إلى بهائها واخضرارها ويفاعتها، وهو في هذا المتن الحميم يعانق الصغائر الحلمية لكي تتأتى له الكبائر الإنسانية العميقة، ولكي يجوز الطريق إلى ما وراء سدرة الزمن وإلى ما وراء ظلال تينة التأمل الصافي. من هنا يتمترس الشاعر بالسأم والضجر لكي يتمكن من تحمل الصخرة الملقاة على كتفه الدمث والمستبسل، بل ويستثمر الكسل واسترخاء المحارب لكي يضبط الساعة النفور الهاربة التي يسقط من حوافها رعاة الوقت والديمومة. لقد كانت الحدائق الشغل الشاغل للفلاسفة والشعراء منذ أبي قور، مرورا بالفارابي الذي اشتغل ناطور حديقة، وانتهاءا بطاغور وريلكا وفرناندو بيسوا وكل الشعراء العاطلين عن العمل المفخخ. وكانت الحديقة إحدى الأسئلة الجوهرية الكبرى واقعا وحلما وتخيلا، حيث الشجرة التي تشد الرؤية وتشد أزر الفصول والمدارات والزوايا وتشعل عدوى البذور في الأكباد الحرة المهيئة بالفطرة للرقص في تخوم الجنون والجمال والجلال والينابيع. لم تكن الشجرة خضراء فحسب، بل تترقى في أغلظ الألوان وتتدرج إلى أخفها وأخفتها وأشدها لهبا. والشجرة وحدها التي لا تنام، لأنها كلب الشاعر الذي هجر العطالة وخفر أنفاس أصدقائه، تلك الأنفاس التي تعتاش على الطفولة المبرقة والمعادن الثمينة في الروح. وعند صديقي الشاعر شجرة أعرفها، هي ضلعه الذي حبل بوردة في ليلة صماء وعبثية. إنها وردة حتفه وقيامته، إنها نافذته التي يقوم عليها آناء الليل وأطراف النهار، إنها عبادته الهيولية لروح الأشياء وجواهرها. وردة نورانية تسيل في بتلاتها فكرة السفينة، شهوة الحليب، غرام الأسرار المبطنة بالطيش والتركيب، ذيول الأحصنة التي تستعيرها الجميلات في شعورهن، لألأة السلاف في قرارة الجسد، زبانية السلسل في كبريائها الجبلي، رقش التمسرح في معبد الشمس، خامات الضجر والضحك الشاحب والتهتك والعيد، برابرة الفتنة في الأجساد المترفة، شمعدانات المسافر في قلبه. حديقة الشاعر، أو عبد الله الريامي.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
5: الشمس التي تعانق بلادنا، فتلمع ذهبا على صفحة الماء، والعصافير التي تغرد للحقول كسيمفونية تعزف على بلاط دار الأوبرا السلطانية، وأشجار القرم الرابضة على جزر عمان الرائعة، ونخيل عمان الرافعة رأسها منذ فجر التاريخ على سماء هذه الأرض، كلها تقول لكم صباح الخير.

صباح إشراقة النفوس الصافية، صباح السواعد البانية للوطن، صباح المدارس المحتفلة بالعقول، صباح عمان التي امتد بها النور من ظفار إلى مسندم ليرفرف العالم عاليا عاليا كما ترتفع شمس على قمم صباح هادئ بديع. صباح من مسقط.

0: مسقط عاصمة البلاد التي لا تسقط الشمس على بحرها إلا لتمدها يداً بيضاء للوطن. مسقط تلك الرائعة التي تتدلى بقدمين من المرمر على شواطئ بحر عمان، مستندة على جبال عمان العالية، لتشعر سكانها وزائريها بأنها ربان كل سفن الأمن والأمان في هذا العالم. تلك الأسطورية التي تصنع من همس الأمواج قصائد للصباح، ينشدها حصن الجلال التاريخي لتهبط كحمام زاجل على ساحة قصر العلم في عناق عماني خالص بين التاريخ اللامع والحاضر المشرق السعيد، يحتضنها البستان كحلم أخضر هبط من السماء. في مسقط لوحة تجار المدن البعيدة معلقة على جدار التاريخ حينما كانوا يتقاطرون عليها تجارة وعشقا، يصنعون لأنفسهم بيوتا على قمم جبالها السمراء وساحاتها المفتوحة لتصبح لهم وطنا جديدا. وصفها بطليموس بأنها الميناء الخفي حينما كانت السفن التجارية الضخمة المبحرة بين الهند وشرق أفريقيا والخليج تتعرض للعواصف العاتية في بحر العرب وعمان، وفجأة تنفتح الجبال الشاهقة المحيطة بمسقط عن خليج هادئ ومحمي تماما من الرياح، فتدخل السفن وتختفي عن أنظار العواصف في ثوان، لدرجة أن البحارة كانوا يصفون الوصول إلى مسقط بأنه نجاة من الموت المحقق بكرم الطبيعة بعد كرم الله البديع. في حارات والجات وسداب وغيرها من مناطق المدينة تشرق الحياة صباحا على أجمل مشهد من مشاهد الحياة، في تناغم بين الصيادين العائدين من البحر بخيراته وسلال أرزاقه الممتلئة، وبين منتظريهم من المشترين لقوتهم اليومي، وبين التجار الذين تعزف أبواب دكاكينهم صرير موسيقى عذبة يرقص حولها الأطفال، وترتفع من نوافذ البيوت روائح إفطار ذلك الزمن الجميل، وتغمرك رائحة القهوة التي يدور بها المقهوي أرجاء السوق، ليكتمل المشهد في المساء بلعبات الصياد والعنبر والحواليس وحبوه مود دورين، وجلسة في السبلة العامة تفوح منها رائحة الحكايات القديمة ورائحة القهوة العمانية بالزعفران والهيل. عزيزي المستمع، خذ أزهير الصباح ملء عينيك لتتنفس الطبيعة مغتسلا من كل أحزانك. وقديما قال شيابنا وهم يتناولون قهوتهم: ارمي أحزانك خلف ظهرك وعش لحظتك. أيها العزيز والعزيزات، تأملوا سواق الماء وهي تجري بالحياة لكل ما حولها، وكونوا مثلها تجرون بالخير والأمل لكل من هم حولكم. افتح قلبك للحياة حتى ينبض عازفا لحن الإيجابية ومغنيا نشيد العطاء للوطن وأهله. وعن مسقط قال الشاعر: أسفار مجدك فوق النجم شامخة، تداعب الورد والنسرين والحبقى، تشف من وجهها الأزهار مغرمة، ويعشق البحر في أنفاسها الغرقى. بيض الشراعات تأتي دون أحجية ليصعد الحلم في أسوارها نزقا. خضر المرابع تغريني بنضرتها، والدوح ينثر في أرجائها الورقا. للسابقين بها مجد ترتله، تاريخهم شق جنح الليل وانطلقا. يا مسقط العشق، يا نبع الجمال، ويا روحا أجوب بها العلياء والأفقا. أم المكارم، كم أسبغت من نعم، كالشمس تهدي الفضا من نورها دفقا. مدائن الشمس في أحضانها سطعت، وكوثر الشعر في شطآنها انعتقا. يا مسقط الخير، يا خضراء مشرعة للعاشقين، ويا بابا لمن طرقا. صباح الخير من مسقط.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ورئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي في الرياض. منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يوصي في ختام أعماله بصلالة بتطوير إطار وطني متكامل للاستثمار الاجتماعي. 24 شركة عمانية تستعرض خدماتها أمام قادة التقنية العالميين في معرض ومؤتمر ليب 2026 بالعاصمة السعودية الرياض. القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات جوية على جزيرة لارك، والحرس الثوري يؤكد مقتل وإصابة عدد من عناصره في الهجوم. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا قطاع غزة. وقمة منظمة شنغهاي تبحث في العاصمة القرغيزية بشكيك ملفات الأمن الإقليمي والتعاون والاقتصاد والطاقة والحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخير والنور والإشراق، صباح البدايات المزهرة، صباح النور يشع من وجهك ومن قلبك في هذا الصباح مع بداية شهر جديد، يوم جديد، يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026 للميلاد.

الصبح نور، وانت هذا الصباح ان شاء الله انت بخير ما دمت تحمل في قلبك نية الخير وتجعلها هي المحرك في كل امر وغايتك في كل فعل. فما يحمل اي انسان في اعماقه نوايا الخير النقية إلا قطف ثمارها الطيبة، فصباحك البركة والتوفيق والتيسير والتسخير من الله. أنت فقط كن على قدر عال من اليقين أن يومك اليوم إن شاء الله يوم مثمر، يوم متميز، يوم يحمل الخير الكبير.

بعد فيا رب يا رب يا رب، توفيقا منك يلازم الخطى، وعونا منك إذا صعب المسير، إذا بغيت تعيش في هذه الحياة سالم مطمئن، لازم تبني في أعماقك حصن منيع ما تهز العواصف ولا تؤثر به الرياح، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الوثيق بمصدر القوة العظمى واليقين المطلق بالله، فهو السند والملاذ ونعم المولى والوكيل والنصير. فصباح الورد.

وصباح الخير من عمان، صباح القرى والدروب والشوارع، صباح المدارس والجامعات، صباح المصانع والميادين. صباح الخير للمشروعات تنجز في كل أرجاء عمان. صباح هذه المسيرة المتدفقة بالخير في أرجاء عمان. وأنتم أيها العمانيون تمضون الآن على بركة الله إذانا بصباح مشرق من الحارات، من الأفلاج، من القرى، من النخيل، من تراث عمان، من جبالها ومن سهولها الممتدة.

بحمد الله وتوفيقه تمضون الآن أينما كنتم. نتوارث معا حب العمل، نكتب قصة الإنجاز، نواصل اليوم برسوخ إلى تحقيق أمجادنا. فالحمد لله على ما تحقق، وعزم منا أكيد أن نواصل مشوار العمل والعطاء والبذل والتفاني. الغاية والمقصد دائما وأبدا وفي كل حين عمان.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

وصباح عمان، عمان التي تتجلى عظمة الإنسان والأرض. تاريخنا عبر العصور يظل حاضرا يشهد على ملحمة الكفاح والنضال التي صنعت مجد الوطن، أرست دعائمه في ملحمة وطنية جسدت عظمة الترابط الوطني بين الإنسان والأرض، ترابط نسجه الزمن على خطوط التاريخ نعبر به اليوم وفي كل يوم إلى مستقبل مشرق، رمزا للعطاء من أجل أن تمضي عمان بعظمتها بين كل الأمم.

0: قد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.
1: صفا واحدا كالبنيان المرصوص، نحتفي في كل صباحاتنا وأيامنا بالماضي الأصيل، بالتقدم والازدهار، معتزين بجذورنا ورواسخنا. الدول لا تبنى إلا عندما تترسخ قيم الانتماء والمسؤولية لدى أبنائها، فروح العمل هي الدافع الأول الذي يسهم في دفع المواطن إلى الشراكة الفاعلة في بناء الوطن. فالأرض التي نعمل عليها ليست امتدادا جغرافيا، بل هوية راسخة قوامها الإنسان العماني.
0: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل، تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع، هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية يعني أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ. ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها، لكن علينا أن نحافظ على أرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب

0: شكرا لكل يد تسهم في بناء عمان في نمائها وتطورها، فكل يد تبني عمان تستحق التقدير والامتنان. أعلنت مجموعة أسياد عن فتح باب التقديم لمجموعة من الفرص الوظيفية الشاغرة في مختلف التخصصات والقطاعات في إطار الجهود المستمرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز رحلة عمان وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي. كما أن شركة تنمية نفط عمان وبالتنسيق مع وزارة العمل أعلنت عن فرص وظيفية للعمانيين.
1: كما تابعنا خلال الفترة الماضية جهود الحكومة الرامية لاستيعاب طاقات أبنائنا الشباب وفتح آفاق العمل والإبداع أمامهم، ووجهنا مؤسسات الدولة المعنية بمراجعة منظومة التشغيل وربطها بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدنا على الحكومة بالعمل الحثيث على موائمة مسار التنمية الاقتصادية في البلاد وأنظمة التعليم والتدريب مع متطلبات الشباب وتهيئتهم لفرص العمل المناسبة لهم بما يخدم حاضرهم ومستقبلهم.
0: عين على الصحافة. في الصفحة الأولى من جريدة عمان لهذا الصباح الثلاثاء 19 ربيع الأول 1448 للهجرة، الأول من سبتمبر 2026 للميلاد، جلالة السلطان يهنئ رئيسي أوزبكستان وسلوفاكيا. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة في المستثمر الذكي الخليجي. إنجاز 90% من ازدواجية الأنصب الجفنين. منتدى الاستثمار الاجتماعي يوصي بالتكامل وتعزيز الشراكات بين القطاعات. ندوة استدامة الموارد المائية توصي بالإسراع في اعتماد استراتيجية التكيف مع التغير المناخي. سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان تطوير التعاون الوثائقي والعلمي. وزارة الصحة تؤكد العمل على تقليص قوائم الانتظار ورفع كفاءة الخدمات. تأخر المواعيد الطبية يزيد من معاناة المرضى ومطالب بمعالجة المشكلة من جذورها. ومواطنون يؤكدون إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة والأطفال وتعزيز شفافية الإحالات وتطوير آليات الفرز والاستعانة بأطباء زائرين وزيادة الكوادر والعيادات وتقريب الخدمات التخصصية. برنامج الاستثمار الوقفي يبحث تعزيز إدارة الأصول وتنميتها بالداخلية، وزكاة المصنعة تفتتح مبنى الوقف الخيري الثاني. الاطلاع على سير العمل بمشروع الواجهة البحرية في المصنعة. اعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأثر والحوكمة. 75 مليون سائح زاروا دول مجلس التعاون خلال العام 2025. حلقة عمل إقليمية بمسقط تناقش دور الابتكار في إحصاءات السياحة. ريادة ونماء لتزويد الكهرباء توقعان مذكرة تعاون لتنفيذ برنامج ريادة بلس. الاقتصاد الأزرق، كيف تسهم البحار العمانية في دعم التنمية المستدامة؟ ومؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا. في الصفحات الثقافية، مهرجان مسقط للسينما بالذكاء الاصطناعي يفتح للحكاية العمانية أبواب العالم. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. رافقتكم السلامة أينما كنتم. كتب الله لكم الخير والتيسير والتوفيق طلابا موظفين عاملين في مختلف القطاعات، وأسعد الله الصباحات عملا وبذلا وتفانيا من أجل عمان ورقيها ونمائها وتطورها. أهلا أهلا بالجميع إلى صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح النور والمحبة والخير والعافية. أهلا أهلا بالجميع. اليوم قرار ما تلقى أي حد إلا وتستقبل بفال طيب. كلمة حلوة تعبر عن شعورك باعتزازك بوجوده قريبا منك. ترى الكلمة الطيبة أثرها أثر لا يمكن إدراكه. تعرف كيف ممكن تعرف أثر الكلمة الطيبة في وجوه من يتلقى هذه الكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة؟ صباح المحبة والخير، حيا وسهلا ومرحب بكل المستمعين والمستمعات، نصبح عليكم بما يسر خواطركم.
2: صباح الخير بونابرس.
1: صباح الخير يا صباح الأنوار. صباح الخيرات للطالب المجتهد محمد بن راشد. صباح الخير لخالة يقظان بعد. كيف أصبحتم اليوم؟ كيف النشاط؟ يلا يلا يلا، ابتسامة حلوة حلوة. على ذكر الابتسامات الحلوة، تعالوا تعالوا، أريد أسألكم عن أيلول. أيلول أي شهر من شهور السنة؟ يلا نشوف أول المتفاعلين النشيطين اللي بيشاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا يلا، وين أول واحد بيشاركنا الجواب؟ إيش هو شهر أيلول؟ ما هو شهر أيلول؟ أيوة، إيش هو شهر أيلول؟ اليوم شهر جديد، وإلي أبو ماضي يقول عن أيلول: لله من أيلول شهر ساحر سبق الشهور وإن أتى متأخرا. فشهر أيلول أي شهر من شهور السنة؟ يلا

يلا صباح النور، إذا تعرف الجواب نريد نضيف لك معلومة جديدة. ما هو شهر أيلول؟ شاركنا إلى 90456 أو at morning youth. صباح الخير يا إسماعيل، أهلا أهلا باللمكي اللي ما شاء الله ما زال رفقة أصدقاء، الله يجمعكم دائما وبدر على الخير. إسماعيل اللمكي ورشاد الشقصي، كيف أصبحتم اليوم؟ أهلا بنجلة. نجلة طبعا إجابتك خاطئة، شهر أيلول. أيلول أي شهر من شهور السنة؟ يلا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. من أجمل ما يوصف به شهر أيلول إن صباحات هذا الشهر شهر صباحات سحر، فجر البدايات. وأيلول يعني أحدهم وصف هذا الشهر بأن تسقط فيه كل التحديات مثل ما تسقط الأوراق. أهلا أهلا بالجميع، صباحاتكم ورد وخير وعافية ونور وتوفيق. أهلا أهلا بناصر، صباح الخير يا عليا. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3452. شهر أيلول أي شهر من شهور السنة؟

أهلاً أهلاً بالجميع، يا صباح الخيرات والعافية وصباح الأنوار، صباح المبتسمين المتفائلين خيراً، يا حي وسهلا ومرحب بكم جميعاً أينما كنتم. شهر أيلول أي شهر من شهور السنة؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، بعدين بنخبركم بيش يتميزوا مواليد شهر أيلول. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 9989 يقول أنا من مواليد 6 أيلول 1984، يا حي وسهلا ومرحب بك، وصباح الخيرات للعلوي. أهلا أهلا يا سيف، يلا شهر أيلول أي شهر من شهور السنة. اللي يميز شهر أيلول أيضا يوم 21 من هذا الشهر، من شهر أيلول، سيبدأ في محافظة ظفار موسم الربيع اللي يطلق عليه محليا صرب، وتتأثر به الولايات الساحلية لمحافظة ظفار من ولاية ظلكوت غربا إلى ولاية مرباط شرقا، ويستمر مدة 3 أشهر من 21 أيلول إلى 21 ديسمبر من كل عام. أما هالفترة ترى بعدها الأجواء الخريفية تتواصل بجمالها في ظفار.

أما الأجواء الخريفية ما زالت تتواصل رذاذا وجمالا بامتداد محافظة ظفار. صباح الخير والأنوار، إذا في إجازة ولو كانت قصيرة، حتى إجازة نهاية الأسبوع، روح استمتع، ترى الخريف في أوجه جمالا في محافظة ظفار. خذ لك لفة على مختلف الولايات والمشروعات الجديدة والفعاليات والأنشطة اللي ما بتحصلها إلا في ظفار.

صباح الخير والنور يا صباح الورد والفل. أهلا بزهر السيفي وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بخمسة تسعة خمسة ستة واللي ينتهي رقمك بستة تسعة ستة ثمانية. أيلول هو شهر سبتمبر، فأيلول يوصف بأنه شهر البدايات ولو أنه يأتي متأخرا. فإن شاء الله شهر عامر بالخير، مليء بالبركة والتوفيق والتيسير يا رب يا رب. حمد صباح الخير، أهلا أهلا بالجميع. على ذكر أجواء ظفار والأجواء الخريفية، قيرون حريتي، هذه المنطقة في أي ولاية من ولايات ظفار؟ يلا نشوف بعد تفاعلكم السريع النشيط. يلا النشيطين، قيرون حريتي في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تعرف شيء؟ إذا بعدك ما استفتحت مشروبك الصباحي الساخن المنعش، أريد أقول لك أنك ممكن أنك تختار الشاي الأخضر عشان صحة قلبك. تعرف أن من ضمن الفوائد المثبتة علميا للشاي الأخضر إسهامه في خفض ضغط الدم وبعد خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. في دراسة مراجعة أجريت على أشخاص أصحاء أثبتت أن الشاي الأخضر خفض ضغط الدم لديهم بمقدار واضح، وبعد إسهامه بشكل مباشر في انخفاض مستوى الدهون الثلاثية. أهلا أهلا بعليا. عليا لا طبعا، إجابة خاطئة. قيرون حيريتي في أي ولاية من ولايات ظفار؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا الجواب إلى في أي ولاية بالذات من ولايات محافظة ظفار، جوابك إلى 90456 أو @morningyouth. قيرون حيريتي وين وين؟

أهلاً أهلاً بالجميع يا صباح الخيرات والأنوار. قيرون حيرتي في أي ولاية من ولايات الظفار؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث وصباحات وكاب ابتسامات جميلة تملأ الوجود. يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلة ومرحب بالجميع. صباح الخيرات والأنوار والمحبة والبركة. هل من المتوقع أن الشتاء القادم بيكون شتاء قاسي؟ استنادا يعني إلى الفكرة اللي دائما ما يتم تداولها أن إذا الصيف جحار حار حار الشتاء سيكون أكثر قسوة أكثر برودة. من خبرك؟ لا تروح بعيد. من خبرك من الناحية العلمية مناخيا ماذا يقول المختصون حول هذه الفكرة، فكرة ارتباط موسم الحر الشديد بأن الموسم اللي بعده بيكون موسم برد شديد. صباح الخير والنور يا أبو محمد، حيا وسهلا يا الفزاري، وصباح الخيرات لفؤاد. فؤاد لا طبعا إجابة خاطئة، قيرون حيريتي في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إيش الأشياء اللي تم الاستغناء عنها مع وجود الهواتف النقالة؟ يعني الآن الناس صاروا ما يلبسوا ساعات صح؟ لأن التليفون صار يغني عن الكثير من الحاجة إلى وجود ساعة عشان تعرف الوقت. إيش الأشياء الثانية اللي تم الاستغناء عنها بسبب الهواتف النقالة؟ يلا نشوف نشاطكم وتركيزكم معنا هذا الصباح. ما الأشياء التي تم الاستغناء عنها مع وجود الهواتف النقالة؟

0: يعني الساعات غير الساعات، ايش الاشياء الثانية اللي يتم الاستغناء عنها؟ لان الهواتف النقالة ادت الغرض. يعني مثلا غير الساعات المسجلات، المسجلات يعني الحين حد عنده خرائط ورقية؟ لا صح. ايش الاشياء الثانية اللي تم الاستغناء عنها؟ لان الهواتف النقالة ادت الغرض والهدف. يلا شاركونا تفاعلكم الجميل الأنيق إلى 90456 أو @morningyouth. إيش الأشياء الثانية اللي تم الاستغناء عنها لأن الهواتف النقالة؟ صح ما شاء الله عليك، مية مية صح. المنبه مثلا، المنبه، وفي أشياء أخرى تم الاستغناء عنها. قلنا يا هيا الله، إيش الأشياء الأخرى التي تم الاستغناء عنها لأن الهواتف النقالة أدت بالغرض؟ نشوف النشيطين اللي مركزين معنا، اللي ما شاء الله ما شاء الله على قدر عال من التركيز والانتباه. يلا أشياء أخرى، على ذكر أشياء أخرى نسيت و تم الاستغناء عنها، ترى هناك نعمة خفية تسمى خارج دائرة المنافسة. إيش فكرتها؟ أن تعيش، أنك عيش يومك وحياتك دون أن تكون مشغولا بإثبات شيء لأحد. أخي أنت ما يهمك أنك أنت لازم تكون في عين الأجمل أو الأغنى أو الأكثر حظا، اكتفي بما أنعم الله به عليك، وسع أنك تكون أفضل من نفسك بالأمس، لا أفضل من غيرك. لما تخرج من دائرة المنافسة تدخل دائرة الطمأنينة. السعادة لا تولد من التفوق على الآخرين، بل من الرضا بما قسمه الله لك.
1: ويعني

يا مرحبا يا مرحبا، صباح الخير يا مصطفى. صح مصطفى للصحف الإلكترونية، لكن يا أخي مصطفى للصحف الورقية أيضا أناقتها وجمالها وحضورها الخاص، وإن كانت الحين يعني الجرائد الإلكترونية والكتب الإلكترونية. نحن نسأل عن أشياء يتم الاستغناء عنها لأن الهاتف النقال موجود، لأن الهاتف النقال موجود أصبح الآن نستغني عن المنبه، عن الخرائط الورقية، عن مسجل الصوت، عن أشياء كثيرة أخرى. إيش هي بعد؟ يلا الأشياء الثانية اللي يتم الاستغناء عنها نتيجة وجود الهاتف النقال، ساعة اليد. إيش الأشياء الثانية بعد؟ يلا نشوف تفاعلكم ونشاطكم. على فكرة تعرف إنه في المستقبل في أشياء بعد بنستغني عنها؟ يعني الحين صاروا الناس ما يستخدموا ريموت التلفزيون، بعدك تستخدم ريموت التلفزيون؟ خلاص الحين في تليفونك تقدر تتحكم بكل شيء، في تطبيقات إلكترونية تتحكم فيها وعبرها تتحكم عبر هذه التطبيقات بتلفزيون. وفي أشياء أخرى سيتم الاستغناء عنها. الحين من يكتب كلمات مرور ومن يكتب أرقام سرية؟ أصبح التطبيقات وبصمة الأصابع والصوت وميزة التعرف على الوجوه هي مكان كلمات المرور. صباح الخير من اللمكي. على ذكر التطور لازم يا أخي من خلالكم كلمة شكر لشرطة عمان السلطانية. صحيح والله، تطبيق شرطة عمان السلطانية التطبيق الإلكتروني من أكثر التطبيقات اللي يقدم خدمات رقمية تغنيك عن حمل الأوراق والمستندات ويسهل معاملات الناس بشكل مواطنين ومقيمين بشكل سريع وسهل. لكل من يستمع الآن إلينا من منتسبي شرطة عمان السلطانية، شكرا شكرا شكرا لعطائكم المتواصل. شكرا شكرا لأنكم أكبر من فكرة أنكم تسهرون على أمننا وأماننا، أنتم تنشرون الطمأنينة، أنتم تسهلون وتبسطون لنا حياتنا.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار. اهلا اهلا باسماعيل، انا اتحكم حتى في ري الاشجار في بيتي بالتليفون. عاد انت اسماعيل ما شاء الله عليك ما نوصل لك. صباح الخير والانوار، حيا وسهلا بالراشدي. راشد تراج ما في الحين جهاز فيديو صح، ما في رسائل ورقيه، ما في مذكره، ما في كاميرا صح، والله اشياء كثيره تم الاستغناء عنها، ما في البوم صور. اهلا اهلا بالراشدي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بعشرة 50. نحن نسال اليوم عن قيرون حيريتي. قيرون حيريتي في اي ولايه من ولايات ظفار؟ يلا اللي ابتدى صباحك الحين شاركنا الجواب يلا الى 90456 او at morning youth. قيرون حيريتي في اي ولايه من ولايات ظفار؟ الجواب من كلمه واحده الى 90456 او at morning youth. لازم تبدا برنامج تدريجي لتهيئه ابنائك لبدء العام الدراسي الجديد يوم الاحد القادم. اساسا فكره انتظارهم، يعني علمهم فكرة الانتظار، فكرة اللهفة إلى المدرسة، فكرة أن خلص اليوم الثالث باقي يومين، باقي يوم، فكرة أن تحملهم معك لاختيار احتياجاتهم، أن يجهزوا حقائبهم الدراسية، أن يتهيئوا نفسيا، أن تتواصل معهم بشكل مباشر لفظيا. تعرف ليش؟ لأن كثير أيضا من الدراسات تؤكد أهمية أن نقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك ليس مفيدا لصحتهم الجسدية فقط، حتى صحتهم النفسية. والذين بدأوا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سن أكبر كانوا أكثر إنجازا. يعني من الحين هيئهم للاستغناء عن الهواتف، للابتعاد عنها، الأجهزة اللوحية، العودة إلى الورق، العودة إلى جو الدراسة والعلم. ومتشوقين كلنا إلى يوم الأحد بعودة الحياة إلى مدارسنا بعودة الطلبة.

بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكل المعلمين والمعلمات الذين باشروا دواماتهم تهيئة لعودة الطلبة إلى المدارس يوم الأحد القادم إن شاء الله. وبالمناسبة كثير ترى من المدارس الخاصة أيضا والدولية باشرت استقبال الطلبة إلى المدارس مع العام الدراسي الجديد 2026-2027. أهلا أهلا بهمام العامري، أصبح عليكم من قلب الصحراء من مرمول. كيف الجو معكم اليوم همام؟ اليوم استقبلنا الصباح بالمناسبة في مسقط بأجواء منعشة لطيفة، كأن بداية شهر 9 بداية شهر أيلول، يؤذن أيضا بانخفاض درجات الحرارة واستقبال الأجواء المنعشة. أهلا أهلا بالجميع، صباح الورد.

أهلا أهلا بالجميع، يا صباح الخيرات والأنوار. أهلا وسهلا ومرحبا بعلي، وصباح الخير يا صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5965. طبعا إجابتك خاطئة. قيرون حيريتي، وين في أي ولاية من ولاياتنا؟ منى العلوي صباح الخير، أهلا يا مهند. وأمير المحروقي صباح الخير. فهد صباح الأنوار يا فهد. قيرون حيريتي في أي ولاية من ولايات الظفار؟ الجواب بسرعة بسرعة إلى 90456 أو at morning youth. قيرون حيريتي هي منطقة جبلية جميلة في ظفار. هذه المنطقة تعرف بأنها أول منطقة تستقبل موسم الخريف تقريبا سنويا. فقيرون حيريتي في أي ولاية من ولايات الظفار؟ يلا تحدي تحدي. الجواب إلى 90456 أو at morning youth. قيرون حيريتي في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. أهلا أهلا بعلي، صباح الخير يا سيف، حيا وسهلا ومرحب بنادر. نادر لا طبعا. قيرون حيريتي معروفة، قيرون حيريتي هي منطقة سكنية جميلة تتبع ولاية صلالة بمحافظة ظفار.

صباح الخير، صبحكم الله بالسعادة والنور والرضا والمحبة. اليوم 1 سبتمبر، أيضا بدء موسم صيد الروبيان في سلطنة عمان لعام 2026. الموسم يبدأ من اليوم 1/9 ويستمر إن شاء الله إلى 30 نوفمبر. أما المحظور في هذه الفترة فشباك الجرف وشباك اللي يسموها أهل بحر الكوفة، أي وسيلة صيد غير مرخصة، والمسموح شباك العادية اللي يسموها الغدف. الفترة فترة السماح من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر. طيب، أريد أسأل عن على ذكر موسم الروبيان، ما الولاية الأكثر إنتاجا وشهرة في صيد الروبيان في سلطنة عمان؟ يلا نشوف تفاعلكم السريع إلى 90456 أو @morningyouth. بدءا من اليوم وحتى 30 نوفمبر يتوجه عدد كبير من الصيادين الحرفيين بالولايات في المحافظات الساحلية في سلطنة عمان إلى صيد وجمع ثروة الروبيان. والروبيان يحتوي على فيتامين B12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية ذات الأهمية الصحية، ويدخل الروبيان ضمن مكونات العديد من الصناعات الغذائية والطبية. فما الولاية الأكثر إنتاجا وشهرة في صيد الروبيان؟ يلا يلا نشوف أول النشيطين اللي بيشاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. عادي مسموح لك تبحث عن المعلومة والإجابة من أي محرك بحث بالاستعانة بأي تطبيق عادي. فما الولاية الأكثر إنتاجا طبيعيا طبيعيا طبيعيا يعني من البحر للروبيان في سلطنة عمان؟ صباح الخير للمكي، أهلا وسهلا ومرحبا يا موسى. صباح الخير يا أبو هيثم، إيش الولاية الأكثر إنتاجا للروبيان؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth بكل نشاط. الجواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. وصباحاتكم محبة، صباح السعادة والبهجة. من تهدي هالأغنية؟ من تهدي؟ يعني ممكن تسجل المقطع الأول من الأغنية عادي، نحن نسمح لك.

أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير والمحبة، صباح الأنوار والبركات، أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات كلها صباح الإنجازات المتواصلة. ما تلاحظوا أن ما شاء الله مسقط، تحديدا مسقط يعني من بين المحافظات اللي بشكل ملاحظ تشوف التغيير فيها يوم بعد يوم. مدينة السلطان هيثم تغيير يوم بعد يوم، إنجاز يتواصل. مجمع السيد طارق بن تيمور، مجمع عمان الثقافي اللي في مرتفعات المطار اللي استخدموا طريق الأنصب الجفنين، إنجاز متواصل. فملامح مسقط تتغير يوما بعد يوم. حي وسهلا ومرحب بعلي، صباح الخيرات يا خالد، يا مرحب يا مرحب بمنتصر. والحال أيضا ينطبق على مختلف المحافظات، نشاط مستمر، حراك يتواصل ولله الحمد. أما الولاية الأكثر إنتاجا للروبيان طبيعيا في سلطنة عمان ولاية محوت، اليوم بدأ موسم صيد الروبيان، موسم صيد الروبيان في سلطنة عمان من اليوم 1 سبتمبر يستمر حتى 30 نوفمبر. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات والمحبة والبركة، ابتدأ صباحك الحين، الله يحفظك، درب السلامة إن شاء الله. أحمد المقرشي، صباح الخير، أهلا أهلا ببدر، وصباح الخير للجابري، حي وسهلا يا ماجد. تعالوا نيابة ليما في أي ولاية من الولايات، نيابة ليما في أي ولاية من ولاياتنا، شاركونا الجواب يلا يلا يلا بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نيابة ليما في أي ولاية من الولايات، الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين اللي شاركونا الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث؟ بعدين بنخبرك ليش بالذات اليوم السؤال عن نيابة ليما. نيابة ليما وين؟ هالفترة بالمناسبة موسم التوت، لكن في نصيحة، لا تشتري التوت الأزرق إذا شفت فيه شيء من هذه العلامات اللي بنخبرك عنها. ما فقط تنظر إلى شكل التوت، هناك علامات واضحة يمكن أن تساعدك على التمييز بين الثمار، ثمار التوت الطازجة. فكيف تختار أفضل عبوة وتحافظ على محصولك لأطول فترة ممكنة؟ التوت الأزرق هو الأكثر جاذبية من الناحية البصرية، ويمكن الاستدلال على جودته من خلال مجموعة من المؤشرات، الشكل، الملمس، اللون. واختار ثمار التوت الأزرق اللي متماسكة، فهم فكرة التماسك، اللي تتمتع بلون أزرق داكن أو أزرق مائل إلى البنفسجي. على ذكر التوت، بعض الناس في حياتنا وجودهم أحلى من الفراولة والتوت. صباح المحبة، صباح المودة والبهجة، وصباحاتكم تدل طريقها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

اهلا بالجميع. يا صباح الورد والفل، نيابة لي ما في اي ولاية من ولاياتنا. شاركنا الجواب بكل نشاط الى 90456 او @morning youth. اما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2323، لا طبعا اجابة خاطئة. نيابة لي ما في اي ولاية من الولايات، الجواب الى 90456 او @morning youth. شاركنا جوابك الصحيح. راشد ما جاوبت، هل الشتاء بيكون قوي؟ ودراسة علمية نشرت مؤخرا بينت ان التيارات الهوائية في الغلاف الجوي للأرض تشهد تغيرات كبيرة تزيد من شدة الرياح والعواصف الرملية في المنطقة العربية وحوض المتوسط خاصة في فصل الشتاء. هذه التغيرات من المتوقع أن يكون لها تأثيرات عميقة في المنطقة. الرياح تؤدي دور حيوي في تشكيل أنماط الطقس، لذلك وفقا لهذه الدراسة توقعات بأن يكون الشتاء القادم شتاء قاسيا على عدد من الأماكن. صباح الخيرات لي صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 0901. والله مشتقنا الشتاء، لكن عموما يعني بداية شهر سبتمبر مؤشر مباشر ومطمئن ان قربنا من الشتاء، من الأجواء الباردة، من الحنين الى طلعات الليل المسائية الدافئة والاستمتاع بالأجواء. يعني قربنا من تساوي النهار والليل، وبعدين من زيادة عدد ساعات الليل على النهار.

0: بالجميع صباح الورد والخير والنور والعافية، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. صبح عليكم بسعادة وبهجة. أسألكم نيابة ليما في أي ولاية من الولايات؟ إذا تعرف الجواب مرت عليك المعلومة من قبل، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نيابة ليما في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لما نتكلم عن نيابة ليما فالحديث أكيد يأتي حول مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي في مسندم، مشروع حيوي من دبا ليما خصب بطول 72 كيلومتر وبتكلفة تتجاوز 151 مليون ريال. هدف المشروع دعم ربط التنقل والحركة الاقتصادية والسياحية في محافظة مسندم. نسبة إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب وصل إلى نحو 76% من مراحله. هذا المشروع واحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية المهمة التي يجري تنفيذها حاليا في سلطنة عمان.
1: حقيقة أنا سعيد أني أرى أنه موضوع الطريق الذي كنا نتحدث عنه سنوات وسنوات أن نشوف اليوم ما شاء الله شركة المقاولات بدأت، وإن شاء الله سيتم حسب ما قالنا الوزير المسؤول خلال 3 أو 4 سنوات القادمة، وسيخلق كذلك فرص استثمارية في المناطق اللي مر عليها هذا الطريق. ما يهمنا الحقيقة في كل هذه المشاريع هو النقلة الاقتصادية التي ستحدث في محافظة مسندم. وأنا الحقيقة سعيد ما سمعه من السيد المحافظ، والحمد لله وفقنا في شخصية شابة طموحة مكفتنا الكثير من الأمور ومتفاعل مع جميع الوزارات المعنية.
2: قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبر. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمنا كسيفاً، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟

اهلا اهلا للجميع، صبحكم الله بالخير والنور والعافيه والرضا. اهلا بكل المستمعين والمستمعات الذين ابتدات صباحاتهم الان رفقات صباح الشباب. الله يكتب لكم الخير والسعاده والبهجه. تعرفوا قصه ملهمه عن الامل، عن التفاؤل، في شاب رفض 16 جامعه وفي نهايه المطاف وظفته جوجل. أمريكي من أصول كورية تم رفضه من قبل عدد كبير من الجامعات للالتحاق بها، وبحسب وسائل إعلام أمريكية مؤخرا وافق القاضي على حصوله على تعويض. والقصة باختصار أنه كان يعاني من بعض التحديات في اختبار التحدث باللغة الإنجليزية، لكنه على قدر عال من المعلومة والمعرفة، ونتيجة الإصرار والتواصل المستمر وصل في نهاية المطاف إلى العمل في شركة جوجل. لا تيأس، واصل تفائل واستمر، أهم شيء أنك تكون عندك القدرة على الاستمرار.

0: لو انت وجود.
1: اهم شيء انك تواصل تواصل، استمر استمر استمر ولا تيأس. واللي الحين استهل صباحه بالاستماع إلينا نيابة ليما في أي ولاية من ولايات محافظة مسندم، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صالح الطوقي صباح الخير. راشد على ذكر الأشياء اللي اختفت بوجود الهواتف النقالة، سمعتكم أول الصباح. من بين الأشياء اللي اختفت دفاتر اللي نكتب فيها كان أرقام التليفونات. صح، دليل التليفون، دليل الهاتف. صباح الخير لندى. أيوة ندى، في أي ولاية من ولايات مسندم تحديدا نيابة ليما؟ يلا ليما في أي ولاية من ولايات محافظة مسندم، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. 90456 أو آت مورنينج يوث عبر منصة إكس، شاركنا الجواب الصحيح حول نيابة ليما. وين في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير والنور والعافية، صباح الورد والفل والياسمين. تعرف أن في عادة بسيطة تخفض سكر الدم بعد الوجبات بشكل ملحوظ؟ المشي القصير. هذا ما تم الكشف عنه، أنك لما تدخل فترات قصيرة من الحركة خلال اليوم وعلى رأسها المشي، قد يكون وسيلة فعالة للحد من الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم بعد تناول الطعام. امشي امشي، تحرك تحرك، الحركة بركة، والنشاط فوائده تعود عليك صحة وعافية، حتى وإن كانت معك بعض التحديات في تناول الطعام. صباح الخير والنور، صباح المحبة والسعادة والبهجة، يا حي وسهل ومرحب بكل الأحبة اللي ابتدأت صباحتهم الحين. راشد الفارسي صباح الخير، راشد الفارسي صح. والباقين يلا، نيابة ليما تتبع أي ولاية من ولايات محافظة مسندم؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. حي وسهل ومرحب بسعيد، وصباح النور يا مروة، مرحب بالجميع. في تفاصيل أهمية وجود المشي بعد تناول الوجبات، تظهر النتائج أن النشاط البدني المتكرر حتى لو 10 دقائق في كل مرة في اليوم متوزع، مشي، تمارين خفيفة، تمارين مقاومة بسيطة، يرتبط بانخفاض واضح في مستويات الجلوكوز والإنسولين بعد الوجبات مقارنة بالجلوس المتواصل. والنتائج تقول أن أفضل الفوائد تظهر لدى الأشخاص اللي كانوا يتحركوا كل 30 دقيقة. لا تقف، تحرك تحرك، امشي امشي. أهم شيء أن تدرك أهمية المشي في وجود نتائج مباشرة إلى صحتك وعافيتك. أنت بتشوف النتائج. حيا وسهلا ومرحب بالجميع، وصباحاتكم بهجة ونور وعافية وبركة. في خرافات صحية للأسف صدقناها ونكررها ونقولها أحيانا، بنخبركم عن هذه الخرافات. لا تروح بعيد، أنت الحين تستمع إلى الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. ما ينفع تلمح، صرح صرح.

الإحساس يصل عندما يرتبط بالصدق. الصادق إحساسه واصل. صباح الخير يا صباح الخير حمد، حيا ومرحب بنورة. صباح الخيرات والأنوار والبركات. نيابة ليما في أي ولاية من ولايات مسندم؟ نيابة ليما في ولاية خصب بمحافظة مسندم. شكرا لتفاعلكم جميعا. نريد نعيش معكم أجواء صباحية مليئة بالخير والسعادة والبهجة. تعرف أن في فاكهة لذيذة قد تسهم في تحسين نومك بشكل طبيعي؟ إذا صح، إيش هي هذه الفاكهة؟ إذا كنت تعاني من مشكلة في أنك تروح إلى النوم بشكل طبيعي ليلا، ففي فاكهة تساعدك. إيش هي هذه الفاكهة؟ يلا أريد أشوف تفاعلكم السريع. يلا من اللي بيشاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6 أوهات مورنينج يوث. في فاكهة لذيذة تحسن نومك بشكل طبيعي. إذا كنت تعاني من الأرق ليلا، عندك مشاكل أنك تروح تنام، فعليك في هذه الفاكهة قبل النوم، بتشوف أثرها ونتيجتها بشكل سريع. إيش هي هذه الفاكهة؟ يلا إيش هي هذه الفاكهة؟ على فكرة أيضا وفقا لدراسات وأبحاث، هذه الفاكهة تسرع دخولك في النوم ومدته وكفاءته. فما هي هذه الفاكهة؟ حمد لا لا لا لا حمد لا لا لا رحت بعيد يا حمد. هذه الفاكهة معروفة جدا، والخبراء يؤكدوا. صحيح أن الأدلة بعدها غير كافية عشان تعتبر هذه الفاكهة علاج، لكن قد تسهم فعليا في مساعدتك في النوم. إيش هي هذه الفاكهة؟ عادي ابحث عن المعلومة. المهم أنك تشارك تتفاعل معنا بإرسال الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ناصر صح صح صح ناصر صح، أنت ما شاء الله عليك. خالد بعد أنت صح، وعبد الله بعد صح. هذه الفاكهة هي فاكهة الكيوي. الكيوي قد تحسن نومك بشكل طبيعي، هذا ما كشفت عنه الأبحاث والدراسات. أن تناول حبتين مثلا من فاكهة الكيوي قبل النوم يساهم في تحسين بعض جوانب النوم. طيب ليش بالذات الكيوي؟ الكيوي يحتوي على مركبات غذائية من بينها السيروتونين ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك. والسيروتونين الموجود في الكيوي يرتبط بتنظيم دورة النوم، ويدخل في العمليات اللي تساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين المعروف بهرمون النوم. بعيدا عن النوم، يلا نشاط وسعادة واستمتاع بالاختيارات الصباحية التي نختارها لكم صباحا في صباح الشباب.

صباح الخير للجميع. أم عمران اليوم تقول اختياراتكم موفقة. والحمد لله يا أم عمران، نحن كل يوم اختياراتنا موفقة. يعني برنامج صباح الشباب، البرنامج الذي يسعد برفقتكم وبكلماتكم الطيبة والجميلة. شكرا لمخرج البرنامج عبد الرحمن الجابري. سالم الكندي صباح الخير، وصباح النور لي علي. هلا هلا يا علي، نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والسعادة والبهجة في ساعة يد تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، تباع ب 59 ألف جنيه استرليني سويسرية، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدى. 59 ألف جنيه استرليني يعني كم بالريال العماني؟ كم 59 ألف جنيه استرليني؟ حققت ساعة يد سويسرية نادرة تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي مبلغ ما شاء الله 59 ألف جنيه استرليني في مزاد علني. أنت مهتم باقتناء ساعات اليد؟ وإيش أكثر الأشياء التي تحرص على اختيارها أثناء ما تشتري ساعة يد؟ 59 ألف جنيه استرليني يعني كم بالريال العماني؟ ايش نقول؟ صح صح صح، هذه الاغنيه من الاغاني اللي ما تقدم، صح ما لها تاريخ انتهاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب مع الحدث.

0: إلى محافظة مسندم، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دباليما خصب نحو 76%. والمشروع الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات واحد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في محافظة مسندم، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة التنقل وتعزيز الوصول إلى القرى، إلى جانب دعم الحركة التجارية والسياحية وفتح الآفاق الجديدة للاستثمار والتنمية. فمتى من المتوقع الانتهاء من مشروع الطريق، طريق السلطان فيصل بن تركي دباليما خصب، وماذا عن أهم المواصفات التي يتميز بها، لا سيما أنه يشق طريقه نحو دباليما خصب شاقا جبال عمان؟ معنا الآن المهندسة معين بنت محمد بن عامر الراسبي، وهي مهندسة مدنية، مهندسة مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي. صباح الخير مهندسة معين، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، أهلا
0: وسهلا
1: أستاذ
0: راشد. حياكم الله مهندسة معين، والحديث حول هذا المشروع، مشروع الطريق السلطان فيصل بن تركي، فماذا عن مواصفات هذا المشروع ومراحله وصولا إلى افتتاحه بشكل كامل؟
1: كما ذكرت أستاذ راشد، يعتبر مشروع طريق السلطان فيصل واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتعزيز شبكة الطرق في محافظة مسندم. الطريق هو ذو مسار واحد، بمعنى مسار لكل اتجاه مع وجود أكتاف جانبية، يمتد بطول 72 كيلومتر. الطريق مكون من 3 أجزاء. الجزء الأول من ولاية خصب إلى نيابة كيما بطول ما يقارب 20 كيلومتر، الجزء الثاني يمتد داخل النيابة بطول 8 كيلومتر، وآخر جزء من نيابة كيما وصولا لولاية جبة بطول 44 كيلومتر. أهم ما تم التركيز عليه أثناء تصميم هذا الطريق هو أن يكون هذا الطريق سالك وآمن في جميع الأحوال الجوية ويصح لجميع المركبات. أما بخصوص مراحل المشروع، الحمد لله المشروع اليوم وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، وخلال الفترة الماضية تم الانتهاء من جزء كبير من أعمال القطع والردم والتسوية، وتم استخدام كمية ما تساوي 16 مليون من المتفجرات وأعمال طبقات الطريق، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ما يقارب 198 منشأة خرسانية لتصريف مياه الأمطار والعفارات والأعمال المرتبطة بحماية الطريق.
0: نعم، نسبة الإنجاز وصلت 76%، ماذا عن 24% المتبقية؟ يعني إيش الوضع المستقبلي للمشروع والمشاريع والمراحل القادمة إن شاء الله؟
1: نعم، خلال المرحلة القادمة راح يكون التركيز على استكمال الأعمال المتبقية في مختلف قطاعات المشروع، وخصوصا طبقات الطريق والرصد واستكمال أعمال الحمايات وتثبيت المنحدرات. بعدها راح تنتقل الأعمال بشكل أكبر إلى التصويبات النهائية اللي تشمل عناصر السلامة المرورية واللوائح الإرشادية والأخيرة من متطلبات الطريق، ولازم نتأكد أن جميع الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات الفنية، وصولا بإذن الله إلى جاهزية الطريق للتشغيل. طبعا إحنا كل ما نخلص جزء بإذن الله ونتأكد من كل متطلبات الطريق راح نفتحها.
0: جميل، الفكرة يعني كل مرحلة يتم الانتهاء منها يتم افتتاحها.
1: أيوة، أهم شيء نتأكد أن هذا الطريق جاهز وآمن لمرتدي الطريق.
0: يعني تم افتتاح الحين أجزاء من المشروع؟
1: لا بعد. جميل. بس في خطة مستقبلية بإذن الله، تقريبا ما يقارب 7 كيلومتر في ولاية دبا.
0: يعني نحن نشاهد مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمراحل إنجاز هذا المشروع. هذا المشروع مشروع يعني يسر الناظرين فعلا، لأنه يلتقي بالبحر والجبل. فإيش الإضافة اللي بيقدمها المشروع من مختلف النواحي، السياحية، الاقتصادية، التجارية والاستثمارية؟
1: أكيد هذا المشروع راح يكون له أثر اقتصادي واجتماعي واستثماري طويل المدى، وأعتقد أن المواطنين راح يحسوا بالفرق بشكل كبير. صح. من خلال سهولة ومرونة التنقل داخل المحافظة. أبرز مؤشرات الأثر راح تكون في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، زيادة الحركة السياحية والاستثمارية، وتحسين مؤشر الترابط الإقليمي، وأهم نقطة هو تقليل زمن الرحلات. يعني راح يقتصر زمن الرحلات من 3 ساعات إلى 55 دقيقة. أنا أتكلم عن من بداية الطريق إلى نهايته، يعني من خصب إلى دبا. أما من خصب إلى دبا فراح يختصر زمن التنقل من 2.5 ساعات إلى 20 دقيقة.
0: نعم، طيب مهندسة معين، يعني وأنت قريبة من المشروع مهندسة هذا المشروع، مشروع هذا الطريق، يعني الشارع بالعين المجردة شكل شارع صعب، يعني شق جبال وتتعدى مرتفعات جبلية مرتفعة وصخور، فإيش التحديات التي واجهت المشروع وكيف تم التغلب عليها؟
1: أكيد هذا المشروع من أكثر مشاريع الطرق تعقيداً من الناحية الهندسية والتنفيذية. أبرز التحديات هي التضاريس الطبيعية لمحافظة مسندم، متمثلة في جبالها الشاهقة ومنحدراتها الشديدة، لكن في الحقيقة ما في شيء صعب أمام فريق العمل مع أخذهم بعين الاعتبار الدروس المستفادة من مشاريع الوزارة السابقة، وتم التعامل مع كل تحدي بعزيمة وإصرار. يعني مثلاً عشان يوصلوا إلى المناطق المرتفعة تم استخدام الإنزال الجوي، واستخدموا البارجات البحرية للوصول إلى الأخوار الساحلية، إضافة إلى المشي الميداني لتحديد المسار الأنسب. وتزامناً مع هذه التحديات تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دراسة الطبيعة الطبوغرافية ومسارات الأودية. وبعد سلسلة من التحديات تم اختيار المسار ليكون آمن ومستدام على المدى الطويل.
0: نسأل الله التوفيق للجميع
1: بإذن الله.
0: وبإذن الله يكلل هذا المشروع بافتتاح مختلف مراحله في فترة زمنية متوقعة للانتهاء تماما من المشروع والوصول إلى 100%؟
1: حاليا متوقع أن ينتهي في الربع الأخير من عام 2028 بإذن الله. راح ننتهي من كافة أعمال المشروع بإذن الله.
0: بالتوفيق مهندسة معين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: للمهندسة معين بنت محمد بن عامر الراسبي، وهي مهندسة مدنية مهندسة مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا لما خصب بمحافظة مسندم، التي بلغت نسبة إنجازه كما أكدت المهندسة 76%، ويعد واحد من أكثر مشاريع الطرق تعقيدا من الناحية الهندسية في سلطنة عمان. في 4 فبراير 2021 تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله وأسدى توجيهاته السامية إلى الجهات المعنية بالمضي قدما في تنفيذ مشروع طريق دبا لما خصب من خلال إيجاد مسارات بديلة تتوافق مع أهمية الإسراع في تنفيذ الطريق نظرا إلى الحاجة الملحة لإنشائه. وأثناء تفضل جلالته حفظه الله ورعاه في 14 يناير 2024 بجولة تفقدية إلى محافظة مسندم، أشار حفظه الله ورعاه إلى مشروع الطريق.
2: حقيقة أنا سعيد أني أرى أنه موضوع الطريق الذي كنا نتحدث عنه سنوات وسنوات أن نشوف اليوم ما شاء الله شركة المقاولات بدأت، وإن شاء الله سيتم حسب ما قالنا الوزير المسؤول خلال 3 أو 4 سنوات القادمة، وسيخلق كذلك فرص استثمارية في المناطق اللي مر عليها هذا الطريق. ما يهمنا الحقيقة في كل هذه المشاريع هو النقلة الاقتصادية التي ستحدث في محافظة مسندم.

أهلا أهلا بالجميع. الرافعي له عبارة لطيفة جميلة في الحديث عن أثر الكلمة، يقول عن وصف كلامها تحديدا: كلامك بيان كإشراق الضحى، وهو مثلك فوق وصف الواصف، وإن فيك لمنبع سحر كالنهار الذي ينبع من شمسه، فلا تخط أناملك سطرا إلا تضوأت الحياة، ولا أقرأ لك لفظا إلا بمعنى منه ومعنى منك. أما حديثنا الذي اخترناه لكم هذا الصباح من كلمات فيقول: النساء يتعطرن، أما أنت آهن، أنت تسعى خلفك الحدائق. أجن بطفلة فيها، كبرت أنا ولم تكبر، طويلات ضفائرها، قصير ثوبها الأحمر، إذا ضحكت بوجه الغيم إكراما لها يمطر. سأظل عن تلك العيون أقاتل، أنا عن هواك وعنك لا أتنازل، وسيعرف العشاق عني دائما أني إذا ما قلت شيئا فاعل. لا يمل الحديث منها معادا، كانتشاق الهواء ليس يمل، ينطوي جفنها على سيف لحظ، تغمد المرهفات حين يسل. كم قلت سوف أذيقه غزل المحب المستهام، ولكم حفظت لأجله أجمل أحاديث الغرام، فإذا التفت لحسنه سكت الكلام عن الكلام، وأضعت ما أعددته حتى ابتدائي بالسلام. هي من ستنسى الكون حين تحبها، حقل من التوليب والريحان، مكنتها قلبي وكل قصائدي، وكتبت في اللوح العظيم بياني. خيالا أتيت فكنت الخيال، كسوت بحسنك عيني جمال، طللت كشمس تشع بهاء، فصارت وجوه الجميع ظلال ظلال. ضيائي أنت يا شمس السماء، ويا روح الشتاء ونور مصباحي. عاتبتها فاستضحكت وعتابها ظلم، وكيف عتاب من لم يأثم؟ ما كنت أختار العتاب، وإنما قد كان ذاك حيلة المتكلم. سلام عليك، سلام على كل شيء يمس يديك، وكل الطقوس وكل الظروف، إلى كل شيء يصير إليك. سلام بحجم اشتياقي إليك، ورعشة قلبي إلى ناظريكِ.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.

0: ايش بتقولنا في البداية؟
1: نحن نستقبل عاما دراسيا جديدا بقلوب مفعمة بالشغف وأرواح تحمل من الطموح ما يكفي لصناعة أيام أجمل وإنجازات تستحق أن تروى. مني أنا يا من بن سالم بن خلفان العزري ومن صرح مدرسة رواد المستقبل الدولية الخاصة، وحييكم في هذا الصباح المشرق ورحب بكم في بداية عام جديد نكتب أول سطوره بالعلم ونزين أيامه بالعطاء ونمضي فيه نحو التميز بخطى واثقة وقلوب متفائلة.
0: بارك الله فيك يا يامن، إيش طموحك في صف تاسع؟ إيش خطتك لصف تاسع إن شاء الله؟ ناوي إن شاء الله في إيش صف تاسع؟ تكون من الأوائل صح؟
1: إن شاء الله
0: التوفيق إن شاء الله. أنت إيش هواياتك يا يامن؟
1: من هواياتي الكتاب بالخط العربي وتصميم مقاطع تتضمن بعض من تلاوتي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن أن تشاهدوا هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم يامن العزري.
0: موجود عندك حساب يعني في انستغرام؟
1: أيوة.
0: وفيها مقاطع فيديو لحفظك وتلاوتك للقرآن الكريم؟
1: موجودة.
0: كم جزء تحفظ من القرآن يا من؟
1: حافظ القرآن الكريم كامل.
0: ما شاء الله، خبرنا خبرنا قصة حفظك للقرآن الكريم، كيف حفظت القرآن الكريم كاملا ومتى؟
1: حفظته من كنت عمري 10 سنوات.
0: يعني بدأت من يوم عمر 10 سنوات تحفظ القرآن؟
1: لا حفظته كامل خلاص انجزته.
0: متى بدأت تحفظ القرآن من عمر كم؟
1: وأنا صغير.
0: وكيف كانت خطتك في حفظ القرآن؟
1: كل يوم كنت أراجع واحفظ، يعني اسوي يوم مراجعة ويوم حفظ.
0: مع من يعني، مع استاذ ولا في البيت مع؟
1: اول شيء كان في البيت، بعدين انتقلت الى مدرسة قرآن.
0: بارك الله فيك يا يامن، حفظك الله ورعاك. وماذا اضاف لك حفظ القرآن الكريم الى شخصيتك؟
1: حفظ القرآن الكريم هو من اعظم ما اكرمني به الله واعتز به، ومن هذا المنطلق شاركت في العديد من المسابقات والتي وفقني الله فيها لتحقيق مراكز متقدمة، مثل المركز الأول 3 سنوات متتالية على مستوى قريتي، والمركز الأول مرتين على مستوى الولاية، والمركز الأول على مستوى الداخلية، وأيضا المركز الخامس على مستوى السلطنة. وشاركت أيضا في مسابقة خطيب إزكي، حصلت على المركز الثاني، وحصلت أيضا على شهادة من مكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية لحفظي لكتاب الله.
0: وساعدني
1: أيضا حفظي القرآن بأن أؤم في المساجد وبالأخص صلاة التراويح في جوامع مسقط ودوامع إزكي.
0: ما شاء الله يا يامن، بارك الله فيك. انت كم عمرك يا يامن؟
1: 17.
0: بارك الله فيك، لك تحية مباشرة خاصة الآن من أحمد المنصوري يقول لك نسأل الله تعالى أن ينفع بك عمان إن شاء الله.
1: آمين.
0: طيب يا يامن، وإيش بعد هواياتك الأخرى واهتماماتك الثانية؟
1: ممكن أعطيك دراسة مقطع الخطبة.
0: مقطع قصير تفضل، عن إيش؟ عن أي موضوع؟ عن أي موضوع؟
1: الوطن.
0: يلا نسمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ذي الآلاء والنعم المتفضل على خلقه بأنواع العطايا والكرم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الوطن نعمة من نعم الله العظيمة التي لا تقدر بثمن ولا تساوم بالأموال والأرواح، بل تبذل الأموال لأجلها وترخص الأرواح في سبيل وحدتها.
0: ممتاز يا يامن، بارك الله فيك. طيب وش اهتماماتك الأخرى أيضا ومجالات الأشياء اللي تحبها الأخرى بعد؟
1: أحب أيضا البرمجة، شاركت في دورة أونلاين البرمجة، تعلمت فيها أساسيات البرمجة وتصميم الألعاب، واهتمت أيضا المدرسة في هذا الجانب، خصصت لنا حصة أسبوعية لمادة الروبوتكس نتعلم فيها كيف نصمم الروبوتات ونبرمجها.
0: ممتاز، أنت وصلت مرحلة متقدمة، متقدم في تصميم وبرمجة الألعاب.
1: نعم.
0: بارك الله فيك يا يامن. اليوم أنتوا عندكم أول يوم دراسة ولا؟
1: نعم دراسة.
0: اليوم 1/9.
1: أيوه.
0: مستعد إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: حضرت كلمة مع بداية العام الدراسي الجديد؟ عندك كلمة بتقولها عن اليوم؟ ماذا تقول عن اليوم بما أن اليوم هو أول يوم؟
1: اليوم هو أول يوم دراسي لنا في مدرسة رواد المستقبل الخاصة.
0: نعم.
1: أتوقع أن تكون بداية اليوم الدراسي جميلة وبريئة ومليئة بالحماس، خصوصا أن ألتقي بزملائنا.

0: معلمين عشان يكون هناك استقبال الطلاب وتوزيع الكتب.
1: بارك الله فيك يا يامن، كيف كانت الإجازة؟
0: أهلي قالوا زين، استغلت في أشياء كثيرة ومفيدة، وكان القرآن نصيب من وقتي، والتحقت أيضا بملتقى الهداية الصيفي، تعلمت فيه الفقه والنحو والتجويد والعقيدة، وحفظنا بعضا من المتون مثل غاية المراد في نظم الاعتقاد، والتقينا بكثير من مشايخ العلم. وأيضا يا أستاذ راشد، تشرفت في زيارة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، ووعدني بأن أكون من طلابه في العام القادم.
1: بالتوفيق إن شاء الله يا يامن، وأنت إيش حلمك في المستقبل إن شاء الله تصير؟
0: أحلم أتخصص في جانب التكنولوجيا، لأن العالم متجه نحو هذا الجانب مع الذكاء الاصطناعي، وتواصل أيضا مسيرتي مع القرآن.
1: بالتوفيق إن شاء الله يا يامن، كيف تطور مهاراتك في التقنية والتكنولوجيا؟ تلتحق بدورات، تتابع فيديوهات، تقرأ كتب؟
0: أيوه،
1: أهم شيء أنك أيضا تنضم إلى دورات يامن.
0: نعم،
1: بالتوفيق إن شاء الله. لمن تود أن تقول شكرا يا يامن؟
0: أحب أن أقدم كلمة شكر لأسرتي ولأمي الغالية التي كانت دعمي الأكبر في مسيرتي، ومعلم القرآن ومعلم المدرسة على جهودهم المستمرة، وأخص بالشكر على كل من ساعدني لأصل إلى ما أنا عليه اليوم، وأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.
1: اللهم آمين. بارك الله فيك يا يامن، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء.
0: السلام.
1: مع السلامة. كان معنا الطالب يامن بن سالم العزري في الصف التاسع من مدرسة رواد المستقبل الدولية الخاصة بولاية نزوة، وهم يبدأون اليوم أول يوم دراسي للعام الدراسي 2026-2027.

0: مع الحدا. بعد قليل إن شاء الله تبدأ بولاية صلالة أعمال حلقة متخصصة بعنوان السياحة الحلال. فما المقصود بالسياحة الحلال؟ وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات ذات العلاقة بقطاعات السياحة والضيافة والأغذية وتقويم المطابقة بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. معنا الآن الأستاذة نوف بنت عبد العزيز البلوشي وهي رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. صباح الخير أستاذة نوف، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلين، صباح الخير، كيف الحال؟
0: حياكم الله، الله يسلمك يا رب. إيش موضوع الورشة؟ إيش الهدف الرئيسي من تنظيمها؟
1: الورشة السياحة الحلال هي ورشة بناء قدرات الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في القطاع السياحي في سلطنة عمان. وتعريفها اللي هي أنها هذه الورشة جات مع بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس اللي هو السمك، وهي منظومة من الخدمات والمرافق السياحية تراعي احتياجات السائح، تشمل عدة جوانب منها الأغذية، منها المطاعم، مرافق الإقامة، أيضا تشمل الخدمات السياحية والأنشطة المصاحبة للخدمات السياحية.
0: طيب أساسا إيش المقصود بالسياحة الحلال وإيش علاقتها وأهميتها بقطاع السياحة في سلطنة عمان؟
1: السياحة الحلال هذه تعنى بال أي خدمات تتعلق بالسياحة، بالمرافق السياحية اللي هي يعني تروح وفق ضوابط ومتطلبات واضحة، تكسب أهمية متزايدة في ظل النمو العالمي في أعداد المسافرين والباحثين عن الخدمات اللي هي توافق مبادئ الحلال. سلطنة عمان تمتلك مقومات كبيرة في هذا المجال، من بينها الهوية الثقافية، تنوعها الطبيعي، أيضا جودة الخدمات السياحية.
0: ممتاز. طيب من الفئات الجهات اللي تستهدفوها حتى تشارك في هذه الورشة؟
1: عندنا مجموعة من الجهات، منها الجهات الحكومية والجهات الخاصة. كما أسلفت أنه بما أنها هي سياحة حلال تعنى بالشكل رئيسي بالمنشآت الفندقية، المطاعم، شركات السفر والسياحة، جهات تقويم المطابقة وجهات منح شهادات الحلال.
0: الموضوعات اللي بتركزوا عليها والإضافة التي سيحصل عليها المشاركون في هذه الورشة؟
1: ما أنه نحن سياحة مثل ما قلت لك هي سياحة حلال، الموضوعات الرئيسية اللي هي جهات منح تقويم المطابقة، اللي هي جهات تقويم المطابقة الجهات اللي تمنح شهادات الحلال، منها المختبرات، مجالات المختصين أيضا في مجالات التقييس والجودة والرقابة.
0: جميل. طيب أيضا المديرية العامة للمواصفات والمقاييس عضو في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، فإيش أهمية الانضمام وإيش أوجه التعاون اللي تتوقعوا تحقيقها إن شاء الله؟
1: أول شيء دور المديرية في المواصفات والمقاييس هي الجهة المعنية بالجودة في المنتجات والخدمات، وهي لها دور أساسي في تطوير البنية الوطنية للجودة من خلال إعداد وتبني مواصفات قياسية تعزز تطبيق أفضل الممارسات في القطاعات الاقتصادية. أهمية التعاون مع السمك وانضمام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس مع السمك هي نحن نكمل إجراءات الانضمام بهذه الورشة، بما يعزز حضور سلطنة عمان مشاركتها في إعداد وتطوير المواصفات المعتمدة على مستوى الدول الإسلامية، لا سيما المواصفات المتعلقة بقطاع الحلال. ويفتح هذا التعاون آفاق لتنظيم المزيد من البرامج وورش العمل التخصصية، أيضا ممكن نتبادل الخبرات مع المعهد والدول الإسلامية وتعزيز جودة التنافسية والمنتجات والخدمات العمانية في الأسواق، ما فقط المحلية أيضا الإقليمية والدولية.
0: جميل. طيب يعني إيش يمكن أن تحقق سلطنة عمان اقتصاديا استثماريا من تطوير قطاع السياحة الحلال؟
1: يمثل قطاع السياحة الحلال فرصة اقتصادية استثمارية واعدة لسلطنة عمان ولكل دول العالم، ومثل ما تعرفوا النمو المتزايد في أعداد السياح عالميا وارتفاع الطلب على الوجهات التي توفر خدمات سياحية متوافقة مع متطلبات الحلال، هذا يجذب شرائح كبيرة من السياح والزوار ورفع معدلات الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية.
0: شكرا لكم وموفقين إن شاء الله. شكرا لكم أستاذة نوف.
1: أحسنت.
0: شكرا للأستاذة نوف بنت عبد العزيز البلوشي وهي رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. بعد قليل إن شاء الله تنطلق أعمال حلقة عمل متخصصة بعنوان السياحة الحلال، ودور هذا القطاع في تحقيق آفاق اقتصادية واستثمارية في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

صباح النور. يا مرحب يا مرحب، كيف الشوارع؟ إن شاء الله ما في زحمة مرورية، كل شيء يمضي على خير ما يرام. البعض يربط عودة الحياة مرة أخرى وعودة الناس إلى الأعمال وبدء المشاوير بوجود الكثافة المرورية، فكيف الشوارع تبدو حاليا؟ اللي يسمعنا من مسقط، كيف الشوارع في مسقط؟ إن شاء الله دروب سالكة وآمنة. أهلا أهلا بالجميع، اليوم شهر جديد، شهر سبتمبر، الله يجعله شهر خير وبركة للجميع. ترى من الأشياء المرتبطة بشهر سبتمبر إصدارات آيفون الجديدة، أيام قليلة ويتم الكشف عن أجهزة آيفون. 9 سبتمبر هناك ترقب للكشف عن مجموعة المنتجات الجديدة، أبرزها هاتف آيفون. هاتف آيفون هذه السنة اللي بتنتج بتصدر شركة أبل. أي هاتف من هواتف آيفون؟ هو هاتف آيفون 18. والتوقعات أيضا بأن يتم الكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي وساعة أبل الجديدة. الراغبين في شراء الأجهزة الجديدة بيضطروا إلى الانتظار يوم إضافي عن الموعد المعتاد لبدء الطلبات المسبقة. بحسب مصادر تحدثت إلى أن أبل لن تبدأ استقبال الطلبات يوم 11 سبتمبر كما جرت العادة بعد فعالية الكشف عن هواتف آيفون. المتوقع أن الشركة تفتح باب الطلبات المسبقة يوم السبت 12 سبتمبر. إذا حد منكم على نية أن يشتري هاتف آيفون 18، ترى من يوم 12 سبتمبر يوم السبت القادم اللي بعدها سيتاح فرصة وإمكانية أنك تحجز مسبقا لهاتف آيفون 18. المعلومات تشير أيضا إلى وجود خيار جديد اللون الكرزي الداكن لهاتف آيفون، واللي يتميز بدرجة لونية داكنة، وفي الغالب هواتف أبل تجذب الأنظار لعشاق التكنولوجيا. بعد وجود أيضا خيار لون جديد يسمى اللون الكرزي الداكن من هواتف آيفون، ومن المتوقع أن يضفي هذا الإصدار لمسة بصرية مميزة على الهواتف آيفون 18. أهلا أهلا بالجميع، صباح المحبة والخير والنور والعافية. أهلا بكم في صباح الشباب، ونحن معكم حتى تمام التاسعة صباحاً.

مرحب بكم جميعا أينما كنتم، رافقتكم السلامة يا رب، وأسعد الله صباحاتكم بكل الخير والمحبة والبركة والتوفيق، رفقة صباح الشباب. مع الاستعداد لعودة الطلبة إلى المدارس الأحد القادم إن شاء الله، إفطار الصباح طاقة ونجاح واستثمار للصحة، يمنح الجسم الطاقة والحيوية ليبقى نشيطا طوال اليوم، ويسهم في المساعدة على زيادة التركيز والانتباه، ويعزز القدرة على التحصيل الدراسي وتحقيق أداء أفضل. من المهم جدا تناول كميات كافية من الطاقة والألياف، حبوب كاملة، فواكه، مصدر بروتين نباتي وحيواني، وكميات كافية من السوائل، والابتعاد تماما وكليا عن المشروبات السكرية في وجبة الإفطار. صباح الخير يا صباح النور. أيوة عبد العزيز، نحن أيوة تكلمنا أن في عز يقول أنكم تكلمت في بداية الصباح أن في خرافات صحية نحن للأسف صدقناها سنوات. إيش هي هذه الخرافات؟ نحن نميل إلى تصديق الكثير من المعتقدات القديمة المتعلقة بالصحة والتغذية واللياقة البدنية. بعض هذه المعتقدات لا يستند إلى أدلة علمية، حتى نكرر بعض العبارات لأننا نسمعها وتوارثناها جيل بعد جيل. يعني مثلا واحد يقول لك اشتقت لك، ليش تقول لي اشتقت لك؟ العافية سلامات ومريض. هذه من العبارات الخاطئة اللي كيف تتمنى للواحد أن تشتاق له العافية؟ تتمنى أن يكون معافى، أن تكون عنده العافية، ليش تشتاق له بعد؟ اشتقت لك وأنا اشتقت لك أكثر يعني. اختصرها ليش يعني؟ المهم، من بين الخرافات الصحية المنتشرة، هل يجب شرب 8 أكواب من الماء يوميا؟ لا طبعا، الأمر ما قاعدة. التقديرات تشير إلى أن الأشخاص اللي أعمارهم بين 19 و30 عام يحتاجوا في المتوسط تقريبا 3.7 لتر يوميا، والنساء أقل. فالأمر جسمك ماذا يقول لك؟ من بين الخرافات الصحية أن لازم نمشي يوميا 10,000 خطوة عشان نحافظ على صحتنا. لا طبعا، الأبحاث والدراسات تؤكد أن هذا الأمر ليس شرطا ضروريا للحصول على فوائد النشاط البدني. المهم الحركة، النشاط، وتغيير نوع النشاط أيضا. هل تؤدي القراءة في الإضاءة الخافتة إلى إفساد النظر؟ يحذر الكثير من الآباء أبنائهم من القراءة في الضوء الخافت خوفا على عيونهم، لكن على رأي مختصين وأطباء ما في أدلة قوية علمية على أن القراءة في إضاءة منخفضة تسبب ضررا دائما للعينين. ومن بين أيضا العبارات الصحية والنظريات اللي نحن نرددها من غير وعي، أن لازم ننتظر 30 دقيقة بعد تناول الطعام قبل السباحة، ما في أدلة تدعم هذا الأمر. فكله مرده إلى جسمك ماذا يقول لك. أنت سيد القرار في هذا الأمر، اختر ماذا يقول لك جسمك. راقب جسمك، صحتك. أهلا بكم جميعا، وصباح الخير والنور والمحبة والبركة والعافية. على ذكر أيضا الصحة والعناصر الغذائية، ترى في مسميات خادعة يختبئ وراءها السكر الأبيض. مؤسسة علوم الصحة الألمانية أوصت أنك تلقي نظرة فاحصة على قائمة مكونات المواد الغذائية قبل ما تشتريها. والمؤسسة وضحت أن ملصق المعلومات الغذائية يوضح المحتوى الغذائي للمنتج، في إشارة إلى أن كمية السكر تدرج كجزء من إجمالي محتوى الكربوهيدرات. وعادة ما تشير هذه المعلومات إلى كمية 100 جرام أو 100 ملي لتر، وتعد هذه القيمة بالغة الأهمية لمقارنة المشروبات المختلفة، وليس فقط حجم الحصة المذكور غالبا. المؤسسة أضافت أن السكر يختبئ وراء مسميات غير معروفة عند كثير منا، من بينها السكروز، الجلوكوز، سكر العنب، الفركتوز وسكر الفاكهة، شراب الجلوكوز والفركتوز، وشراب السكر المحول، وعصير الفاكهة، لكنها ترى كلها سكر.
كلها سكر. مرحب مرحب بالجميع، صباح المحبة والخير والنور والعافية. بما أن الحديث هذه الأيام سيكثر عن آيفون 18، ترى من الناحية التقنية والتكنولوجية هناك هواتف اقتصادية تقدر تشتريها في 2026 مع موجة الغلاء المتوقعة لهاتف آيفون 18. من بين الهواتف موتورولا، ومن بين الهواتف أيضا سامسونج جالكسي A37، كلها قد تكون خيارات متاحة من الهواتف الاقتصادية. المهم أنك أنت تتخذ القرار قبل الشراء. صباح الخير والنشاط، وبعد قليل حسين العميري بيصحبكم في جولة رياضية صباحية متجددة في صباح الشباب والرياضة، ويمكن آخر الاستعدادات التي تجري قبل خليجي 2026 واستعدادات منتخبنا الوطني. إن شاء الله واحد من الأخبار الرئيسة في صباح الشباب والرياضة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري جندال لكرة القدم، نادي عمان يهزم ظفار بثنائية نظيفة، وسمائل يتغلب على ضيفه الصحم بهدف نظيف.
1: هنا لدينا خطأ ولدينا فرصة ولدينا الهدف الأول يأتي. الله الله الله الله الله، سمائل يفتتح موسمه بهدف محمد المحيجري برأسية تسكن في الشباك، وخطأ آخر من دفاعات نادي صحم يأتي بذلك سمائل بأول الأهداف في هذه المواجهة في هذا اللقاء. سمائل يسجل الآن، سمائل يريد أن يبقى مع الكبار، سمائل يريد أن يبدأ المشوار بانتصار على نادي صحم، لذلك هو يسجل الآن. لاحظ الخطأ الفادح من مهند المعمري، ثم بعد ذلك المحاولة التي جاءت من قبل محمد المحيجري، التسديدة تصدى لها مهند ثم بعد ذلك تابعها وأسكنها في الشباب.
0: الشباب يعود من أرض صور بالعلامة الكاملة بفوزه عليه بثلاثة أهداف لـ2، وصحار وضيفه عبري يرتضيان بنتيجة التعادل السلبي.
2: يوسف الشيادي واحد حقيقة من الحراس المتألقين منذ الموسم الماضي، بينما لدينا الآن محاولة. الله الله الله الله الله الله الله، ماذا هو الكلام؟ هل عبرت الكرة الأخيرة الماضية؟ هل سجل هدف أول بالنسبة لعبري بعد تسديده من خارج منطقة الجزاء؟ الكرة وكأنها عبرت. أكيد ننتظر تقنية الفار هي التي ستقرر ما إذا كان محاولة عبري الأخيرة سكنت في الشباك عدت خط المرمى أم لا. يا لها من محاولة ويا لها من تسديدة ويا له حقيقة من بداية حتى الآن يسجلها عبري من خلال هذا.
0: في انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدوري الكويتي لكرة القدم، أصلي بخات يفرض التعادل على الشباب بهدف لمثله، فيما نجح الكويت في خطف انتصار ثمين من أمام القادسية في لقاء القمة بهدف محترفه البحريني محمد مرهون في الدقيقة 89 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الأصفر على رصيده السابق 3 نقاط.
3: تصل كرة للكويت على الطرف الآن، محاولة مرور عرضية داخل منطقة وخطير ومرهون. الله يا حلاوة التوقيت، الكويت يختار التوقيت وبعض الأهداف تأتي متأخرة، لكن لها تأخر هذا الهدف كثيرا، لكن أول رسالة من جانب الكويت جاءت متأخرة. سجل الكويت مرهون، سجل أبا مرهون، الطريق وإن كان طويلا خطوة واحدة.
0: ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي لكرة القدم، الطلبة يتعادل مع النفط سلبا، فيما حقق نادي أربيل فوزا مهما على ضيفه الميناء بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 10 نقاط متقدما إلى الصدارة.
4: والنزعة الهجومية لدى الفريقين، الضربة الرأسية التي مرت إلى خارج أرضية الملعب،
5: هو قادر على ذلك كما ذكرت، وكذلك المستضيف، بينما كرة لميولين ميولين ميولين ميولين. جول، هدف للإمبراطور، هدف لأربيل، هدف للقلعة الصفراء، يتقدم ويسجل دائما وابدا عن طريق ميولين ميولين ميولين ميولين كارفالو.
6: والشباب والرياضة.
0: في الأسبوع الثالث من الدور المصري لكرة القدم، بيراميدز يتغلب على المصري بهدف، وبالنتيجة ذاتها فاز البنك الأهلي على بترول أسيوط، فيما حقق الزمالك فوزا ثمينا على ضيفه منتخب السويس بتروجيت بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.
7: كوبانزا لعبها شيكو عالية، يا سلام يا حسام، يا سلام يا حسام، رب ضار نافع يقلب كل الموازين مع إيقاف القيد ومع عدم الشراء وعدم وجود صفقات، يعود حسام أشرف ويواصل التألق، يسجل أمام البنك الأهلي ويفتح رصيد أهدافه كمان النهاردة، يفتح حساب الأهداف في مباراة السويس بتروجيت ويسجل أول أهداف هذا اللقاء في الدقيقة 40. لكن شيكو بانزا إيه ده؟
0: ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أرسنال حامل اللقب يحقق الانتصار على مستضيف أستون فيلا بهدف وحيد، وليرفع رصيده طبعا إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي، الذي فاز أيضا في أول مباراتين له هذا الموسم.
8: بعد ذلك مرر بتمريرة جميلة إلى كالفيوري، عرضي الله الله مع البداية يتمسكون بعرشهم، يدافعون عن لقبهم، يصونون مجدهم، يحرسون تاجهم ويقاتلون من أجل البقاء في القمة. فعلى ساكا عند الدقيقة 59، 1 لا شيء لأرسنال، المدفع يطلق نيرانا، المدفع يطلق نيرانا هنا في الفيلا بارك. نعم أرسنال لم يأتي أرسنال إلى هنا وحيدا، جاء ومعه مدفع ثائر لا يهدى، لا يهدى دوي ولا تتوقف أطماعه، مدفع لا يخفت صوته ولا يتوقف وديره، مدفع أبى أن يصمد، مدفع يضرب في كل مكان.
0: في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، برشلونة حامل اللقب يواصل عروضه القوية ويحقق الانتصار الثالث تواليا عندما تخطى ضيفه راي فايكانو ب5 أهداف لـ2 ليبقى محافظا على صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد، كما فاز أوساسونا على ضيفه خيتافي بهدف دون رد.
9: نعم ينطلق هنا، سقط أرضا الصافرة تحتسب، يريدها مباراة مختلفة لامين يامال. أنت مش أنت وأنت زعلان يا لامين يامال، شيء فيها شيء فيها شيء. الكرة اصطدت وصلت الآن وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. من شاهد بداية لامين يامال، الله يامال تذهب تذهب تصل، الله أرادها بداية هكذا لمين يامال، أهداها للزميل، الكرة ما بينه وبين أولمو، وبعد ذلك هذه كرات لمين يامال. لو أنا وصلت إلى لمين يامال، يوسف لمين يامال نقلت هكذا أبعدت، تحضر تلعب، الله يا لروعة الهدف، رايو فايكانو من كاميو، يا لروعة الهدف، سلاحهم الوحيد يدافعون ويعتدري. تأتي الكرة، تذهب الكرة وتنقل الكرة وتصل إلى مربركية. يا للمباراة ويا للليغا المثيرة، يا للليغا المثيرة، يا للليغا المثيرة. مرت على زمن شوط المباراة الأول، كرة خين يامال والمحاولة بعد ذلك قوية، قوية جدا في الكرة الماضية تذهب لخارج أرضية الملعب، لها من فرصة ويا خطيرة مرت لازالت موجودة، الكرة تلعب وتصد وبعد ذلك تبعد ولكنها لازالت قائمة. هنا مرت، هنا مرت، كم الفرص بالمناسبة المتاحة، المتاحة يا لب مستمرة بالفعل التسديدة هذه بعد في هذا الاتجاه، الله سلاحهم الفتاك يواصل العمل، سلاح برشلونة الفتاك الفتاك، رافينيا يواصل العمل لا يتوقف، حيث يريده برشلونة يستمر في العمل.
0: ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، روما يكتسح ليتشي برباعية نظيفة، وكان ليتشي تلقى هذه المرة خسارته الأولى هذا الموسم بعدما استهل الموسم بالفوز على مضيفه فينيزيا بثنائية نظيفة ليحتل المركز الثالث عشر.
10: البداية القوية في هذه الليلة اللي يتمنى بأن تكون ليلة.
0: وفي مباراة أخرى تغلب أتلانتا على بولونيا بهدف وحيد.
11: كرة خطيرة مالين، الله لا تختفي لا تتكرر، إنه لا يزور الشباك بل يسكنها. هذه ليست فورما، هذه استمرارية هداف، قرر أن يجعل التسجيل مرر. يا سلام، الله، الثاني كان قريبا يا روما، الثاني كان قريبا يا مالين. نعم، في الدقيقة الثامنة كاد أن يسجل فيها بطاقة صفراء. ثاني عرضية وسلي، الله، إنه الأسطورة القادمة يا روما. لا يعقل يا مالين، لا يعقل، من قلب ليتشي ذئب يستمر في زيارتي بهيئة.
0: أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية ليونيل ميسي يعلن اعتزاله اللاعب دوليا بوصوله إلى عمر 39. وخاض ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في كل البطولات 230 مباراة، أحرز خلالها 141 هدفا، وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا في عامي 2021 و2024. وفي الآونة الأخيرة وإلى جانب خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا في يوليو الماضي في نيويورك، تأثر الأرجنتيني كثيرا بوفاة والده خورخي عن عمر ناهز 68 عاما، وكان قد صرح في منتصف أغسطس بأنه لم يعد يرى نفسه قادرا على الاستمرار في اللعب لفترة طويلة، فيما يمتد عقده مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028.
12: مش ممكن يا امبراطور، اشهد له يا بولي، اكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كرويف، اجبره على اعتراف يا بلاتيني، قل الحقيقة يا زيزو، أليس هو الأفضل؟ أليس هو الأروع؟ أليس هو الأبرع؟ أليس هو رجل التاريخ؟ الله يا ميسي، هذا العملاق الذي قالت عنه الوالدة، التي كتبت عنه والدته وقال إنه مؤدب ويخجل من أشقائه الكبار، ينزل عيوني من أجل أشقائه الكبار احتراما وكبارا، ونحن نحترمك لهذا ونكبر فيك هذه الموهبة ونؤكد لك هذه الهبة. الله على الظروف يا ميسي، نشكرها جميعنا لأننا أنجبت ولأنها أنجبت.
13: تفتح علبة الشوكولاتة هذا ما يحدث في البومبونيرا. لا يوجد ألذ من هذه الحلوى كما يفعل دوما، كما لا يغيب أبدا، كما لا يتغير، كما لا يتأخر. هل يمكن أن يضيف المرء شيئا بعد كل شيء؟ ميسي يجيب عليكم، ميسي يجيب عليكم. يمكن أن يضيف، يمكن أن يضيف. هذا ما يحدث عندما تفتح علبة الشوكولا. يا لهذه الحلوى، يا لهذه.
0: إذن بذلك يسدل ميسي الستار على واحدة من أجمل المسيرات الكروية في السنوات الأخيرة طبعا مع منتخب الأرجنتين. ليونيل ميسي إذن أعلن اعتزاله دوليا. سنبقى بانتظار نجم جديد يشبه ميسي، وبالتأكيد كرة القدم دائما ولادة. إلى خبرنا الأخير، حيث أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقال الفرنسي برادلي باركولا إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي. وجاء انتقال باركولا بعقد طويل الأمد، وخاض طبعا مع باريس سان جيرمان بطل دوري الأبطال في الموسمين السابقين في كل البطولات 153 مباراة، مسجلا 39 هدفا.
14: أول عرضية ترسل، راسية جواو باركولا، بنفس اللحن بنفس النغم باركولا. هذه المرة لا يخذل باريس أبدا،
0: سبتان. نهاية جولتنا الرياضية معها، ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. الرئيس الأمريكي يتوعد بمزيد من التصعيد ضد طهران، والرئيس الإيراني يقول إن بلاده ما تزال تسعى لحل تفاوضي لخلافها مع واشنطن. شهداء وجرحى جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. مقتل 4 أشخاص

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
3: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر،
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

كل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معاً لأجلهم. الدلال في الأصل هو عبارة عن تعبير عن الحب والاهتمام، لكن لما يتجاوز حدوده يتحول من احتواء

0: برر له دون إدراك أبداً لحدوده ولحقوق الآخرين أو حتى قوانين الحياة. الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. إذن القاعدة التربوية هنا إن لا تكن قاسياً فتكسر ولا ليناً فتعصر. فالدلال لما يتحول كل حاجة، وفي هذا المثل اللي أنا دائما أستشهد فيه ويعجبني هذا المثل، الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. هذا اللي صاير في التربية، هذا اللي صاير في التربية، إن البعض يحسس ابنه. أنا متفهمة محبة البعض لأطفالهم، لكن ما معناته أنا أعامل ابني إنه هو آخر حبة ووسط؟ عامله عندك ما مشكلة، لكن ما أعامل ابني في وسط مجموعة أطفال إن لازم تميزوا ابني، ابني غير. ما في ابن غير، كل والدين يحبوا أولادهم، كل والدين تعبانين عليهم، كل أب وأم شقيانين على تربية أبنائهم. فهنا يكبر الطفل وهو يعتقد إنه هو محور الكون عذرا، يعني في كل حاجة وكل حاجة تدور حوله هو، وكل بقية الأطفال والعالم كله لازم يتفهم احتياجاتي. تصدقوا أن مفهوم النرجسية كان له هذا الأمر وهذا المؤشر دور فيه البعض؟ طبعا أنا مش مع ترند النرجسية، ولكن الأشخاص اللي نشأوا هم ما عندهم حدود ويعتقدوا أني أنا الدنيا هي يعني خلقت كذا لي أنا ومن بعد الطوفان، من وين هو ينشأ؟ من تربية البعض لأبنائهم. أنت لك كل الحقوق مفتوحة وكل الحدود، وأنت الحياة والجلسة هذه والبيت كله يدور حولك أنت، كله يدور حولك أنت، ما في حدود وما في مساواة ولا في شيء. أنا ما أتحدث من فراغ، أتحدث بعد عدة تجارب كبيرة وكثيرة مرت علي. واحدة منهم كانت لإحدى المدارس، كنت زائرتهم عندي محاضرة، فلما يعني في المحاضرة لأن هم أطفال أنا وزعت هدايا على يعني على كل طفل أعطيته هدية في يده. فكان في طفل يعني يبكي بشكل غريب بين هذا الأطفال، فأنا بعدني ما فهمه، أنا ما مستوعبة كنت، فكانوا حلقة أولى، فرحت كان متبقية هدية وعطيت الهدية الثانية. أنا على بالي أن الولد يعني عنده في تفكيري كله أن في هالطفل أمر مضايقنا وعبر عنه بطريقة مش صحيحة، فكان في هدية أو هديتين متبقيات، خضيت واحدة من الهدايا وعطيتها، صارت عنده هديتين هذا الطفل. بس الطفل على طول سكت، ما لا يعني ما ضلت هذه الملامح عنده، على طول سكت. نهاية الحصة هذه عملت مسابقة للأطفال على أساس أتأكد أن المعلومات اللي سمعوها خلاص رسخت في بالهم. فهذا الطفل من الأطفال اللي خسروا. الطفل من دون مبالغة انهار، الطفل من دون مبالغة انهار في الصف، الطفل انهار، خذ كذا زاوية، لا تكلموني ولا لأن فقط قلنا أن فلان كان أسرع من فلان. الطفل وصار على زاوية، خذ له زاوية معينة يبكي. بعدين أنا فهمت من المعلمة، المعلمة تقول لي أن أستاذة هو متعود أن إحنا دايما نفوزه، دايما تفوزه، ليش؟ تقول لي لأن هو ما يحب الخسارة. وليش سكت لما أعطيتي هديتين؟ لأن إحنا كنا دايما إن يعني يا نميزه يا ما يرضى يداوم، فكان لما يوزعوا الهدايا ما كان يكفي الهدية فكنا نعطيه هديتين. أو إنه هو يعني وضع، هو موضع مختلف أستاذة، هو موضع مختلف. للعلم الطفل ما عنده أي مشكلة يعني تخص العمق أو مجذرة، المشكلة طلعت كلها لأنه هو الطفل الوحيد عند والدينه وتربى بهذه الطريقة، إنه هو الطفل آخر حبه ومفروض يعامل بمعاملة مختلفة.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
0: الأهل ضروري تدركوا نقطة جيدا، يعني ما بسيطة حقيقة هذه النقطة، إن وأنا ما أريد، يعني أنا ما أقولها من باب التخويف، ولكن من باب السمت التربية.

0: ربوي. هذا الطفل يا جماعة الخير اليوم هذا وضعه مع الأطفال، بكرة عليك أنت ووالده، بكرة هذا الطفل عليك أنت وعلى والده، بيكون يشوف أن حقوقه هي مقدمة على حقوقكم أنتوا كوالدين. لازم يكون في ردات فعل، لازم يكون في تأثير. فهذا الأسلوب، ما هالدلالة المفرط لازم تتوقفوا عنه دائما. يعني في كلمة يقولوها الأجانب، The life is not your mama، الحياة مش أمك، الحياة فيها كثير تحديات، بيطلع للحياة ما بيصفق له في كل محضر، وفي خسارات بتكون وفي تحديات بتكون. إذا هو يعامل بهذه الطريقة هو ما بيقدر أبدا يتكيف مع الحياة برا. إذا من حلقة أولى وهو يعامل بهذا التميز وبهذا الدلال، وهذه مدرسة، هذه مدرسة، فما بالكم. وكان في حديث بيني أنا والمدرسة، لأن هذا الأمر تربويا مش صحيح ولا يجب أن يطبق عليه. إذا الأم والأبو عندهم مشكلة، ما يجوز لأيضا المعلمات أنهم يماشوهم في هذا الأمر، وبارك الله فيهم، يعني المعلمات أفهم وأخبر منا إحنا في كيفية التعامل الأمثل مع هذا الأطفال والطلاب. عموما لكل أم وأب يسمعوني وعندهم هالدلال المفرط وعندهم هالخوف المرضي على أبنائهم، وهو الأمر اللي يدفعهم إن هم يعاملوهم من دون أي احترام للقوانين أو لحدود الآخرين. هنا أنتوا تضيعوهم، هنا أنتوا تضيعوهم. هذا مش حب، هذا مش حب. بكرة بيكبر الابن وهو يعتقد أني أنا كل خسارة، يعني أنا انتهيت. بيطلع الابن وبيكبر أني أنا، لأنه هو ما بيفوز في كل محضر. الحياة كذا، فيها خسارات، فيها ربح، فيها فوز، فيها نصر، فيها حزن، فيها مواقف تصير، فيها هذه الحياة، هي هذه الحياة. ينشأ الطفل تنشئة سليمة، لكن لما على طول أنا أكون في يعني مقدمة إن يعني ابني في أي أمر وأنت يعني اللي محور الكون في أي محضر. أنا هذا شفته في المدرسة، أنا كل تفكيري هذا الطفل كيف يعمل في البيت. قالت له حتى يعني في البيت هم مفهمين الجد والجدة، لأن في أطفال آخرين في العائلة مفهمين الجد والجدة إنه ما مسموح يعني إن حد يغلط عليه، ما مسموح إن حد ما حد يرضى الغلط لأبنائه، بس ما مسموح إنه يعامل بكذا، ما مسموح إنه. طيب في مسابقة انعطى هدية في العائلة، صارت مسابقة في التجمع عائلة، حلو، انعطوا الأطفال هدية معينة، الأب والأم يجيبوا هدية إضافية، قول فلان قل له إنه من عندك، فلان قل لنا إن من عندك، عطوه بدل هذه الهدية هدية. ما هو كل الأطفال موزع عليهم هدية، لا هو هديتين، لأنه بعدين بيصيح، خليه يزعل. وين المشكلة إنه يزعل؟ أحد التربويين قال كلمة حلوة، قال الحرمان نعمة إحنا حرمنا أبنائنا منها. لما يكون الولد قبل لا يطلب ملبى احتياجاته، لا مش أي تلبية، التلبية اللي تفوق حاجته وتفوق طلبه، علشان احنا نبهره. انت ما مطلوب منك تبهر ابنك، مطلوب منك تربيه التربية السليمة. في كلمة يقولها ألفريد أدلر، يقول الطفل المدلل يكبر وهو يطالب العالم كله انه يخدمه من دون مبالغة. ما مروا عليكم ناس كذا يعتقدوا ان كل امر هو حق لهم؟ هذا للأطفال اغرقوا بهذا الدلال، وهم صار احنا نقول دللوهم، حلو تدللوا الطفل، لكن أيضا ما تصل لمرحلة أني أنا أحسس أن أنت مختلف عن ولك حقوق، أنت لك حقوق مختلفة عن الآخرين وأنت لك حق في كل أمر. لا، الحياة مش ما بتمشي كذا، بيتعب بكرة لما يطلع للحياة، بيتعب. أيضا حتى الدراسات اللي أنا اطلعت عليها، آخر دراسات تأكد أن الأطفال اللي تربوا في بيئة واضحة الحدود، أنت غلطت على فلان اعتذر منه، ماما أنا أحبك وأنت ابني وأنت مهم عندي، بس أنت غلطت عليه فاعتذر منه. فالبيئة اللي فيها واضحة الحدود هنا مع وجود هذا الحب والاحتواء دائما يكون أكثر استقلالية، ودائما يكون أكثر قدرة على اتخاذ القرار واحتراما للذات، لذاته هو نفسه وللآخرين. علشان كذا احنا نقول الدلال الزائد ما يحمي الطفل من الألم، فقط يأجل هالمواجهة مع الحياة، بعدين الحياة بتعلمه. إذا ما تعلم عند أمه وأبوه بتعلم الحياة بعدين، لأن أرجع أقول الحياة مش وردية برا، فيها تحديات. فاجعلوهم يفهموا هذا الأمر عندكم. الحب الحقيقي ما يعني تلبية كل رغبات الطفل، لكن يعني أن أعلم الطفل كيف يطلب وكيف ينتظر وكيف يتحمل. لما نوازن بين الحنان والحزم، بين القرب وضع الحدود. هنا بنمنح أبنائنا أكثر أفضل هدية أثمن من الهدية اللي قاسين تقدموها وتصبغوا عليه هذه الهدايا، بتقدموا له هدية ثمينة، إنه هو يقدر إنه هو يعيش بثقة واستقلال واحترام لغيره. حتى حبنا لأبنائنا خلونا نحبهم بحكمة، لأن التربية مش فقط مشاعر، التربية هي مسؤولية ووعي واتزان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد فجأة.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في مسك النهار عبر إذاعتكم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، أنتم تستمعون إلى مسك النهار من 11 إلى 12 ساعة زمان، نكون معاكم في هذا البرنامج الخفيف اللطيف، موضوع كذا خفيف أيضا معاكم عبر السمع، ونسعد بكم أيضا وبمشاركتكم معنا في برنامج مسك النهار. دائما نقول نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من صحة وعافية ويوم جميل، دائما نبدأ يعني

على أن يحفظكم ويسر أمركم ودروب السلام إن شاء الله لكم جميعا بإذن الله. السرعة القانونية، حزام الأمان، مسافة الأمان، وتصلون بسلام وأمان إن شاء الله لمشاويركم. احنا تواصلنا يستمر معاكم في الإعداد طالب المحروقي، وفي التقديم والتنفيذ أخوكم عابدين البلوشي.

بالفعل من الأغاني الجميلة للفنان راشد الماجي. راشد الماجي ده فين اليوم كذا هذا ما شاربين ماي يا طالب؟ يبقى نكثر من الماي شكلنا. على موم راشد الماجد مستمر الحب بالفعل. أغنية جميلة وكلمات رائعة ومميزة. على عموم نرجع لكم متابعينا في برنامجكم مسك النهار وفقراتنا لليوم في

صقرة مسك الوطن التحول الرقمي للعمل الخيري، الخير يوصل أبعد. وفي فقرة مسك الحياة، هل أصبحت صناعة المحتوى مهنة؟ وفي أخبار كثيرة طبعا، وفي جامعات اليوم صاروا يحطوا طبعا تخصصات اسمه صانع محتوى. مصعب التويجري صانع محتوى ورائد أعمال سيكون معنا بحوار كذا شيق أيضا حول هذا الموضوع. فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا في صناعة المحتوى اللي نعيشه في وقتنا الحالي، واللي بدأ يكثر بشكل كبير، واللي صاروا أيضا شبابنا اليوم يتجهوا إلى صناعة المحتوى. فقرة مسك الختام، أغنية المزهرية للفنان عباد الجوهر، من أجمل الأغاني اللي نعيشها بتفاصيلها. الله الله، ذكريات جميلة. إذن متابعينا، نبدأ معاكم بمسك الوطن، ودائما هناك مواضيع ربما هي مهمة جدا أيضا نعيشها في حياتنا وتكون قريبة منا، ونحاول أن نسلط الضوء عليها بشكل أكبر. متابعينا، نذهب معكم إلى مسك الوطن. زمان لما الشخص يريد يتبرع أو يساعد محتاج، غالبا كان يعرف الحالة عن طريق شخص قريب منه، أو يروح بنفسه لجمعية أو جهة خيرية، ويمكن ما يعرف بالضبط وين راح تروح مساهمته. اليوم ومع التطور الرقمي، حتى العمل الخيري في عمان بدأ يدخل مرحلة جديدة، فبدل ما تكون المساعدة مرتبطة بالوقت والمكان، صار بإمكان الشخص يتبرع أو يشارك في مبادرة وهو في بيته، ومن خلال منصات رسمية تنظم عملية التبرع والتطوع بشكل أوضح وأسهل. ومن أبرز الأمثلة منصة جود الخيرية، اللي جمعت أكثر من 1.6 مليون ريال عماني من الآلاف المتبرعين. وهذا الرقم ما يمثل مجرد قيمة مالية، إنما يعكس حجم المشاركة المجتمعية، وكيف ممكن للتقنية إنها تجمع أو تجمع جهود عدد كبير من الناس في مكان واحد، وتوصل أو يوصل الخير لمن يحتاجه. لكن التحول الرقمي ما وقف عند هذا التبرع بالتحديد، حتى التطوع أصبح له مساحة أكبر في العالم الرقمي. ومن هنا جاءت منصة أيادي للعمل التطوعي، لتنظيم وتوثيق المبادرات الأهلية بصورة أكثر مهنية، بحيث يكون المتطوع قادر يعرف الفرص الموجودة ويشارك فيها، وتكون مساهمته جزء من عمل منظم وموثوق. وهنا تظهر نقطة مهمة، التكنولوجيا ما غيرت معنى العمل الخيري، لكنها غيرت طريقة وصولنا له. الشخص اللي كان يتساءل كيف أساعد، اليوم ممكن يلقى أمامه أكثر من فرصة، والشخص اللي عنده وقت ومهارة ويريد يتطوع يقدر يبحث عن مبادرة تناسبه، بدل ما ينتظر أحد يخبر عنها. والجمعيات، المبادرات الأهلية بدورها تقدر أيضا تنظم جهودها وتوثق أعمالها بشكل أفضل، وهذا كله يخلق مجتمع أكثر قدرة على المشاركة، لأن الخير ما عاد يحتاج دائما إلى وقت طويل أو إجراءات معقدة. أحيانا مساهمة بسيطة منك بضغطة زر ممكن تكون بداية أثر كبير في حياة شخص آخر. لكن في المقابل يظل الوعي مهم جدا، لأن استخدام المنصات الرسمية والجهات الموثوقة يحمي المتبرع ويساعد على وصول المساعدة لمستحقيها، ويعزز ثقة العمل الخيري. وفي النهاية، التحول الرقمي ما يعني إننا استبدلنا العمل الإنساني بالتكنولوجيا، بل إننا استخدمنا التكنولوجيا عشان نخلي العمل الإنساني أسهل وأسرع وأكثر تنظيم. فالخير كان موجود من زمان، لكن اليوم مع التقنية قدر يوصل أبعد.

أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة، ورجعنا لكم من جديد نصبح عليكم بالنور والسعادة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم صباحات الياسمين عبر إذاعة الشباب. نرجع نتواصل معكم متابعينا ونقول دروب السلامة في مسك النهار. مسك النهار نروح معاكم إلى مسك الحياة بالتحديد متابعينا، وفي فقرة مسك الحياة تذكرون زمان لما نسأل شخص إيش تشتغل، بتتوقع منه يقول موظف، مهندس، معلم، تاجر أو صاحب مشروع، لكن اليوم الوضع اختلف وممكن تسمع إجابة مختلفة تماما. تخيل تسأل شخص إيش تشتغل ويجاوبك صانع محتوى. يعني لحظة، كيف يمكن لصانع المحتوى اليوم، هل تقوم من الصبح يعني وتروح الدوام نفسها وتصنع محتوى، ولا كيف يعني؟ هل في راتب ثابت وساعات عمل محددة أو لا؟ يعني كيف ممكن يكون صانع محتوى وظيفتي؟ يعني اليوم مع انتشار وسائل التواصل صناع المحتوى ما صارت أو صناع المحتوى ما صار مجرد هواية نمارسها في وقت الفراغ، بالنسبة لكثير من الناس أصبحت أو أصبح مصدر دخل حقيقي، وبعضهم قدر يحول شغفه بالتصوير أو الكتابة أو التقديم أو حتى مشاركة تفاصيل حياته إلى مشروع تجاري. لكن هنا يجي السؤال، هل صناعة المحتوى فعلا أصبحت مهنة مثل أي مهنة ثابتة من الناحية الاقتصادية؟ المحتوى ممكن يفتح أكثر من باب للدخل، إعلانات، شراكات مع شركات، تسويق، الاشتراكات، بيع المنتجات والخدمات، وحتى بناء المشاريع خاصة المرتبطة بالمحتوى. لكن من الناحية الاجتماعية الموضوع أكبر من الفلوس، لأننا اليوم نشوف تغيير في نظرة المجتمع للوظيفة والنجاح. الشاب اللي قبل سنوات كان يحلم بوظيفة ثابتة ممكن اليوم يحلم أنه يبني حسابه الخاص ويكون عنده جمهور ويحول هذا الجمهور إلى مصدر دخل، وفي المقابل في أهل يمكن يسألوا يعني بتخلي مستقبلك على السوشيال ميديا؟ وهنا تبدأ الفجوة بين جيل يشوف صناعة المحتوى فرصة حقيقية وجيل آخر يشوفها شيء غير مضمون. في مسك النهار وفي جانب ثاني مهم، ضغط الظهور. لما يصبح دخلك مرتبط بالمحتوى ممكن تحس انك لازم تكون موجود طوال الوقت، لازم تنشر، لازم تصور، لازم تواكب الترند، لازم تحافظ على تفاعل الجمهور. وهنا يمكن يتحول الشيء اللي بدا كهواية وحب إلى ضغط ومسؤولية. والأغرب إن بعض صناع المحتوى يبدأوا يشعروا إن حياتهم نفسها أصبحت جزء من العمل. طلعة مع الأصدقاء ممكن تتحول إلى محتوى، رحلة عائلية ممكن تتحول إلى إعلان، حتى لحظات الفرح والحزن ممكن تصبح مادة للنشر. وللحديث أكثر اليوم سيكون معنا مصعب التويجري، صانع محتوى ورائد أعمال، ونتحدث حول هذا الموضوع ولكن في الدقائق القادمة. وأنتم مستمعين بإمكانكم أنتم أيضا تتواصلوا معنا عبر الرسائل عبر الواتساب 72442009 والاتصالات على 24698151. نقرأ رسائلكم أيضا متابعينا قبل لا نروح للفاصل، نشوف الرسائل اللي وصلتنا إيش تقول. لكن من برنامجنا الماضي قلم أحرقه إذا لم يكن يكتب لك سطرا جميلا، فكر في الحاضر أحرق. واحنا طالعين للدوام وفي طريقنا لبداية يوم جديد أكيد نستمد طاقتنا الإيجابية من إذاعة الشباب بمواضيعها الجميلة وفقراتها اللي دائما تضيف لنا شيء جميل في بداية يومنا. نوجه اليوم تحية خاصة لطاقم المعلمين والمعلمات اللي بدأوا دوامهم هذا الأسبوع، بداية جديدة وجهد جديد ومسؤولية عظيمة. خليكم دائما بطاقة إيجابية وابتسامة وكلمة طيبة، لأنكم ما تقدموا علم بس، أنتم تصنعون أثر وتتصنعون
تتركون بصمة في حياة طالب يمكن يتذكركم حتى بعد سنوات. وتذكروا دائما أنتم بداية الحكاية الجميلة في حياة كثير من أبنائنا، فكونوا لهم مصدر إلهام وأمل وثقة. صباحكم طاقة تفاؤل وبداية موفقة، ويعطيكم العافية صناع الأجيال أم حمد. تحياتنا لك يا أم حمد، الله يعطيك العافية. وبالفعل هني أيضا أولياء الأمور يقدروا يعني يقيموا المعلمين. لما الطالب يفهم في مادة نعرف أن هذا المعلم فاهم وعارف ومخلص في عمله. لما الطالب يرجع ما فاهم شيء ويقول المعلم بس يكتب لنا أو المعلمة تكتب لنا على الصبورة وفقط ونحن نكتب وما تفهمنا، فنعرف أن هذه المعلمة للأسف الشديد أنها ما تخرج أجيال وموقعها غلط. فلازم مراجعة هذه المواضيع وخاصة المعلمين، لأن اليوم المعلم نبغاه ما يكون فقط معلم، هو المعلم، هو المدرس، هو الأب، وهي الأم أيضا حاضنة لهذا الطفل في الصف وفي المدرسة. اليوم أنا لما ابني ولا بنتي أيضا في المدرسة يحز بخاطري أن المعلم أو المعلمة ما تفهم الطالب، يعني أو ما تفهم الطالبة والمعلم ما يفهم الطالب أيضا للأسف الشديد. فنقول ليش يتعاملوا بهذا التعامل؟ طيب أنت كولي أمر هل تروح المدرسة وتتكلم مع المدير أو المديرة؟ المشكلة أحيانا لما تروح تتكلم ممكن تتوقعون هل المعلم ياخذها بشكل سلبي أو المعلمة، ويقول ويكون الموضوع يعني كأنه رد اعتبار أنا براويك يعني مثلا وأطلع حرتي للطالب. هل هذا الشيء يحصل معاكم يعني أو لا؟ هذا موضوع آخر ممكن أن نتحدث فيه في قادم من الوقت، وله أهمية كبيرة بالفعل. اليوم نريد كل المعلمين والمعلمات هم يكونوا بالفعل صناع الأجيال. وكثير من المعلمين ياما يعني كلينا ضرب من المعلمين بالعصا، لكن نحترمهم ونقدرهم ونعزهم. ليش؟ لأنهم كانوا صادقين في عملهم وكانوا بالفعل ما يريدون نطلع من الصف إلا ونحن حافظين القرآن، إلا ونحن حافظين الآيات، إلا ونحن حافظين الدروس. كان اهتمامهم كبير، وكان ذيك الأيام ما في سوشيال ميديا وغيره من هذه الأمور. الأيام كانت بسيطة يا دوب إذا تلفون بكاميرا عندك أنت وتصور الصورة كذا وحلوة وجميلة وتعيش الأجواء فيها. يعني نوجه تحية أيضا للزميل سلطان المعمري، تحياتنا لك يا سلطان، الله يسعدك يعطيك العافية منورنا. ونقول دروب السلام لكم جميعا متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباحات الخير والسعادة في مسك النهار.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ونصبح عليكم بالخير ونروح لموضوع حلقتنا لليوم واللي كنا نتكلم فيه في صناعة المحتوى. ويمكن السؤال ما عاد هل صناعة المحتوى وظيفة؟ السؤال الحقيقي كيف نخلي صناعة المحتوى فرصة اقتصادية بدون ما نخليها تسيطر على حياتنا؟ لأن أجمل شيء في صناعة المحتوى أنك تقدر تحول شغفك إلى مصدر دخل، لكن الأهم أنك ما تحول حياتك كلها إلى محتوى. معنا حول هذا الموضوع وهذا الحديث متابعينا على الهواء مباشرة مصعب بن محمود التويجري، صانع محتوى ورائد أعمال. أسعد الله صباحك بالخير والسعادة أخوي مصعب. ألو مرحبا مصعب. السلام عليكم. شكل المكالمة انقطعت، نرجع للمكالمة متابعينا أيضا وناخذ رسائلكم عبر الواتساب 724420009 عبر الواتساب. تحية لمحمد يقول عابدين أسعد الله صباحك بالخير والسعادة من جديد، الله يسعدكم إن شاء الله يعطيكم العافية. أيضا همسة صباحية تقول عبر الواتساب، تحياتنا أكيد لك، الله يسعدك يعطيك العافية. على العموم نروح لضيفنا مصعب بن محمود التويجري، صانع محتوى ورائد أعمال. أسعد الله صباحك بالخير أخوي مصعب.
1: يا أهلا وسهلا أخوي عابدين، حياك الله وصباح الخير للجميع.
0: صباح النور والسعادة دائما إن شاء الله يا رب العالمين لنا ولك في صناعة المحتوى اللي دائما صار شغل شاغل لكثير من أيضا من لديه حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وربما يعني صار هذا الجيل يحب أنه يكون في حياته في صناعة المحتوى. هل صناعة المحتوى اليوم أصبحت فعلا مهنة مقبولة اجتماعيا أما زال البعض يشوفها مجرد هواية؟
1: أولا شكرا لك أخوي عابدين على الاستضافة، ومواضيع مثل هذه يعني مهمة جدا للمجتمع وإحنا نحتاجها، يكون أصلا الكل صار مستخدم اليوم لوسائل التواصل الاجتماعي والكل شايف إيجابياتها والكل شايف بعد السلبيات، الكل شايف كيف أنه في كثير ناس يعني فعلا بدأوا يستفيدوا من هالمنصات، وفي ناس كثيرة جالسة تسيء استخدام هالمنصات. فاختيار موفق للموضوع وحلو انه احنا نتناقش في مواضيع مثل هذه. طبعا جوابي على سؤالك، اليوم مجال صناعة المحتوى يعني صار مجال عالمي، مجال جدا كبير، واحنا يعني بكثير صارت فيه المقارنه بينه وبين الوظائف التقليديه او الموجوده يعني من السنوات القديمه اللي فيها وقت عمل معين، اللي فيها التفاصيل والقوانين اللي الكل يعرفها. اليوم هالمجال يعني جالس يغير المفهوم حرفيا في عالم الاعمال يعني. فانا اقول دائما انه اذا كان العمل يحل مشكله ويقدم قيمة ويحقق دخل فهو مهنة، خلاص صار مهنة.
0: جميل.
1: وما ضروري اليوم إن الواحد يعني لازم يروح لمكتب أو لازم يروح لموقع عمل علشان يعني يكون هو شغال أو هو يعمل، يعني دام في قيمة ودام أنت جالس تحل مشكلة ودام أنت جالس تحقق دخل وعرفت كيف تخلي هالدخل مستدام فالموضوع خلاص صار مهنة. وفي كثير ناس يعني فتحوا بيوت من خلال هالمهنة. صحيح في من إحنا ممكن ما نتفق 100% مع محتواهم، بس في كثير من الناس يعني قاسين يقدموا شيء يعني قيمة كبيرة للمجتمع من المحتوى اللي هم يسووه اللي يوصل للملايين. فخلاص لازم اليوم إحنا نتقبل إن صناعة المحتوى خلاص عبارة عن مهنة للشخص اللي يعني مهنة وما للكل، لازم الواحد يعرف يمتهنها.
0: طيب كيف اليوم تغيرت نظرة الأهل والمجتمع للشخص اللي يترك وظيفته التقليدية ويتجه إلى صناعة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: والله شوف اليوم إحنا يعني لما نقارن بين الاثنين، أولا لو نشوف الأهل، يعني أنا هنا بكلمك عن تجربتي وأكلمك عن تجارب كثير ناس وعن تجارب الأغلب أنا متأكد. يعني اليوم الأهل إيش يريدوا؟ يريدوا في النهاية استقرار ولدهم أو استقرار بنتهم.
0: بالفعل
1: المالي، وانه خلاص هم مطمنين ان هالشخص يعني خلاص عرف يكسب دخل وعرف يخليه مستدام، عرف يفتح له بيت او عرف انه يسكر التزامات الحياة، لما هم يشوفوا هالشيء او يلمسوه فخلاص هم بيطمنوا مباشرة. وهذا انا بعد نفس الشيء اللي صار معاي، يعني اذكر الوالد كان يقول لي يا مصعب انت روح للجهة الفلانية، انت تجيك عروض وظيفية، انت محظوظ، روح توظف بدل ما انت مثلا جالس تصنع هالفيديوهات. بس شوي مع الوقت ومع الايام ومع الاشهر صار الوالد يشوف المدخول، صار يشوف التطور في حياتي، صار يشوف كيف مصعب فعلا يعني ما جالس فاضي، وهي ما بس فيديوهات، لا هي جانب من الاعلام الجديد اصلا. فخلاص بدأ يدرك ان هالشخص ترى اموره طيبة، خليني لا ازعجه وخلينا نشجعه. ففي النهاية الأهل ما يريدوا غير مصلحة أبنائهم، وكل حد ما يريد غير مصلحة الشخص اللي يحبه. فلما الشخص الثاني صانع المحتوى هذا أو الشخص اللي يمارس وسائل التواصل الاجتماعي ويجيب منها دخل بأي شكل من الأشكال، يعني خلاص يبدأ يعني يكون نفسه ويبدأ شوي شوي يخلي الدخل هذا مستدام، ويعرف كيف يشق طريقه، يعرف كيف يجيب فرص. خلاص الأهل ما بيخافوا عليه يعني، وبيصيروا يقولوا إنه لا هذا خلاص يعني ممتهن شيء جديد واحنا ما نفهم فيه، بس هو اموره طيبه
0: نعم
1: وخلاص يعني خلوك على راحتك.
0: بالفعل. هل الدخل اليوم في الدخل من صناعة المحتوى غير مفهومنا عن النجاح ووظيفة الاستقرار أيضا؟
1: شوف من ناحية انه الدخل عالي جدا، وهالشيء انا بصراحة دائما اشوف الناس يعني تستفز او تتضايق، لانها للحين ما صارت يعني للحين هم ما مصدقين وما مقتنعين انه هالمجال فيه فلوس، مع انهم يعني بصراحه النتائج فيه يعني جدا واضحه وتبين على الشخص، يعني الشخص لما بجد يفهم المجال هذا ويصير يعرف كيف يشتغل فيه،
0: نعم
1: يعني بصراحه مظاهر النجاح ما بقول الثراء تصير تبين على الشخص. وكم من شخص اصلا يعني محتواه احنا ما نحبه، ممكن محتواه ما تعليمي او ممكن محتواه يعني فكاهي او كوميدي، وصرنا نشوف انه هالشخص بدأ ينجح. فلما نشوف يعني هالناس اللي ما متعلمين او اللي ما دارسين او اللي ما اخذوا مسار مثلا مهني واجد واضح، ومع ذلك جالسين ينجحوا وجالسين يحققوا بعد يعني ارقام، جالسين يوصلوا للعالم، جالسين يطلعوا فلوس، تعرف ان اليوم يعني المجال هذا يعني فعلا في مصدر دخل قوي وحقيقي يعني، والذكي اللي يستغله.
0: نعم، واستغلاله مثل ما قلت الذكي هو اللي يستغل خاصة مثل هذه المواقف بالتحديد. كيف ممكن تؤثر صناعة المحتوى على العلاقات الأسرية والصداقات؟ وهل كل لحظة في حياتنا أصبحت قابلة للتصوير وللنشر أيضا وبمقابل؟
1: والله شوف اليوم كل شيء يعني في الحياة يبغاله قوانين وضوابط نفسية عشان الواحد بعد ما يتخطاها ويجيب على نفسه العيد، تمام؟ خاصة في مجالنا احنا الغلطة ما بعشر، الغلطة بمية.
0: نعم،
1: يعني في ناس يعني سووا أغلاط كبيرة والمجتمع مثلا ما غفر لهم الأغلاط هذه،
0: صحيح،
1: فصاروا نوعا ما منبوذين. فاحنا نقدر يعني لما تحط لك قاعدة انت كصانع محتوى او كشخص يستخدم هالمنصات، ان ترى المشاهدات وان اعداد المتابعين ترى ما تعني فلوس وما تعني نجاح، وان الفلوس والنجاح عشان حرفيا تجيك لازم انت تحقق شيء اكبر واهم، واللي هو انك انت تعرف تكسب احترام الناس، تعرف انك تقدم مادة مفيدة، والمادة المفيدة هذه يعني ممكن تغير حياة اللي يشوفك.
0: نعم،
1: كثير تعليقات احنا توصلنا انه مصعب احنا حققنا نجاح، احنا بدينا نكبر في هالمجال، احنا بدينا نطلع مصادر دخل، احنا بدينا نفتح بيت. يعني كثير ناس حرفيا انا اجلس معاهم وادربهم اليوم صاروا يفتحوا لهم يعني فلوس، وصاروا يفتحوا لهم بيوت، وصاروا يخلوا هالمهنة مهنتهم الأساسية من بعد ما اللي عانوا ما حصل وظيفة، وحد مسكين يعني درس وتعب وكذا وما حصل فرصة. فهالمجال يعني اليوم ما يتطلب منك رأس مال، ما يتطلب منك إنه أنت يعني ما في رأس مال، ما في يعني ما في شيء أنت مضطر إنك تضحي عشان تجيب، وتقدر تتعلم الخطوات وتبدأ على طول وإن شاء الله توصل يعني. فأنت لما تكسب احترام الناس تعرف تقدم مادة مفيدة،
0: صحيح،
1: والمادة هذه ممكن تغير حياتهم، وانك تعرف كيف تطرح افكارك، وبنفس الوقت يعني تشتغل على انك تكون مقبول في المجتمع، لان
0: نعم
1: مجتمعنا اليوم مجتمع محافظ، فانت لازم تحط في بالك انه انا ما ضروري اسوي محتوى ينرفزهم او يزعلهم او يضايقهم، وان ترى انت ما محتاج انك تثير الجدل علشان انت تنجح، انت ممكن تنجح والكل راضي عليك ومبسوط باللي انت تسويه، وممكن بعد يفتخروا في انجازاتك اللي تحققها. فنقطة إثارة الجدل والاستفزاز أو طرح مواضيع ممكن تضر بلادنا وتضر الجهود اللي جالسة تعملها الدولة، يعني هذه أشياء كلها ترى ممكن ما تخليك أنت، يعني حتى لو أنت ممكن قدرت تجيب مشاهدات، بس ترى المشاهدات يعني ما معناتها فلوس وما معناتها نجاح،
0: أيوة
1: إنك تكسب حب الناس وقبولهم ودعمهم، وبنفس الوقت تنجح وتبني لك بيت وتكون لك مصدر دخل، هذا هو النجاح الحقيقي بالنسبة لمصعب التويجري.
0: نعم، هل عدد المتابعين أصبح عند البعض مقياس لقيمة الشخص ومكانته أيضا الاجتماعية؟
1: صراحة هذا سؤال واجد حلو، بحكم أن اليوم يعني صرنا نشوف واجد ناس يعني صاروا يفتخروا بالأرقام ويعتبروها إنجاز
0: صحيح.
1: جدا كبير. هنا في عندي أنا نقطتين صراحة، أولا وجهة نظري أنا كمصعب، أنا أشوف أنه الأرقام هذه يعني هي فعلا إنجاز، ولكن إنجاز إذا جبتها بالطريقة الصح.
0: مثل
1: أيوة، يعني إذا أنت عرفت تجيبها بالطريقة الصح من خلال أنك تطرح محتوى مفيد،
0: جميل،
1: محتوى علمي، محتوى يغير حياة الناس، فأنا بالنسبة لي أشوفها إنجاز، لأنه
0: ذو قيمة مضافة أيضا للمجتمع.
1: أيوة، لأن
0: نعم
1: اليوم المحتوى التعليمي أو الهادف انتشاره أصعب من المحتوى الفكاهي أو
0: صحيح،
1: الكوميدي أو غيره، وما ضد طبعا هذاك النوع من المحتوى، ولكن هذه وجهة نظري، لكن عند الناس وجهة نظر مختلفة. اليوم الناس يعني في مقولة أنا دائما أقولها، حتى يعني لما أكون أقدم أي دورة لأي جهة، حتى لما أكون أقدم دوراتي لرواد أعمال، أو حتى لما أقدم دوراتي لمدراء كبار، دائما أقولهم يعني للأسف المقولة هذه تزعل ولكنها حقيقية جدا جدا جدا، إن النجاح اليوم ما للأشطر، النجاح اليوم للأشهر.
0: جميل.
1: يعني أنت ممكن تبذل الجهد في عملك 100% وتشوف شخص ثاني بذل الجهد 50% وال50% الثانية بذلها في التسويق لنفسه أو ظهوره على منصات
0: صحيح.
1: التواصل الاجتماعي، بتشوف هذاك يحصل فرص أكثر وأنت لا، مع أنك أنت اجتهدت أكثر. فسبحان الله، يعني هالشيء لما الواحد يعني يتقبله ممكن ما يشوفه سلبي ولكن يشوفه فرصة، إنه
0: بالفعل.
1: أنا لازم اليوم أتواجد على منصات التواصل الاجتماعي وأعزز من جهودي في عملي، فبالتالي أنت ممكن تحقق النجاحين بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. اليوم كيف نقدر نخلي صناعة المحتوى مصدر دخل حقيقي بدون ما تتحول حياة الشخص وعلاقاته إلى مشروع تجاري بالكامل؟
1: شوف، لما اليوم الواحد يعامل مجال صناعة المحتوى على أنه، لما أنت كصانع محتوى تعامل نفسك على أنك شركة، يعني أنت لازم تعرف يعني كل أركان البزنس، تعرف كيف تبيع، تعرف كيف تسوق لنفسك، تعرف كيف تبني لك سيستم أو نظام، تعرف كيف أنك تدير أمورك المالية، تعرف أنك تعين لك فريق يساعدك، تقدر تخلي مجال صناعة المحتوى دخله مستدام. أما لو أنك أنت فعلا كسبت مثلا مبلغ سواء من إعلان أو بيع منتج أو دورة، وبعدين صرت يعني تستخدم يعني هالمبالغ بس لمتعتك الشخصية أو بس لمصاريفك، ونسيت أنك تحط جزء منها أصلا لتكبير شركتك أنت كصانع محتوى، يعني هنا أنت ما بتقدر تكبر وما بتقدر تخلي الدخل من هالمجال مستدام. الشيء اللي أنا سويته أني من أول مبلغ كسبته أنا صرت أستثمر في فريق، لا خلاص، هل مصعب اليوم ما صار مجرد يعني شخص يسوي فيديوهات، لا، هو صار عبارة عن شركة لها شكل قانوني، عندها سجل، عندها فريق محاسبة، عندها يعني هي عبارة عن فريق كامل، والفريق كله يعني عايش من بعد الله من من من من من, من هالاسم وهالبراند. فاليوم أنت لما تعامل اسمك حرفيا، لما تبني اسم وتعامله على أنه شركة، أنت ممكن تخلي من صناعة المحتوى يعني دخلها مستدام، وتحاول أنك تركز دائما على تنويع مصادر الدخل في المجال. يعني ممكن تشتغل مع شركات بعقود كبيرة أو طويلة الأجل وسعرها ممكن أقل بس هي مستدامة، أو ممكن تشتغل على مثلا إعلان، مثل ما تعرفوا الإعلانات
0: نعم
1: دخل عالي ولكن
0: صحيح.
1: لمرة واحدة، مش مستمر.
0: بالفعل
1: لما تصير تقدم لك منتج مثلا، تبيع لك منتج باسمك، سواء كان عطر او حتى شوكليت او ايا كان، وتبيعه انت وتسوق له بطريقة معينة وتنشر، انت كذا نوعت، ممكن تبيع دورة او استشارة. فانا اشوف الذكي في صناعة المحتوى اللي ما يركز بس على مثلا بيع فقط الاعلانات، لانها ممكن تنقطع، فانت بتورط نفسك. فانت بيع اعلانات وبيع نفس الشيء عقود طويلة، فيديوهات، يعني فيديوهات لجهات مثلا حكومية أو شركات كبيرة بأسعار منخفضة ولكن دائمة، قليل مثل ما يقول لك المثل، قليل دام ولا كثير منقطع.
0: نعم صحيح.
1: أو ركز على أنك تبيع لك أي منتج أنت تحس نفسك شاطر فيه. بعضهم يسولها براندات عطور، ليش؟ هم خلاص أدركوا أنه عشان نخلي الدخل المستدام لازم ما نركز بس على الإعلانات، لازم
0: صحيح.
1: نركز على الإعلانات، بيع المنتجات أو بيع الخدمات وغيره.
0: نعم الله يمدك بالصحة والعافية ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. نصيحة كذا على السريع مصعب لكل من يستمع إلينا وحاب أنه يدخل في صناعة المحتوى.
1: أولا شكرا لكم على الاستضافة وعلى طرحكم مواضيع مهمة جدا جدا جدا مثل هذه. نصيحتي والله يا أخوي عابدين، يعني أنا اليوم يعني إحنا عندنا فئة كبيرة من الشباب اللي ممكن ما حصلوا الفرصة اللي تناسبهم في مثلا في وظيفة معينة،
0: نعم.
1: أو حلم الطفولة، شيء هو كان وده، مكان هو كان وده يروح له، أو حتى مثلا ما انقبل في المكان اللي هو كان يتمنى.
0: صحيح.
1: تعال وركز على مجال صناعة المحتوى لأنه هو المستقبل.
0: جميل.
1: لما أنت تحط جزء من وقتك في هالمجال صدقني وتبدأ، يعني الموضوع ما ياخذ، ما بيحتاج منك رأس مال، الموضوع ما بيحتاج منك أنك أنت يعني تضحي بشيء علشان تبدأ فيه وتنجح فيه. تعلم هالمجال صح وابدأ فيه، شوف كثير ناس بدوا فيه وتغيرت حياتهم وأنا واحد منهم، فأنصحهم بصنع المحتوى والبدء في هالمجال، خاصة الناس اللي يعني ما عارفين كيف أنهم مثلا يتوظفوا أو يعملوا لنفسهم، يعني ما عارفين إيش يسووا أو كيف يقضوا وقتهم، اصنعوا لكم محتوى.
0: بالفعل.
1: ونفس الشيء الناس الثانيين اللي ما شاء الله متمكنين في مجال عملهم في وظائفهم، اليوم لازم أنتوا تبنوا لكم علامة شخصية، لازم أنتوا بعد تعززوا من قوتكم في دوامكم ووظيفتكم، وتكونوا بعد موجودين يعني لخدمة المجتمع وللتسويق لأسمكم وخبراتكم، وهالشيء بيجيب لكم فرص أكبر، ممكن رواتبكم ترتفع، ممكن أنتوا أصلا تكونوا قيمة جدا يعني كبيرة للمؤسسة اللي أنتوا شغالين فيها لما تكونوا متواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: كلام جميل منك مصعب ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين.
1: جميعا يا رب.
0: شكرا شكرا لك. إذن كان معنا متابعينا مصعب بن محمود التويجري، صانع محتوى ورائد أعمال، وإحنا حديثنا مستمر معاكم، ونقول كيف نخلي صناعة المحتوى فرصة اقتصادية بدون ما نخليها تسيطر على حياتنا. وتواصل يستمر معاكم في برنامجكم مسك النهار.

من جديد نرحب بكم متابعينا ونصبح عليكم بالخير ودروب السلام، نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق في برنامجكم مسك النهار. أروح لموضوعنا، ويمكن السؤال ما عاد هل صناعة المحتوى وظيفة؟ السؤال الحقيقي كيف نخلي صناعة المحتوى فرصة اقتصادية بدون ما نخليها سيطر على حياتنا؟ لأن أجمل شيء في صناعة المحتوى أنك تقدر تحول شغفك إلى مصدر دخل، لكن الأهم أنك ما تحول حياتك كلها إلى محتوى. تلقى البعض يعني، وكثير منهم نشوفهم يعني أن حياتهم كلها أساسا عبارة عن محتوى في أبسط الأشياء، حتى نوع الملابس اللي يلبسوها تلقاه عامل محتوى عليها في كل تفاصيل حياته، حتى يعني أبسط الأشياء كلها نشوفها في محتوى طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. على العموم تحياتنا لك يا ناصر الزيادي، يعطيك العافية ودرب السلام إن شاء الله لك ومن معك بإذن الله. يا ريت المواضيع والرسائل تكون في موضوع حلقتنا لليوم. عبد يقول حاب أبعث تحية لسامي السلطي أبو سهام، وتحية لجميع العاملين في مناطق الامتياز. يا علي خاطر نجادي، نتمنى أنكم أنتم يعني تشاركونا في موضوع حلقتنا لليوم. يعني ما تكون الرسائل بعيد عن موضوعنا، نحاول ان الرسائل تكون قريبة من موضوعنا. انك تشتهر شيء له سلبية وإيجابية، السلبية اكثر من الإيجابية، الناس تحتاج شخص فيه بارض ومخ مبرمج، الراحة النفسية الابتعاد، انا مشهور متورط، الكل يريد سيلفي مساعدة وظهور معي وانا اركض. على العموم نروح معكم متابعينا، ايش لك وايش عليك في هذا الموضوع بالتحديد، ونقول ايش اللي لك. لك انك تستفيد من موهبتك وتحولها الى مصدر دخل، لك تبدأ مشروعك في المجال اللي تحبه، سواء تصوير، تقديم، كتابة، تصميم أو غيره، لكنك تستفيد من انتشارك وتبني علاقات وفرص جديدة، لكنك تشارك أفكارك وتجاربك مع الناس، ويمكن تكون سبب في إلهام أو مساعدة شخص ثاني، ولكنك تطور نفسك وتتعلم مهارات جديدة، لأن صناعة المحتوى اليوم صارت تحتاج أكثر من مجرد ظهور أمام الكاميرا. طيب إيش اللي علي عابدين؟ عليك تعرف إن الشهرة والدخل ما يعطونك الحق تدخل في خصوصية الآخرين، عليك إنك تفرق بين حياتك الخاصة والمحتوى اللي تقدمه للجمهور اللي يستمع ويتابع لك طبعا، ولك أو عليك إنك ما تخلي عدد المشاهدات يحدد قيمتك أو مزاجك، وعليك أنك تكون مسؤول عن الشيء اللي تنشره، خصوصا إذا كان ممكن يأثر على الناس اللي يعطيهم معلومات غير صحيحة. وأيضا عليك بعد ما تخلي رغبتك طبعا في الترند تخليك تصور كل لحظة من حياتك، لأن مو كل شيء يستحق النشر مستمعينا. بكذا قلنا إيش اللي لك وإيش اللي عليك في هذه الحياة اللي نعيشها أيضا متابعينا في صناعة المحتوى. احنا كذا نروح لفاصل سريع ونعود نتواصل معكم متابعينا في برنامجكم مسك النهار.

إذن متابعينا تواصل يستمر معكم في برنامجكم مسك النهار عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وهالمرة نروح معاكم إلى مسك الختام. ومسك الختام متابعينا هالمرة في أغاني نسمعها وتحس أنك ما تسمع قصة حب، تحس أنك تسمع رحلة كاملة بدايتها كانت صدفة وبعدها حلم وبعدها فراق وفي النهاية كلمة اعتذار. وهذا الإحساس موجود في أغنية المزهرية لعباد الجوهر. من البداية الأغنية تعطينا صورة غريبة وجميلة، لا أنت وردة ولا قلبي مزهرية من خزف، صدفة واحدة جمعتنا، شوفي وشلون الصدف. وكأن العلاقة من أساسها ما كانت مرتبطة ولا مخطط لها، مجرد صدفة جمعت شخصين، لكن هالهدف هالصدفة أخذتهم لمكان ما كان يتوقعونه. وبعدين تيجي صورة المدينة والمينة والسفينة، التقينا في مدينة وفرقتنا ألف مينة، تذكرين الريح والموج والسفينة. وهنا تحس إن الفراق ما كان مجرد كلمة، كان رحلة، مسافة، ظروف وأشياء أكبر من الاثنين. والأجمل إن الشاعر ما يتكلم عن الحب وكأنه ندم عليه، بالعكس يقول إنه كان يحلم وكان صادق في مشاعره. كنت أحلم لما ناديتك بسافر مع عيونك في شعاع الفجر باكر، لكن أحيانا مو كل حلم نتمناه يكمل أو يكمل معنى للنهاية. وهنا توصل الأغنية لواحدة من أكثر لحظاتها وجعا، وش أقول غير إني آسف، وش أقول أنا خانتني العواصف والفصول. وكأن الشخص ما عنده تفسير كافي لكل اللي صار، بس عنده كلمة واحدة، آسف. وهذا يمكن أكثر شيء يلمسنا في بعض الأغاني، إنها ما تحاول تجيب طرف مذنب وطرف بريء. أحيانا الظروف تتغير والناس تتغير والطرق تتفرق، ويبقى بين الاثنين كلام ما انفعال. وفي آخر الأغنية يوصل الكلام لمرحلة الوداع، يا شمسي الأخير في اللحظة الأخيرة أنا لي كلمة أخير. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن استماعكم. في حلقة جديدة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، معكم في التقديم والتنفيذ وفي الإعداد طالب المحروقي، وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
3: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة،
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب الفرنسي الصديق. تجددت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة بعد شهر من الهدوء مع تعهد دونالد ترامب بالرد بقوة على إيران بعد هجماتها الأخيرة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب. وبعد إعلان الضربات الجديدة سجلت زيادة في أسعار النفط وتخطى برميل برنت عتبة $90. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة شرع مستوطنون إسرائيليون بأعمال تجريف وسط الخليل في خطوة اعتبرها رئيس بلدية المدينة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعدما شنت بمسيرات 3 غارات متتالية على بلدة المنصور وحي المشاع. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة حولة، كما انهار جزء من جبل القنيطرة إثر سلسلة من التفجيرات القوية والمتتالية التي هزت البلدة. قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمل جار على وضع خارطة طريق لعملية انضمام دول أخرى إلى اتفاقية الدفاع المشترك والتي أبرمتها تركيا والسعودية وباكستان في وقت سابق من هذا الشهر. قال الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن ضربات صاروخية

الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط، لا سيما تداعيات التوتر على طريق التجارة والطاقة. النبأ الأخير في هذا العرض: ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في نيبال إلى أكثر من 1000 حالة وفاة، فيما لا يزال قرابة 5000 شخص في عداد المفقودين. هكذا مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر أنباء الظهيرة لهذا اليوم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

تحت صوت الشباب نفرد هذه المساحة لنقترب من شبابنا العماني المبدع في كافة المجالات. هذا الشاب الطموح الذي يعمل في مختلف الميادين ليحمل اسم عمان دائما أبدا. ويعني هكذا ونحن نستمع لكل هذه المنجزات ونلتقي فيها ونلتقي بشبابنا من خلال هذه الحوارات التي تطرح في صوت الشباب، نكون في محط فخر كبير حقيقة لكل هذه المنجزات التي تتحقق لعمان بشبابها. إذن صوت الشباب مستمعينا، صوتي وصوتكم، نسعد دائما أن نرافقكم هذا المشوار حتى تمام الساعة 4 عصرا. ننتقل بين فقرات تتنوع وتتجدد أكيد من خلال المواضيع التي تطرح، ونسعد دائما برفقتكم. هذه تحية لكم من فريق العمل، أرافقكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم البداعي، يشاركني أيضا الزميل سالم الصريدي، وهذه تحيات مخرجنا جلال. Quickly.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب. إيش هذه الأغاني الحلوة جلال؟ معلي أنا عطيت عاد خياراتي خلاص، أصلا في الإذاعة حافظين خياراتي، وأتوقع خلاص المستمعين بدوا يحفظوا اختياراتي في الأغاني. حياكم الله من جديد مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من برنامج صوت الشباب. إن شاء الله دروبكم سالكة وآمنة، ونتمنى لكم أكيد دروب السلامة. ما باقي شيء على نهاية الإجازة الصيفية خاصة لطلبة المدارس، أتوقع أغلب الأهل في مرحلة الاستعداد والتجهيز لاستقبال عام دراسي جديد. إن شاء الله يكون عام خير على الجميع، لكن مرت صراحة الإجازة مرت سريعة جدا. إذن مستمعينا نطلعكم على مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صوت الشباب، حزمة من الموضوعات. وبما أن احنا مقبلين على عام دراسي جديد، نتوقف اليوم من خلال فقراتنا في حول موضوع مرتبط بالصحة المدرسية، وهي استثمار مبكر في صحة المجتمع. نتحدث حول هذا الجانب، كيف تستقبل اليوم الصروح العلمية والمدارس طلبتها، وكذلك يعني يكون عام صحي سليم للطلبة، طبعا للضمان بداية آمنة وصحية لهذا الموسم الدراسي. وبهذا الموضوع إن شاء الله بنتكلم عن تفاصيل تدابير يتخذها الطالب لهذا العام، تدابير صحية. إن شاء الله راح تكون معنا الممرضة رقية الرمضاني، وهي ممرضة صحة مدرسية، بنتعرف على هذه التفاصيل. أيضا من ثوابت يوم الثلاثاء والفقرات الثابتة في يوم الثلاثاء هي فقرة الحياد الصفري. فقرة الحياد الصفري نقترب من خلالها حول الموضوعات المرتبطة أو المبادرات المرتبطة بتحقيق الالتزام نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني في عام 2050. نطرح مواضيع مرتبطة بالمناخ، بالمتغيرات، بالانبعاثات، وكيف اليوم ندير ذلك من خلال الاستراتيجيات، من خلال المؤسسات والحكومة، في فعلا أن نصل في عام 2050 لتحقيق الحياد الصفري. ومن خلال وقفتنا اليوم في صوت الشباب بنتكلم عن ندوة استدامة الموارد المائية اللي تطلقها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعنونت هذا الجانب باستدامة المياه في زمن التغير المناخي، وأيضا كيف يؤثر اليوم فعليا التغير المناخي على الماء، وأكثر التفاصيل اللي راح نقترب فيها من خلال إن شاء الله ضيفنا خلال الوقت القادم. طبعا هذه الندوة أقيمت في محافظة ظفار، وأيضا لهذا الجانب خصوصية في اختيار محافظة ظفار، وكون أن أيضا هذا أو هذه الندوة هي ندوة دولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. ويتم من خلال هذه أو تم من خلال هذه الندوة طرح العديد من المحاور العلمية ذات العلاقة بالموارد المائية في دول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. طرحت التحديات، طرحت أيضا الكثير من الجوانب التي تساهم ربما في التكيف مع هذه التحديات. راح يكون إن شاء الله معانا عبر الاتصال المهندس داود بن سليمان القاسم، وهو مدير المكتب الفني بمكتب سعادة المهندس وكيل الوزارة لموارد المياه. أيضا مستمعينا من الفقرات أيضا الثابتة في يوم الثلاثاء هي فقرة منصات. هذه الفقرة نقترب فيها أكثر من شبابنا المبدع على منصات التواصل الاجتماعي. ما الذي يقدمه اليوم صناع المحتوى واستخداماتهم لمواقع التواصل الاجتماعي لتقديم معلومة أو تقديم محتوى يليق بمجتمعاتنا، يليق بالحاجة اليوم
اليوم لهذه المعلومة. اليوم بنقترب من الأستاذ راشد بن حمد المدسري، وهو صانع محتوى تقني ومدرب في الذكاء الاصطناعي، وكيف استفاد من وجود هذه المنصات في إيصال معلومة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. سنبحر برفقته إن شاء الله، رح يكون ضيفنا في الاستوديو، وسنبحر برفقته لتفاصيل صناعة المحتوى والتخصصية في صناعة المحتوى، وأيضا التجارب المختلفة والقصص التي مر بها الفاضل راشد وهو صانع محتوى. هذه هي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صوت الشباب، وأكيد مستمعينا ما يثري هذه المساحة وهذا التوقيت أكيد هي مشاركاتكم ومداخلاتكم اللي تصلنا عن طريق الواتساب على الرقم 724-4209 724-4209. وأذكركم أيضا مستمعينا أنكم تشاركوا في قناة إذاعة الشباب، قناة الواتساب، طبعا المشاركة من خلال إذا كنتوا تتابعونا في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في باركود ينشر على صفحاتنا، ممكن المشاركة من خلالها لمنصة الواتساب، أو لما ترسلوا رسالة على الواتساب تصلكم أو يصلكم رابط المشاركة في القناة. إيش يصلكم من خلال هذه القناة؟ يصلكم كل ما هو جديد ومرتبط بإذاعة الشباب من خلال محتوياتنا المصورة والمرئية، ضيوفنا، مواضيعنا، أيضا مشاركاتكم المختلفة. تقدروا تتعرفوا على مواضيعنا اللي تطرح في البرامج من خلال هذه المنصة. نسعد دائما أن نرافقكم مشاويركم المختلفة، وأيضا أن تشاركونا أنتم آراءكم وتجاربكم المختلفة التي تتناسب مع مواضيع هذه الحلقة. إذن مكملين معكم مستمعين حتى تمام الرابعة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في صوت الشباب. في رسالة تقول مساء الخير، أسعد الله مساءكم أختي المذيعة مريم بداعي، وكذلك جلال الخويطري، هو مفتقدين بعض المذيعين، إن شاء الله راجعين قريبا، يعني اللي في إجازة صيف. رويدة يسألوا عن رويدة، رويدته وكانت أيضا في خريف، والشباب تلتقيكم إن شاء الله بكرة في مسك النهار، يعني كلنا موجودين ونسعد دائما أنكم هكذا يعني تفقدوا أصواتنا وأيضا تتابعونا من خلال برامجنا المختلفة. نروح لأولى وقفات برنامج صوت الشباب والحديث عن الصحة المدرسية، استثمار مبكر في صحة المجتمع، تعليمات وإرشادات الصحة المدرسية لبداية العام الدراسي الجديد عام 2026-2027. نرحب بضيفتنا عبر الاتصال رقية الرمضاني، ممرضة صحة مدرسية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رقية. السلام عليكم. أهلا وسهلا. يبدو أنها ما تسمعني في هذه الدقائق، ولكن إن شاء الله ننتظر ردها والحديث أيضا عن هذا الجانب، خاصة لما نتكلم عن وجود ممرضة صحة مدرسية ودورها المحوري في متابعة الحالات الصحية للطلبة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رقية.
1: أهلا
0: أهلا وسهلا. اليوم نتكلم عن الصحة المدرسية كونها استثمار مبكر في صحة المجتمع، ونحن مقبلين على بداية عام دراسي جديد. خلينا نتكلم في البداية عن أبرز التعليمات والإرشادات الصحية التي يجب على أولياء الأمور اتباعها قبل بدء العام الدراسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقاتكم بكل خير. معكم رقية رمضاني، ممرضة صحة مدرسية. يسعدني ويشرفني أكون معكم اليوم في برنامج صوت الشباب.
0: أهلا وسهلا.
1: أحب أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع مهم جدا، خصوصا مع بداية عام الدراسي الجديد، وهو الصحة المدرسية والاستعداد الصحي لأبنائنا الطلبة. وإن شاء الله نقدر من خلال هذا اللقاء نسلط الضوء على مجموعة من النصائح والإرشادات اللي تهم الطالب وولي الأمر. طبعا بالإجابة على السؤال اللي وجهتي لي عن أبرز الإرشادات اللي يجب يتبعها وولي الأمر قبل بداية العام الدراسي، طبعا الاستعداد الصحي للطالب مهم جدا، وما يقتصر فقط أن نجهز حقيبة المدرسية واللذية المدرسي والأغراض اللي يحتاجها يعني للمدرسة. طبعا المهم أنه يحرص وولي الأمر على التأكد أن ابنه أو بنته يتمتع بصحة جيدة، طبعا مراجعة أي مواعيد طبية أو فحوصات ضرورية، والتأكد من استكمال التطعيمات حسب الجدول المعتمد. طبعا كذلك من المهم تعويد الطفل من قبل بداية المدرسة، يعني بأسابيع، إنه ينام بدري ويستيقظ بدري، خاصة إنه كان في إجازة، وطبعا يكون أكيد نوع سهر والنوم شوية مرخبط، فيحتاج إنه يتنظم النوم عشان انه ما يتعب في المدرسه في بدايه العام الدراسي. طبعا الى جانب اهتمامهم بالتغذيه وشرب الماء، ويعلموه العادات الصحيه مثلا غسل اليدين والمحافظه على النظافه الشخصيه.
0: ممتاز.
1: طبعا اذا كان الطالب يعاني من اي حاله صحيه مزمنه او يحتاج الى دواء اثناء اليوم الدراسي، فمن الضروري ابلاغ المدرسه او الممرضه المدرسيه بذلك، وتوفير المعلومات والتقارير الطبيه. طبعا التقرير لازم يكون يعني كل سنه يستجد،
0: نعم،
1: حتى نقدر نتعامل مع هالحالة بشكل صحيح.
0: نعم ممتاز. أيضا يعني هذه تعليمات وإرشادات صحية، لكن اليوم كيف يمكن للأسرة أنها تتأكد من جاهزية الطالب، خلينا نتكلم صحيا ربما نفسيا، واستقباله لعام دراسي جديد؟ يمكن ذكرتي أن فترة الإجازة تصير لخبطة في كل شيء يعني بالنسبة للطالب، فكيف اليوم فعلا الأسرة تتأكد بأن الطالب جاهز نفسيا وصحيا لبدء هذا العام الدراسي؟
1: طبعا ان احنا لما ولي الامر يحرص انه لما يجهز الطالب لازم ليس فقط صحيا، نفس الشيء نفسيا.
0: صحيح.
1: طبعا بعض الطلبه يمكن ينتقلوا من مرحله جديده او من مدرسه جديده يشعروا شويه بالخوف بالقلق، او ان بدايتي مثلا خاصه لصف اول مثلا داخلي مرحله جديده قد يشعروا بالخوف والقلق يعني فدور الأسرة هنا مهم جدا في تهيئة الطالب نفسيا. ممكن يتحدثوا معه عن المدرسة بطريقة إيجابية، مثلا يعودوه تدريجيا مثلا روتين النوم عشان ما يتعب يعني في بداية مثل ما قلنا الدراسة. وطبعا أهم شيء أنهم يستمعوا للطفل، وإذا كان عنده أي مخاوف أو قلق يعني ما نقلل من هالمشاعر اللي عنده، بالعكس يستمعوا له وطبعا ينصحوا بالطريقة الصحيحة. طبعا لأن الطالب لم يدخل المدرسة وهو مرتاح نفسيا يشعر بالأمان والدعم، يكون أكثر قدرة ينفس الشيء على التركيز والتعلم والدفاع مع زملائه ومعلمه.
0: نعم، يعني أيضا إذا بنركز هنا من خلال هذه النقطة أستاذ رقية فيما يتعلق ب اليوم الوعي للأسرة والمجتمع بفكرة أن أهمية أن يعني تكون في جاهزية صحية ونفسية للطالب، يمكن مثل ما ذكرت أنت في البداية أن احنا نجهز الطالب للمدرسة، نشتري الأشياء الجديدة والشنط وغيرها، بس ما كثير من الأسر تركز على الجانب ربما النفسي والصحي. إلى أي مدى ذلك يؤثر على الطالب عدم التركيز على صحته النفسية؟
1: طبعا يعني بعض الأحيان مثلا نواجه أن في طلاب يعني ما يتقبلوا مثلا المدرسة، يخافوا أو عندهم يعني مثلا سمعوا بعض يعني المعلومات الخاطئة مثلا اللي خوفتهم، فعلى بالهم أن المدارس مثلا ترهيب أو ضرب أو الإبر، يخافوا من ناحية الإبر، فتحسيهم يصيحوا يعني في بداية السنة الدراسية يعني، ويمكن يجلسوا شهر على أساس ما يتقبلوا المدرسة. فعشان كذا إن إحنا نقول إن دور يعني ولي الأمر إنه نفس الشيء يهيئ هذا الطالب نفسيا أهم من شو اسمه المستلزمات الثانية. طبعا هذه بتقول ثانوية، فقد يؤثر فعلا على مثلا مستواه، يؤثر على يعني مثلا سلوكه في المدرسة، يؤثر على اجتماعيا يعني مع الطلبة وحضوره بعد نفس الحالة فكثرة الغياب.
0: فعلا، فتكون هناك آثار ربما تبقى لفترة طويلة بسبب عدم تهيئة هذا الطالب منذ بداية العام الدراسي. مع بداية المدرسة إيش الإجراءات الوقائية أيضا اللي تتبعها اليوم المدارس داخل المدرسة، وخاصة تعرفي أحيانا بعد الإجازات وبعد يعني فترات ربما البعض يسافر وتصير في تنقلات كثيرة، أحيانا تنتشر بعض الفيروسات بين الطلبة أو يعني الأبناء، يعني كيف أيضا نتكلم عن الإجراءات الوقائية المتبعة داخل المدرسة للحد ربما من انتشار هذه الأمراض المعدية بين الطلبة خاصة مع بداية العام الدراسي؟
1: طبعا أول شيء لنا الوقاية هي مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسر والطالب نفسه.
0: نعم،
1: طبعا من أهم الإجراءات هي المحافظة على النظافة الشخصية، نعلمهم طريقة غسل اليدين الصحيحة بانتظام، نفس الشيء طوعية الطالب بأداب السعال. طبعا كثرة الفيروسات عندنا خاصة في المدارس ويكون المناعة شوية ضعيفة والتجمعات، فبسهولة أنهم يلتقطوا مثل هذه الفيروسات، فنعلمهم أداب السعال والعطاس، وبعد نفس الشيء نعلمهم عدم مشاركة الأدوات الشخصية أو زجاجات المياه. طبعا إلى جانب التطعيمات، استكمال التطعيمات، نتأكد أن الطالب يعني استكمل كامل التطعيمات قبل أن يدخل المدرسة اللي هي تطعيمات الطفولة، طبعا مع إكمال التطعيمات اللي مقررة في المدارس اللي هي الصف الأول والثاني. طبعا كذلك متابعة الحالة الصحية للطالب نفسه وانتباه في ظهور أي أعراض مرضية والتعامل معه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. ونحن يعني دائما يعني نؤكد لأولياء الأمر إذا كان الطالب يعاني من أعراض مرضية واضحة، حمى شديدة، زكام، الأفضل يعني عدم إرساله لمدرسة إلى تتحسن حالته ويعني وذهابه إلى أقرب مركز صحي أو عيادة حفاظا على صحته وصحة زملائه.
0: أكيد بالفعل.
1: طبعا والتواصل مع المدرسة عند الحاجة.
0: نعم، أيضا يعني لما نتكلم عن وجود ممرضة صحية مدرسية أكيد هذا يعني له دور كبير، خلينا نتكلم عن دور اليوم فعلا الممرضة المدرسية في متابعة هذه الحالات الصحية، نشر التوعية داخل المدرسة، كيف تلمسوا أيضا هذه الأدوار؟
1: الممرضة المدرسية لها دور مهم جدا في متابعة الطلبة الذي لديهم حالات يعني صحية مزمنة من خلال التعرف على حالاتهم الصحية واحتياجاتهم والتنسيق طبعا مع الأسرة والمدرسة والجهات الصحية حسب الحالة. يعني كذلك أننا نحرص دائما على معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها إذا تعرض الطالب لأي طارئ صحي داخل المدرسة يعني وفقا للحالة المرضية. والتأكد من توفر المعلومات الطبية الضرورية مع المحافظة على خصوصية طبعا الطالب. طبعا نمر ولي الأمر أول شيء بالتقارير، ندرس التقارير واحتياجات الطفل إذا كان بحاجة مثلا لأي شيء ممكن نحن نقدر نضيفه في المكان، مثلا بعض الأحيان مرافق، بعض الأحيان نفس الشيء أدوية خاصة يأخذها داخل المدرسة، فحوصات مثلا السكر نتبع يعني بشكل منتظم قياساته. نفس الحالة نتابع الحالات الثانية يعني مثلا الوزن، زيادة الوزن، أو أنه نفس الشيء نقص الوزن. وطبعا الهدف الأساسي يعني أن الطالب ما يشعر أن حالته الصحية أصلا عائق أمام دراسته أو مشاركته في الأنشطة المدرسية، وإنما نوفر له بيئة آمنة وداعمة لتساعده على ممارسة يوم الدراسة بشكل طبيعي قدر الإمكان.
0: نعم، أيضا يعني واحدة من الجوانب المهمة هي الجانب الغذائي بالنسبة لطلبة المدارس. أحيانا بعض الطلبة شوية عانده يعني في مسألة الوجبات، وخاصة أنها تكون وجبات صحية، فكيف نتكلم عن النصائح الغذائية الصحية لضمان أيضا تركيز الطالب حيويته خلال اليوم الدراسي؟
1: طبعا بدون أدنى شك أن التغذية لها تأثير مباشر على نشاط الطالب وتركيزه. طبعا ننصح بأنه يبدأ الطالب يومه أول شيء بوجبة الأفطار، وغالبا يعني أكثرهم أنه ما عندهم يعني ثقافة هذه الوجبة أنه يصوفوها ولا مستعجل، فنحن دائما نركز يعني من خلال التثقيف الصحي في المدارس أنه بضرورة وجبة الأفطار وتكون لازم متوازنة ولا يذهب يعني في المدرسة معدة فارغة طبعا عشان ما يشعر بالتعب والأغماء في المدرسة ولا نزول يتعرض لنزول سكر بعد. طبعا المهم أنها تحتوي الوجبات على خيارات غذائية صحية ومتنوعة، مثلا فواكه، خضروات، مصادر بروتين، بيض، حبوب، وطبعا نقلل من الأطعمة المشروبات الغنية بالسكر وطبعا هذه الأكلات السريعة. نفس الشيء شرب الماء طبعا بشكل كافي، نعلمهم شرب الماء يعني خلال اليوم طول اليوم يعني يساعدهم نفس الشيء، على خاصة أن أجواءنا حارة فيتجنبوا يعني الجفاف، ويساعد نفس الشيء ترى على النشاط والتركيز.
0: نعم.
1: طبعا ونحب نعود أبنائنا من الصغر نحن نختار الأكل الصحي، لأن الهدف يعني مو بس يوم دراسة صحي، إنما نبني يعني عادات صحية مستمرة معهم حتى في المستقبل.
0: فعلا يمكن يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة انتشرت فكرة اللانش بوكس أو بوكس الأكل اللي يأخذوه الأطفال في المدرسة، فتبدع الأمهات وتوثق أيضا الأمهات فكرة الأكل الصحي اللي يعني يرسلوا وتصير نفس المسابقات أيضا في المدرسة. إلى أي مدى تشوفي مثل هذا النوع من الأفكار من هذه المحتويات أيضا لها تأثير على صحة الطالب وغذائه في العام الدراسي؟
1: طبعا مثل هذه الأنشطة وهذه المسابقات أحيانا تشجع الطالب يعني يكون متحمس أنه هو فعلا يجي، حتى أحيانا يعني التأثير تشوفيه فعلا يجي يقول اليوم أنا ما أكل أكل صحي، جايب أكل صحي يراويش اللانش بوكس ماله. أنا دائما أكون يعني مثلا منتظم ودائما أكل أكل صحي عشان أكون قوي، والحين الحمد لله أنا بصحة زينة يعني وحين خف التسوس عني. فيعني مثل هذه الأنشطة والمسابقات يعني فعلا تترك أثر
0: فعلا
1: في الطلبة، وخاصة لما يكون يعني العمر صغير. فنحن دائما يعني أنا يعني الطلبة يعني أمثلهم مثل البذرة، يعني سبحان الله بذرة هذا الوطن. فلما أنت يعني مثلا تقدم شيء لهذا البذرة مثلا الصحة الزينة، مثلا هذه البذرة تسقيها بماء زين وتغذية زينة، وطبعا نفس الشيء تحصل الأمان، فهذه البذرة بكرة راح تعطيك ثمار زينة. طالب نفس الشيء، أنا يعني سبحان الله يعني الطالب أو الابن في هذه المرحلة بالذات إذا أسسناه نحن صح بكرة راح نجني ثمار هذا الطالب يعني.
0: طبعا بالفعل يعني فكرة طيبة، وأنه فعلا أن ننظر اليوم للطالب في عمر صغير وهو كبذرة يعني ستنبت يعني لهذا الوطن وثمارها لهذا الوطن. يعني في ختام هذا الحديث، إيش الرسالة اللي حابة توجيها اليوم لأولياء الأمور والطلبة مع بداية هذا العام الدراسي الجديد؟
1: ما سمعت السؤال؟
0: الرسالة الأخيرة يعني قبل ما نختم، إيش اللي حابة توجيه لأولياء الأمور وكذلك الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد؟
1: طبعا رسالتي لأولياء الأمور يعني خلونا نحن نبدأ العام الدراسي الجديد بالتعاون والثقة، لأنه صحة أبنائنا مسؤولية مشتركة بين البيت والمدرسة. اهتموا بصحتهم، اسمعوا لهم، وكونوا قريبين دائما منهم، ولا تتردوا في التواصل يعني مع الممرضة، ممرضة المدرسة أو حتى إدارة المدرسة إذا كان عندكم أي ملاحظة أو استفسار صحي. وبالنسبة لأبنائنا الطلبة يعني أقولكم أن صحتكم أمانة، اهتموا يعني بتغذيتكم، شربكم للماء، بنظافتكم وأكلكم الصحي، شربوا الماء وناموا بشكل كافي، وإذا حسيتوا بأي تعب أو مشكلة صحية يعني ما تتردوا في أخبار يعني معلمكم أو الممرض الموجود داخل المدرسة. وطبعا نتمنى بإذن الله أن يكون هذا العام عام دراسي جديد مليان صحة ونشاط ونجاح، وأن تكون مدارسنا يعني دائما بيئة آمنة وصحية
0: لأبنائنا الطلبة. بإذن الله بإذن الله تعالى. كل الشكر لك على إثرائك هذه المساحة من برنامج صوت الشباب. الممرضة ممرضة الصحة المدرسية رقية الرمضاني، شكرا لك على وجودك معنا.
1: أشكركم وأنتم الله.
0: إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا حول الصحة المدرسية، استثمار مبكر في صحة المجتمع.
2: صوت الشباب.

0: على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
4: كيا، movement that inspires.
5: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
6: نغم لا ينقطع.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين في صوت الشباب. اجدد ايضا الترحيب بكل من انضم للاستماع للبرنامج، ونسعد دائما برفقتكم المسائيه. ان شاء الله دروبكم سالكه ماشي زحمه، في ناس تقول عاد هذا اخر اسبوع بدون زحمه، ترجع الريرجع كل حد الدوامات، ترجع المدارس. لا ان شاء الله تكون دائما هكذا، يعني الطرق سالكه وامنه، وتستمتعوا وانتم في الطريق، تسمعوا لنا، تسمعوا لبرامجنا المختلفه، فقراتنا ومواضيعنا. ان شاء الله خلال الفتره القادمه من وقت هذا البرنامج نتطرق لموضوعين. الموضوع في الحياد الصفري، بنتكلم عن استدامه المياه في زمن التغير المناخي، وهذا يأتي من خلال أيضا ندوة استدامة الموارد المياه أو موارد المياه من هذه الفعاليات اللي انطلقت، أو هذه الندوة اللي انطلقت من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. طبعا هذه الندوة كانت يومي 30 و 31 أغسطس، وطبعا ناقشت هذه الندوة الكثير من الجوانب. إن شاء الله خلال الوقت القادم ينضم إلينا عبر الاتصال المهندس داود بن سليمان القاسمي، وهو مدير المكتب الفني بمكتب سعادة المهندس وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أيضا من الوقفات المتبقية في برنامج صوت الشباب أيضا في فقرة منصات. في منصات نقترب من شبابنا المبدع في منصات التواصل الاجتماعي، من المعرفة إلى التأثير في صناعة المحتوى الرقمي، ونتحدث مع ضيفنا الفاضل راشد بن حمد المدسري، وهو صانع محتوى تقني ومدرب في الذكاء الاصطناعي، وتفاصيل هذه التجربة والقصص التي سيأخذنا فيها ضيفنا إن شاء الله خلال الوقت القادم. أذكركم اللي حابين أكيد أنهم يرافقونا هذا المشوار من خلال رسائلكم ومن خلال مشاركاتكم، من خلال أسئلتكم على 7244-2009 7244-2009، وأكيد من خلال مشاركاتكم المختلفة بنطرح كذا مختلف الجوانب والمواضيع، ونسعد دائما أن نرافقكم هذا المشوار حتى تمام الساعة 4. خلال الدقائق القادمة بيكون معنا ضيفنا في الاستوديو إن شاء الله الأستاذ راشد، وبنبدأ مع حوارنا في صوت الشباب.
1: من الصوت

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وفي وقفتنا في منصات من المعرفة إلى التأثير في صناعة المحتوى الرقمي. واليوم فعلا أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فيها كذا زخم وحزمة من المواضيع التي تطرح من قبل مختلف الشباب اللي اختار أن يقدم من خلال هذه المنصة معلومة معينة، اختار أن ينقل تجارب مختلفة، اختار أن يوثق ربما حياته، ومنهم من اختار أن أيضا يستعرض ربما مواهبه، تجاربه، اهتماماته، مهاراته. فكل واحد هكذا يختار من كيف يقدم نفسه من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ضيفنا اختار أن يصنع لنفسه مسار يجمع بين مجالات مختلفة، فمن دراسة التمريض إلى الاهتمام بالتقنية والذكاء الاصطناعي، ثم تدريب وصناعة المحتوى، إلى جانب أيضا مختلف المشاركات، سواء كانت هذه المشاركات مشاركات محلية وكذلك دولية، وتجارب وظف فيها هو التقنية لمعالجة أيضا قضايا واقعية. فمن خلال اليوم منصات نتعرف ونقترب على صانع محتوى مختص، نقترب من تجربته في صناعة المحتوى وكيف يبني معرفته في مجال خاصة أنه سريع التغيير، كيف يؤثر أيضا على أقرانه من الشباب على منصات التواصل الاجتماعي. أرحب بضيفي في الاستوديو الفاضل راشد بن حمد المدسري، وهو صانع محتوى تقني ومدرب في الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بك معنا اليوم في صوت الشباب.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة مريم، سعد مسائك ويسعد مساء جميع المستمعين على عبر إذاعة الشباب، وصراحة سعيد جدا بهذه الدعوة الكريمة منكم، وإن شاء الله تكون إن شاء الله جلسة مثرية ومفيدة وممتعة بإذن الله تعالى.
0: أكيد إن شاء الله تكون هذه الجلسة وهذا الحديث أيضا من خلال وجودك أن نحن نتعرف على مختلف المعلومات وتجاربك وكذلك القصص. خليني أبدأ من كيف بدت فكرة دخولك إلى عالم صناعة المحتوى بشكل عام.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا موضوع صناعة المحتوى وحبي للتكنولوجيا كان منذ الصغر. كان سبحان الله كما الشغف من وأنا صغير كان عندي حب التعلم، كان عندي حب أن أتعلم التطبيقات الألعاب. فأذكر لما كان عمري 10 سنوات 12 سنة كان عندي آيباد، أول ما بدأت تطلع آيبادات أبل، فكان عندي واحد وكان عندي حب أني أنا أريد أفيد الناس. مثلا كنت أعمل بعض الشروحات، أفضل تطبيق، أفضل لعبة، كيف أحمل هذه اللعبة بشكل مجاني.
0: ممتاز.
1: فطبعا كانت ما في إمكانيات، كان عندي بس هذا الآيباد. فبدأت يعني كانت بداياتي جدا بسيطة، وكانت عندي قناة في اليوتيوب، فكنت أصور بعض الفيديوهات والشروحات. وطبعا من الأشياء اللي أذكرها أنه يمكن صوت البيت كامل، صوت الأهل كله موجود في الفيديو، كان يعني إمكانيات بسيطة. بعدها بدأت الحمد لله أتطور في هذا الموضوع، بديت أني شفت أنه اليوتيوب يحتاج أدوات، يحتاج تصوير، يحتاج أشياء احترافية استمرارية. فبعدها انتقلت إلى موضوع أو إلى تطبيق الإنستجرام. لاحظت أنه الإنستجرام كانتشار يكون أسرع وكصناعة محتوى يكون أسهل. بعدها دخلت على موضوع أو تطبيق الإنستجرام، وكان محتواي تكنولوجي عام، كنت أتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام، عن التطبيقات، عن الهواتف، عن أنظمة تشغيل، نظام iOS، نظام أندرويد، إلى أن خلنا نقول أول سنة دخلت فيها الكلية بدأ يظهر الذكاء الاصطناعي. شفت أنه الذكاء الاصطناعي هو المجال اللي يعني أنا حبيته كثير. بديت أدخل في موضوع الذكاء الاصطناعي، بديت أتعلم أكثر، أشوف الأدوات، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي فعلا نحن يفيدنا كناس، سواء كنا موظفين أو طلاب أو حتى باحثين عن عمل أو حتى رواد أعمال. فبدأت في هذا المجال وبديت أتعمق فيه، تعلمته، بديت بعدين أنقل تجربتي للناس إن أنا كيف إحنا ممكن كأشخاص عاديين ممكن نستفيد من هذه الأدوات كأدوات أو كأشخاص عاديين. لما تكلمهم عن هذه الأدوات يواجهوا بعض الصعوبة إنهم ما يفهموا هذه الأدوات، كيف ممكن نستخدمها. فصراحة أنا كشخص بريت أن أسهل هذا الموضوع، أبسط هذا الموضوع بحيث أنه كل شخص يقدر يستخدمه في كل مجالات حياته بشكل مفيد، وبشكل أنه هو يقدر يزيد إنتاجية هذا الشخص.
0: نعم، جميل. خاصة في فترة ظهور الذكاء الاصطناعي يمكن كان في، خلينا نقول ما نفور بس، لكن عدم تقبل فكرة وجود الذكاء الاصطناعي واستخدامه. هل يعني كنت أنت من الناس اللي من البداية فعلا حاولت تتعلم على هذه الأدوات وتنقلها؟ وكيف كنت تشوف أيضا ردود فعل الناس في مسألة أنهم يخوضوا تجربة مع الذكاء الاصطناعي؟
1: أكيد في كل بداية لأي شيء جديد لازم نحصل فيه يعني بعض النفور، بعض العزوف عن هذا الشيء. لكن أنا دائما أحب أجرب أي شيء جديد، أي تكنولوجيا جديدة، أي أداة أحب أجربها. ففي البداية كان في عزوف كبير، الناس يعني متخوفة، ما هو الذكاء الاصطناعي؟ هل هذا الذكاء الاصطناعي ممكن يخترق أجهزتنا؟ ممكن يؤثر علينا سلبا وكذا. في البداية أكيد لأي شيء أو أي تكنولوجيا تطلع في زمننا هذا لازم يكون فيها عزوف أو كذا. نفس الشيء لما نتكلم عن الإنترنت في العصور السابقة، أول ما ظهر الإنترنت الناس كلها كانت متخوفة،
0: صح،
1: وقال إن الإنترنت بيأثر على الأشخاص وكذا. لكن الآن كل شخص موجود في العالم يستخدم الإنترنت، كذلك الذكاء الاصطناعي. فكان أدوري بعد ما تعلمت الذكاء الاصطناعي وفهمته، بديت أنقل هذه التجربة للناس بحيث أنهم ممكن يستفيدوا منه ويستفيد منه في حياتهم يعني.
0: جميل. أنت خريج تمريض ولكنك أيضا صنعت لنفسك مسار واضح يمكن في التقنية والذكاء الاصطناعي. خبرنا عن هذا التحول، كيف دمجت بين التمريض والذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، قصة التمريض قصة جميلة جدا. بدأت من صف الثاني عشر بعد ما تخرجت. طبعا كنت أحب مادة الأحياء، كنت أحب مادة الأحياء بشكل كبير. ففي هذه الفترة، فترة تعديل الرغبات في مركز القبول الموحد، كنت جالس مع نفسي وأرتب الرغبات. فكنت حاط من ضمن الرغبات تخصص التمريض. فأذكر هذاك اليوم الوالدة الله يحفظها، نقول لها تحية من هذه المنصة، كذا جت خذتنا على صوب، قالت لي راشد أريدك تخلى تخصص التمريض في الرغبات الأولى. وكان أذكر تخصص الكلية عمال العلوم الصحية فرع الظاهرة. فأنا أبدا ما ناقشت في الموضوع، قلت له إن شاء الله اللي أنتي تشوفيه أنا أمشي عليه، لأنه دائما الأمهات لهن يعني بعد نظر في هذه المواضيع. فسبحان الله غيرت وخليته في الرغبات الأولى، والله سبحانه وتعالى كتب لنا أنه في القبول الموحد طلع لي تخصص تمريض كلية عمال العلوم الصحية فرع الظاهرة. حب للتكنولوجيا مثل ما أسلفت كان من البدايات، منذ الصغر، فما أثر علي أبدا موضوع أن أنا أدرس تمريض أو موضوع صناعة محتوى، أبدا ما أثر علي. حاولت أني أوازن بين دراستي وأيضا بين شغفي وحبي في مجال صناعة المحتوى. أيضا بديت أدمج بين الصحة وبين التكنولوجيا، وكيف ممكن التكنولوجيا وهذه الأدوات والذكاء الصناعي ممكن يفيدنا في موضوع الصحة، وإن شاء الله بنناقش في قادم الوقت عن هذا الموضوع.
0: فعلا تعالى. طبعا أنت كنت يمكن قبل أيام في مؤتمر كازان ضمن تجربة يعني دولية، خبرنا عن هذه المشاركة، توقع أمس راجع ولا؟
1: أيوة أمس، نعم
0: يعني، وما شاء الله على طول جيتنا في اللقاء وخبرنا عن التجربة في كازان.
1: نعم، مشاركتي كانت في قمة كازان العالمية للشباب في روسيا، كانت هي النسخة الخامسة، كانت من أجمل التجارب اللي ممتاز. عشتها. طبعا المؤتمر أو هذه القمة كانت بتنظيم من وزارة التعليم في كازان، وأيضا من تنظيم وزارة الشباب والثقافة والرياضة اللي موجودين في كازان بالتحديد في روسيا. صراحة كانت من التجارب الجميلة جدا اللي طبعا ناقشنا فيها، وكان المحور المناقشة فيها عن التعليم وكيف ممكن التعليم يتغير في ظل الذكاء الاصطناعي.
0: ممتاز.
1: وأيضا ولله الحمد طبعا تم اختياري لتقديم جلسة حوارية أو جلسة نقاشية، كنت أحد المتحدثين في هذه الجلسة.
0: ممتاز.
1: تكلمنا عن المدن الذكية وكيف ممكن أنه إحنا نحول مدن العادية إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا وباستخدام الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كاستخدام بل من استخدام هذه الأدوات وهذه التقنيات إلى إيجاد حلول مستدامة إلى النهوض بالبلد نفسها.
0: جميل جميل، أكيد يعني كانت التجربة هكذا يعني مختلفة، وأنت أيضا يعني مشاركاتك يعني مختلفة في المؤتمرات والملتقيات وكذلك القمم الدولية. إيش بالنسبة لك يعني إضافة هذه أو هذه المشاركات، إيش تضيف لك بالنسبة حتى لصناعتك المحتوى؟
1: نعم، بالنسبة لهذه التجارب هي لها فوائد كثيرة. أول تجربة هو التعرف على الناس.
0: صحيح.
1: أنت لما تروح لمؤتمر طبعا راح يكون في مشاركين من دول كثير. أول شيء أنك تتعرف على هذه الناس، تتعرف على خبراتهم، مختلف اللغات، مختلف الثقافات. ثانيا أنت تبني علاقات دولية مع

0: ثقافات الدول
1: طبعاً.
0: فرصة أنك تستكشف الأماكن السياحية والتراثية. طبعاً في كازان زرنا مكان اسمه الكرملين، وهو عبارة عن أماكن تراثية أو مباني قديمة، بالإضافة إلى مسجد شريف وعبارة عن مسجد تاريخي قديم عريق، وكانت في زيارات كثيرة لأماكن سياحية موجودة أيضا في كازان.
1: جميل، إذن هي يعني تجارب متنوعة تقربك أيضا من مختلف هذه التفاصيل. نعود إلى الذكاء الاصطناعي. اليوم لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي نقدر نقول أنه يعني واحد من أكثر القطاعات والمجالات اللي تتغير بشكل سريع، أدواته تتجدد، استخداماته أيضا تتجدد. كيف تبني معرفتك مع هذا الاستمرار السريع للذكاء الاصطناعي؟
0: أكيد لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي هو بدأ في نهايات 2020 مع بداية 2021، ونحن اليوم في 2026، يعني نتكلم عن 5 إلى 6 سنوات، ونشوف التغير الكبير والثورة المعلوماتية اللي صارت وتطور الذكاء الاصطناعي بشكل جدا كبير. أنا كمعرفتي أحاول أن أكون مطلع على أغلب الأشياء، أغلب الأشياء الجديدة بالذكاء الاصطناعي. طبعا في أشياء كثيرة وفي أدوات كثيرة، يوميا في ملايين الأدوات وآلاف الأدوات اللي تظهر، لكن أنا دائما أبحث عن الشيء اللي ممكن فقط يفيدني. في أدوات كثيرة ممكن أشوفها ما مفيدة بالنسبة لي، فأحاول أبحث عن الشيء المفيد وأنقله للناس بحيث الناس تقدر تستفيد منه أيضا في حياتهم اليومية.
1: نعم جميل. بالعادة كيف يعني تحضر للمحتوى اللي تقدمه؟ قبل ما تصور، قبل ما تبث، كيف تعد المادة اللي بتقدمها؟
0: والله
1: خضنا
0: هي
1: كذا في تفاصيل.
0: نعم
1: تجربة.
0: نعم نعم هي والله يعني هي عبارة عن رحلة كبيرة. وخلونا بما أننا نتكلمت عن موضوع صناعة المحتوى، بتكلم عن رحلة 100 يوم ذكاء الاصطناعي. كانت عبارة عن سلسلة بدأتها تقريبا السنة الماضية والحمد لله انتهيت منها. هي عبارة عن سلسلة عبارة عن 100 أداة أشرحها في لمدة 100 يوم، يعني كل يوم أداة جديدة. فهذه الرحلة بدأت أول شيء بتجميع الأفكار. دخلت حاولت أبحث عن الأدوات الموجودة حاليا، وأيضا ركزت على الأدوات المجانية، لأن أنا لو شرحت أداة مدفوعة المستخدم يمكن ما راح يستفيد منها. فبحثت عن الأدوات المجانية أو الأدوات اللي ممكن الشخص يستعملها لفترة وبعدها تصير مدفوعة. فأول شيء بديت أجهز الأدوات، حطيتها في ملف معين. بعدها بديت أحول هذه الأدوات إلى سكريبت أو إلى محتوى نصي بحيث أنا أقدر أقرأ وأقدر أفهمه. وأيضا قبل ما أقدم وقبل ما أشرح أي أداة لازم أنا أجربها بنفسي.
1: ممتاز.
0: هل هذه الأداة تعمل؟ هل هذه الأداة فعلا تعمل الشيء اللي هي عليها؟ إذا شفت أن الأمور كلها طيبة خلاص أبدأ في موضوع تسجيل فيديو. في البدايات طبعا كان عندي بالهاتف، أسجل بالهاتف أصور، كنت حتى في الغرفة عندي، ما كان عندي استوديو، ما كان عندي، كان عندي حتى إضاءة واحدة، وبديت يعني بالتصوير وبهذه الأشياء وبديت أنزل هذه السلسلة. طبعا كان سلسلة 100 يوم، في البداية بديت أنزل كل يوم فيديو. بعدها بسبب الدراسة وضغوطات الدراسة كنت أنزل في الأسبوع فيديوهين أو 3 فيديوهات، ولكن هذا الشيء ما منعني أبدا. استمريت إلى آخر يوم اللي هو اليوم 100 من رحلة 100 يوم في عالم الذكاء الاصطناعي.
1: جميل جميل فعلا أنك يعني صنعت سلسلة تقدم فيها هذه المعلومات. بالنسبة للأدوات خلينا ناخذ منك معلومة يعني مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يمكن نحن يعني والأغلب رابط الذكاء الاصطناعي بأداة واحدة واللي هي الشات جي بي تي، انه يعني حصر كل هذه يعني قدرة الذكاء الاصطناعي في انه يقدم لك ادوات المتنوعة والمختلفة اللي فيها تفاصيل كثيرة، وحصرناه في أداة واحدة وهي الذكاء او هو الشات جي بي تي. كيف تشوف اليوم فعلا هذا الحراك، الوعي ربما باستخداماتنا لأدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: هو صراحة كوعي في وعي مجتمعي موجود، لكن لاحظت أنه البعض لما تسأله شو يعني ذكاء اصطناعي يقول لك والله ما أعرف، لكن شو الأدوات اللي تستعملها؟ استخدمت شات جي بي تي. أول شيء إحنا لازم قبل ما نستخدم أي شيء لازم نكون عارفين شو هو بالضبط، شو يعني الذكاء الاصطناعي وإحنا كيف ممكن نستخدمه. أيضا في شيء مهم جدا أنه أنت قبل ما تستعمل أي أداة لازم تعرف أخلاقيات استخدام هذا الشيء.
1: طبعا
0: إحنا مع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ما نعرف أنه البشر هم اللي صنعوها، لازم احنا نتعامل معه بنوع من الحذر، انه ما نشارك معلومات حساسه.
1: طبعا.
0: بيانات شخصيه، بعض المعلومات اذا كنت مثلا تعمل في جهه معينه في معلومات سريه انت ما يجب انك تشاركها مع هذه الادوات. فهذه اشياء جدا مهمه اي شخص لازم يعرفها قبل ما يستخدم اي اداه او قبل ما يستخدم اي موقع او اي تطبيق موجود على الانترنت بشكل عام.
1: جميل فعلا، يعني يمكن هذه من الاشياء التوعويه اللي نحاول نبثها دائما هو عدم مشاركه المعلومات، سواء معلومات مرتبطة بالمؤسسة، معلوماتك الشخصية، حاول أنك أنت ما تشاركها. أيضا يعني يمكن المتابع

0: منصات التواصل الاجتماعي يمكن ظهروا صناع محتوى متخصصين في التقني بشكل كبير، ويمكن من خلال المتابعة يمكن البعض يختزل فكرة الذكاء الاصطناعي بأفضل أدوات الذكاء، أو هذا أكثر شيء منتشر يعني من المحتويات. بخبرك عن أفضل أداة أو أفضل، وهذا اللي أكثر منتشر أكثر من أنه يدخلون في عالم أو فهم هذه الأدوات. أنت كيف بالنسبة لك أو كيف تقرأ هذا الجانب؟
1: هو ما في شيء اسمه أفضل أداة، هو في كل أداة لها تخصص معين.
0: تخصص معين.
1: إحنا حاليا في هذا الزمان نعيش في شيء يسمى بالذكاء الاصطناعي الضيق. بعطيك كذا نبذة بسيطة عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي في 3 أنواع، والبعض يقول 4 أنواع. الثلاث أنواع هذه، النوع الأول الذكاء الاصطناعي الضيق، النوع الثاني الذكاء الاصطناعي العام، والنوع الثالث هو الذكاء الاصطناعي الفائق. لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي الضيق فهو ذكاء اصطناعي محدود، يعطيني مهمة محدودة. لما أتكلم عن النصوص فهو متخصص فقط في النصوص، لما أتكلم عن الصور فهو متخصص فقط في الصور. فشيء مستحيل جدا أن أستخدم أداة واحدة تعطيني كل شيء عن الذكاء الاصطناعي، فكل أداة متخصصة في شيء معين. مثلا لما نتكلم عن شات جي بي تي فهو من الأدوات النصية الممتازة، ممكن يولد صور ممكن يولد، لكن في أدوات مساعدة تدخل على أداة شات جي بي تي لتوليد الصور. فأنت كمستخدم ممكن تستخدم 3 أو 4 أدوات تساعدك في شغلك أنت الأساسي. مثلا أنا أستخدم يمكن 4 أو 5 أدوات اللي هي بشكل أسبوع أو بشكل يومي. مثلا أداة لتوليد النصوص، توليد الأفكار، مساعدتي مثلا إذا عندي ورشة، عندي برنامج يساعدني في توليد الأفكار، أيضا يساعدني شوية الأنشطة التفاعلية اللي ممكن أعملها. في أداة أخرى ممكن تعمل لي الصور، في أداة أخرى ممكن تعمل لي العروض التقديمية، وفي أداة أخرى ممكن تعمل لي كذا لعبة تفاعلية أقدر أشاركها مع المستخدمين. فاستخدامك كأداة واحدة ممكن يكون ممتاز ولكن يكون محدود، فأنت لازم تعرف الأدوات الكثير اللي ممكن تساعدك في مجالك وتخدمك في مجالك.
0: كيف ساهم وجودك اليوم على منصات التواصل الاجتماعي في فعلا خلق هكذا فهم لدى الشباب، معرفة؟ أكيد يعني توصلك أسئلة، رسائل، تفاعل من خلال الجمهور اللي يتابعك، كيف تلمسه، كيف تقرأ؟
1: أكيد صراحة أنا لاحظت على الجيل الجديد، خصوصا هذا الجيل الجديد اللي هم طلاب المدارس خاصة، لاحظت أنه عندهم حب ورغبة وفهم للأدوات الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: مرة من المرات، هذه قصة، كان في برنامج معنا موجود في الظاهرة بتحديد ولاية عبري، كنت أقدم بعض الورش لطلاب المدارس. فقبل أنا وعنده لما كنت أحضر لهذه الورشة كنت ما أريد أتطرق لموضوع صناعة المواقع بالذكاء الاصطناعي، قلت أن هذا الموضوع متقدم على الطلاب وممكن ما يستوعبوا، فما شرحت لهم هذا الشيء. وكان مدة 3 أيام، كان اللي هو الأدوات النصية، أدوات توليد الصور، أدوات العروض التقييمية. في يوم التقييم كنت أنا أيضا كمقيم فيه، لاحظت أنه الطلاب عاملين مواقع بالذكاء الاصطناعي، فانصدمت. أنا كنت ما شاء الله هم يعني كفهمهم يعني ما شاء الله، واستيعابهم لهذه الأدوات جدا استيعاب ممتاز. أيضا كمشاركة كانت قبل تقريبا 2 أسبوع في معسكر الاستكشاف اللي كان بتنظيم من وزارة التعليم وبدعم من شركة أوكل الاستكشاف والإنتاج، وصراحة كنت يعني كانت رحلة لمدة 2 أسبوع مع أكثر من 110 طلاب، علمتهم على موضوع الذكاء الاصطناعي. والشيء اللي كان يسعدني صراحة أن الطلاب يعني استيعابهم وفهمهم وحبهم لهذا المجال. ويمكن أكثر شيء كان الطلاب يعني يتكلموا فيه أستاذ راشد، ويعني صراحة هذه الأشياء تخلق في نفسي سعادة. صح. لما أشوف أن الناس فعلا بدأت تفهم، بدأت تتعلم، لما أشوف الناس فعلا تريد تتعلم هذا.
0: صح.
1: الشيء
0: خاصة مثل ما ذكرت أن الجيل الجديد هذه مساحتهم، يعني هذه مجالاتهم، فأنت ما تقدر أنك تحصر مدى فكرهم في هذا الجانب. تلقاهم يبحثوا ويتعرفوا تفاصيل كثيرة يمكن يعرفوها أكثر منا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي. احنا مكملين أكيد هذا الحديث برفقتك وبرفقة أيضا المستمعين. جلال، نطلع فاصل قصير وكذلك نعود لنكمل هذا الحديث برفقتكم.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في صوت الشباب، تحديداً في فقرة منصات والحديث من المعرفة إلى التأثير في صناعة المحتوى برفقة ضيفنا في الاستوديو الفاضل راشد بن حمد المتسري، وهو صانع محتوى تقني ومدرب في الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بك مجددا معنا. متى بدأت فكرة أنك تنقل معرفتك في الذكاء الاصطناعي لفعليا تدريب ونقل هذه المعرفة لأقرانك من الشباب أو الطلاب حتى؟
1: نعم، موضوع التدريب أو بداية عملي في الورش التدريبية كان في نهاية سنة 2024. هذه قصة كانت جدا جميلة. وصلتني دعوة لحضور ورشة في مؤسسة صدى الشباب، اللي نوجه لهم التحية على رأسهم الأستاذ قيس المكرشي. وصلتني كذا دعوة لحضور ورشة عن صناعة المحتوى. في البداية أنا كنت جدا انطوائي، ما كنت أحب أحضر الورش، ما كنت أكون يعني كذا اجتماعي كثير. فبعد تفكير مع النفس وتفكير طويل قلت راشد يلا روح يمكن تستفيد، وخذت خطوة يعني. فرحت لهذه الورشة والتقيت بالأستاذ أنور المكرشي، نفسي نوجه له تحية من هذه المنصة. فأستاذ أنور شاف أنه راشد فعلا عنده موهبة في موضوع التكنولوجيا، في موضوع الذكاء الاصطناعي، فكلمني بعد فترة قال لي راشد شو رأيك تقدم ورشة معنا في المؤسسة، وهذه الورشة أنت تشارك فيها الناس تجاربك عن الأدوات وكذا. في البداية يعني كنت أنا متخوف من هذا الموضوع، ولكن قلت راشد تجربة جديدة، خلنا نبدأ، خلنا نشوف شو بنحصل. فبدأت في موضوع التدريب، كانت هذه أول ورشة لي، وصراحة يمكن هذه الورشة كانت نقطة الانطلاقة. بعدها بدأت في موضوع الورش بشكل جدا كبير، توسعت في الموضوع.
0: ممتاز.
1: حتى الحمد لله حصلت على شهادة مدرب معتمد اللي هي تنمية مهارات المدربين TOT. ويمكن الشخص اللي له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى هم دعم أمي وأبوي ودعم مؤسسة صدى الشباب، صراحة وقفوا معي وقفة كبيرة ودعموني جدا، حتى هم كانوا اللي وجهوا للدعوة المشاركة في ملتقى الذكاء الاصطناعي اللي كان في جمهورية مصر العربية. وبعدها بديت في موضوع أن أنا أنقل تجربتي وأنقل معرفتي للناس. يمكن أكثر شيء لاحظته من الناس أنه هو يعرف الأداة بس ما يعرف كيف يستخدمها بالطريقة الصحيحة. يعني كثير ناس يجوني يقول لي راشد أنت شرحت عن أداة معينة، أنا جربتها بس ما تعطيني الشيء اللي أنا أريده. بالضبط. فأقول المشكلة أحيانا ترى مب من الأداة نفسها، يمكن يكون مشكلة منك أنت ما عطيت الأداة الأمر الصحيح. فمثلا خلنا نقول نحن أقرب مثال، والمثال المعروف تشات جي بي تي. لو أنا اليوم عندي براند عطور مثلا، فدخلت تشات جي بي تي وقلت له صمم لي إعلان عطور فقط بدون ما أعطيه تفاصيل، شيء طبيعي إنه الذكاء الاصطناعي بيعطيني كذا نتيجة عامة.
0: عامة فعلا.
1: بالضبط. لكن دائما أنا في أغلب ورشاتي أعلم الطلاب أو المتدربين عندي على شيء اسمه هندسة الأوامر. هندسة الأوامر إنك أنت تعطي الأداة الأمر الصحيح، إنه لازم يتكون هذا الأمر من أشياء معينة. فمثلا لو قلت والله أنت يا تشات جي بي تي أنت اليوم خبير في التسويق، وأنا صاحب براند عطور رجالية، وأريد منك تصميم خطة إعلانية لهذا العطر تشمل ستوري بوست ريل وتكون على منصة الانستغرام، فشو الفرق بين النتيجة هذا والنتيجة اللي قبل؟ بتكون فرق جدا كبير، انه الذكاء الصناعي بيفهم انا شو، وبيفهم انا مجالي، وهل هذا العطور رجالية او نسائية، وانا شو اريد بالضبط، وبيعطيه نفس الكلام او نفس الشيء اللي انا اريده منه بالضبط.
0: جميل. تعرف حتى اليوم يعني فكرة هندسة الاوامر صارت المؤسسات تطلب موظفين فقط لهندسة الاوامر للذكاء الاصطناعي. بالضبط. او ادوات الذكاء الاصطناعي، لانه اتوقع يحتاج لها مهارة. بالضبط. في كيفية التواصل مع الذكاء الاصطناعي. يعني يمكن من الاشياء اللي انتشرت معه، تصحح لي هذه المعلومة، انه تقدر تعطي للشات جي بي تي أو أي أداة من الذكاء الاصطناعي كل ما عطيتها مخزون أكثر من الأوامر عطتك النتائج الأفضل. وغير كذا كل ما عززت للذكاء الاصطناعي بأن أنت خبير وأنت يعني كلام.
1: نعم.
0: يعني الكلام اللي يعني سمعنا انه كيف انك تتعزز من دور الذكاء الاصطناعي، هذا يكون النتيجة افضل بالنسبة للنتيجة النهائية للعمل.
1: بالضبط. وهذا ما اللي اسلفت فيه، انه احنا لازم نعطي الذكاء الاصطناعي اكبر عدد من المعلومات. انا اليوم مثلا رحت لشخص ما اعرفه، خلنا ناخذ مثال واقعي، وقلت له والله تعرفني من انا، أقول ما أعرفك لأن أول مرة أقابلك. الذكاء الاصطناعي كذا هو ما يعرف عني أي شيء، فلازم أنا أعطيه كل المعلومات عني. والله أنا صانع محتوى، أنا عملت كذا وأنا عملت كذا وأنا عملت كذا. إذا أنا أريد منه يعطيني الشيء بالضبط، الشيء اللي أنا أريد منه لازم أعطيه كامل التفاصيل. في هندسة الأوامر دائما، وهذه يعني خلنا نعطيها معلومة للفائدة لكم وأيضا للمستمعين، إذا أريد أعطي أمر للذكاء الاصطناعي لازم يتكون من ثلاث أشياء أساسية. الشيء الأول هو الدور، ومثل ما قلتي مثلا أعطي الذكاء الاصطناعي وظيفة، أنت خبير، أنت محامي، أنت دكتور، أنت صانع محتوى، أنت خبير في كذا كذا. السياق، ثاني شيء السياق هو تخبره أنت شو أو شو هي مشكلتك. والله أنا صانع محتوى، أنا صاحب براند معين، أنا عندي مشكلة كذا كذا. آخر شيء المهمة، المهمة ما هو الشيء اللي احنا نريده من الذكاء الاصطناعي؟ يصمم لي بوست، يصمم لي إعلان، يصمم لي خطة تسويقية، وهذا الشيء. فدائما ثلاث أشياء رئيسية اللي هو الدور، السياق، والمهمة لازم تكون موجودة في الأمر اللي احنا نكتبه للذكاء الاصطناعي.
0: جميل، فعلا يعني الواحد يحتاج شوي يتعلم عشان فعلا يتواصل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن حتى مع ظهور يعني مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بشكل عام كنا نقول أنه أكيد الذكاء الاصطناعي بياخذ مكاننا كموظفين يعني في مختلف المجالات. من خلال تعمقك في أدوات الذكاء الاصطناعي، إيش الوظائف اللي بديت تلمس أنها فعلا بدينا نستبدلها بالذكاء الاصطناعي، أو حتى خلينا نقول عززت يعني دور هذه الوظيفة بوجود الذكاء الاصطناعي؟
1: نعم، في وظائف كثيرة صراحة، ودائما احنا نقول ما نقول يستبدل
0: طبعا،
1: نقول يمكن راح يكون موجود بس لازم وجود البشر ضروري يكون موجود. خلينا ناخذ مثال شركات صناعة السيارات. في السابق كانوا في موجودين عمال في صناعة سيارات تركيب، الآن طبعا موجودة روبوتات هي اللي مدعومة بالذكاء الصناعي هي اللي تركيب هذه السيارات من البداية إلى النهاية. لكن احنا لما نتكلم عن هذه الروبوتات اللي تركب هذه السيارات أو تساعد في تجميع هذه السيارات، ما تحتاج مبرمجين
0: طبعا،
1: ما تحتاج اللي هم الصيانة ما صيانة. فأكيد هي صح أن راح تأخذ وظائف معينة، لكن راح تخلق وظائف جديدة. وأيضا في جملة دائما أقولها أنه الذكاء الاصطناعي ما راح يستبدل الوظيفة نفسها، راح يستبدل الشخص اللي ما عنده مهارات بالذكاء الاصطناعي بالشخص اللي عنده مهارات بالذكاء الاصطناعي. اليوم أنا كصاحب شركة إذا تقدم لي لوظيفة شخصين، شخص عنده مهارات في الذكاء الاصطناعي وشخص ما عنده، فأنا شيء طبيعي أنا راح أختار طبعا الشخص، لأنه هو راح يساعدني في موضوع العمل في الشركة، موضوع إنجاز الأعمال، موضوع زيادة إنتاجية الشركة.
0: إذن اليوم مهارة الذكاء الاصطناعي مهارة أساسية، أو على الأقل إيش الحد، خلينا نقول إيش حدود المعرفة اللي لازم تكون عند الشخص؟ يمكن أنا ما متخصص في التقنية وفقط أستخدمها استخدام عادي، في حدود معينة نقدر نقول عنها؟
1: ممكن نقول أنه أنت كمعرفة شخصية فقط، أنك أنت عارف هذه الأدوات شو يعني ذكاء الصناعي، كيف ممكن تستخدمه، والشيء الأهم استفادتك منه. أنا طيب أنا عرفت أنه الذكاء الصناعي عبارة عن 1 2 3 4، عرفت أنه في أدوات، طيب بعدين لازم أنا أعرف كيف أنه ممكن أستخدمه وكيف أوظفه في أعمالي. إذا أنا اليوم والله أشتغل في صحيفة، كيف ممكن أساعد الذكاء الصناعي في موضوع مثلا تصحيح الأخطاء الإملائية، في موضوع كتابة المقالات؟ يمكن إذا أكتب مقال بنفسي يأخذ مني ساعات، بينما بمساعدة الذكاء الاصطناعي وأكيد لازم أنا أكون موجود، لازم أنا أراجع المحتوى اللي يعطيني الذكاء الاصطناعي، رح يأخذ وقت أقل جدا. فالأهم أن أنا كيف ممكن أوظف هذه الأدوات في شغلي وفي عملي اللي أنا جالس أشتغل عليه. ما أنصح أنا الشباب اللي أقولهم والله أنت لازم تكون متعمق ولازم تأخذ دورات، لا، بس أنت كمعرفة شخصية، معرفة عامة، وكيف أنك تستخدم وتتعامل مع هذه الأدوات.
0: جميل، أعود لي نقطة أو جانب تقديمك للدورات وكذلك هذه المعرفة، إيش المحاور اللي تحاول تركز عليها من خلال دوراتك اللي تقدمها؟
1: نعم، في أغلب الدورات اللي أقدمها دائما أحاول أركز على موضوع أنت كيف ممكن تستفيد من هذه الأدوات في مجالك. يعني لما نتكلم عن أدوات توليد الصور، أستاذة شو الأدوات اللي ممكن اللي أنت مثلا جربتيها في توليد الصور؟
0: ما قررت
1: شات جي بي تي. طيب في أدوات كثيرة،
0: نحن أكثر مع النصوص أكثر من الصور يعني. أيوة، بالنسبة لعملنا
1: بالضبط.
0: فشات جي بي تي.
1: أيوة، فمثلا نتكلم عن موضوع توليد الصور، في أدوات كثيرة ومنها تشات جي بي تي. تشات جي بي تي موجود في توليد الصور، أداة جيميناي، أداة أيديجرام، في أدوات كثيرة. فأنا دائما أركز على موضوع أنت أوكي في أدوات لتوليد الصور، بس أنت كيف ممكن تستفيد منها في شغلك. فمثلا أنا ممكن أستعمل هذه الصور إذا عندي مثلا عرض تقديمي، ممكن أستعمل أولد صورة معينة وأستخدمها في عرض التقديمي، كذا أنا استفدت من هذه الأداة. أيضا كيف مثلا أنا هذه الأدوات خلنا نقول مثلا
0: نص شيء.
1: أيوة مثلا أنا مثلا عندي نصوص معينة، فكيف أنا ممكن أستفيد فعلا من هذا الشيء؟ في أدوات طبعا كثيرة، لما نتكلم عن الأدوات النصية فعلا الناس كلها تعرف تشات جي بي تي، لكن أنا مع تجربتي تشات جي بي تي وأيضا أداة كلود اللي حاليا يمكن نشوفها طالعة ترند، الناس يمكن أغلبها ما تعرف وممكن تسمع عنها، فهي يمكن أفضل أداتين في موضوع النصوص باللغة العربية.
0: كلود حسيتها يعني ما عرفت أتعامل، يعني ما كان يطلع النتيجة نفس تشات جي بي تي، مع أني كنت دايما أشوف مثلا الكل يعني يضع التقييم الأعلى لكلود أكثر من التشات جي بي تي.
1: أيوة
0: المشكلة فيني طبعا.
1: لا هو المشكلة أنه شوية أداة كلود نوعا ما معقدة، وكلود متخصصة في شيء يسمى وكيل الذكاء الاصطناعي. أيوة وكيل الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن أنه الذكاء الاصطناعي يعمل شيء يقدر يعمل الإنسان. مثلا أنا اليوم أريد أحجز، أريد أسافر لدولة معينة، فالشيء طبيعي أني أروح لموقع مثلا موقع الطيران أو موقع حجوزات الطيران وأبحث عن رحلة وأحجز. الوكيل لا، الوكيل انت تخبره، اقول له والله اريد اروح مثلا لروسيا، عندي مثلا ميزانيه 200 ريال واريد الرحله من تاريخ كذا الى كذا. الوكيل هذا يدخل الى منصات الرحلات واللي هي لحجز التذاكر، يشوف لي افضل رحله، يختار السعر، يرسل لي رساله هل انت تريد تاكد هذه الرحله، اقول له تاكيد، خلاص بيحجز لي التذكره وبيرسل لي التاكيد على الايميل كذا. يعني هذا هو الوكيل الذكاء الصناعي. ايضا صناع المحتوى، اغلب صناع المحتوى يستخدموا كلود في موضوع صناعه المحتوى، بحيث انه مثلا انا اعطي هذه الاداه اوامر، بحيث انه هو يدخل مثلا للانترنت يشوف اخر اخبار مثلا التكنولوجيا، ياخذ لي الملخص، يروح مثلا لاداه لتوليد النصوص أو لتوليد الصور عذرا، او مثلا اداه لتصميم البوسترات، يدخل لهذه الاداه يصمم البوستر، ينزل البوستر ويروح لمنصه الانستغرام وينزل هذا البوستر في الانستغرام مع الكابشن مع الهايلايت مع كل شيء بدون ما يتدخل الشخص نفسه. فاغلب صناع المحتوى يستخدموا في هذا المجال.
0: نعم جميل جميل جدا. تحس انه في تنافس صار في مساله صناعه المحتوى التقني ولا كيف تشوف الساحة عندكم؟
1: والله يمكن معنا في سلطنة عمان يعني في ما شاء الله صناع محتوى كثير في الذكاء الاصطناعي، ولكن أنا لاحظت أنه كل شخص منهم إله بصمة معينة، إله كذا مجال معين يشتغل عليه. إحنا دائما نكون متعاونين، ما نكون يعني ضد بعض، لأنه بالنهاية إحنا رسالتنا واحدة وهي نشر المعرفة. فيمكن أحد الأشخاص اللي أنا في البداية تعلمت منهم صراحة في موضوع صناعة المحتوى اللي هو الأستاذ علي المكرشي، هو ما شاء الله صانع محتوى يمكن رقم واحد في عمان. فصراحة إحنا كصناع محتوى دائما هدفنا واحد هو نشر المعرفة، ودائما إحنا يعني لاحظت إن إحنا كمجالات كل شخص له مجال معين متخصص فيه.
0: جميل جميل جدا. هي فكرة إنه فعلا إنه تكون هذه المساحة تتسع فعلا، لأن وإنه نقدم هذه المعلومات حتى لو اختلفت ربما الصور، بعض المعلومات اللي تقدم في النهاية كل واحد وطريقته في تقديم المحتوى. أرجع لي مشروع تخرجك، منصة جينوم، أنت استخدمت فيها ووظفت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، خبرني عن قصة مشروع تخرجك.
1: نعم، من قصة مشروع تخرج جينوم جاءت من حبي أنا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وأيضا حبي لتخصصي في التمريض. فكان هذا في السنة الرابعة، في آخر سنة التخرج في الفصل الأول، كانت في عندنا مادة، هذه المادة لازم إحنا نعمل مشروع يخدم الصحة ويكون مشروع تقني. فصراحة من رحم المعاناة لما احنا كنا نروح ندرب في المستشفيات، كنا نشوف ناس كثير اللي هم المصابين بأمراض الدم الوراثية، الأمراض الدم المنجلية، أمراض الثلاسيميا وغيرها من الأمراض، فكنا نشوف في معاناة جدا كبيرة. فجاءت من هذا المنطلق أن أنا ليش ما أنشئ منصة تربط المستخدم بالمستشفيات، بحيث أنهم يعملوا فحص ما قبل الزواج، بما أنه الحين توجه السلطنة من بداية 2026 إنه صار فحص ما قبل الزواج إلزامي. فكانت هذه المنصة تسهل على المستخدم، بحيث ما بدل ما أنه يروح المستشفى مباشرة ويحجز مواعيد، يقدر عن طريق هذا الموقع يحجز الموعد على طول وتوصله رسالة تأكيد بالوقت والتاريخ. احنا ما وفرنا هذه الميزة فقط في هذا الموقع، لانه في، انا لما بحثت يعني شفت في مواقع موجودة في الخليج، موجودة ايضا في دول في العالم اللي هي موضوع الفحص. فاحنا ضفنا مميزات اخرى. اول مميزة كانت اللي هو الركن التعليمي او القسم التعليمي، في هذا القسم راح نوفر بيئة تعليمية كاملة، يفهم الشخص ما هي الأمراض الوراثية، ما هو فحص ما قبل الزواج مثلا، ما هو أمراض، ما هو مرض الدم، فقر الدم المنقري، وكيف ممكن التعامل معه هذه الأشياء. أيضا وفرنا خدمة، وهي الخدمة اللي يمكن أي أغلب الناس سألونا عنها، وهو فحص ما قبل الزواج بالذكاء الاصطناعي. يتم عن طريق، طبعا يكون في سرية تامة، الشخص الأول والشخص الثاني ولا واحد فيهم يعرف من هو السبب. فتتم عن طريق سرية تامة، الشخص الأول يدخل بعض المعلومات والشخص الثاني يدخل بعض المعلومات عن تاريخه المرضي، وعن طريق هذه المنصة تطلع كم نسبة التوافق. فمثلا بين الشخص الأول والشخص الثاني نسبة التوافق مثلا 50%، وأيضا يعطي بعض الإرشادات أو بعض النصائح، والله أنا كذكاء صناعي أنصحك أنك تروح أقرب مستشفى وتفحص، مثلا تعمل فحص ما قبل الزواج. أيضا وفرنا بعض الباقات، مثل أنك أنت تقدر تشتري أو تقدر تحجز موعد مع خبير في علم الوراثة، تقدر تدخل معه مقابلة أو تدخل معه ميتينج، تتكلم معه مثلا إذا في عندك أسئلة وكذا. وايضا ميزه اخرى اللي هي AI تشات بوت، كانك قاعد تتكلم مع تشات جي بي تي، تساله ممتاز. والله انا مثلا عندي مرض معين، هل ممكن اتزوج مثلا شخص مصاب في مرض معين اخر. يعني كبيئه تفاعليه.
0: جميل جميل جدا فعلا. وكيف تلمس اليوم فعلا اهميه وجود مثل هذه المنصه، ايضا استخدامها حتى يعني تكون موجوده على ارض الواقع.
1: أكيد صراحة أنا يعني أغلب خلنا نقول مشاريع التخرج، بعد التخرج الناس تترك هذه المشاريع.
0: صحيح.
1: أنا صراحة أفكر أن أنا أطور في هذا المشروع، أنه فعلا هو حاجة مجتمعية. فدخلت في برنامج من عن طريق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، برنامج ما قبل الاحتضان، علمونا كيف إحنا ممكن نطور هذه الفكرة، كيف نعمل نموذج عمل، كيف نعمل دراسة جدوى. وهذا يعني حاليا قاعد أطور أكثر في هذا الموضوع، وصراحة قاعد أبحث عن أشخاص ممكن فعلا أنهم يتبنوا هذه الفكرة، ممكن هذه الفكرة يعني خلنا نقول تحد مشكلة كبيرة.
0: طبعاً.
1: هل يعني صراحة من ضمن الإحصائيات اللي قريت عنها أنه نسبة انتشار الأمراض الوراثية موجودة في سلطنة عمان تبلغ 9.5%، عدد الأشخاص المصابين والحاملين المرض الموجودين الآن في سلطنة عمان يبلغ عددهم أكثر من 21,000 شخص، بينما تكلفة العلاج لهؤلاء الأشخاص في المستشفيات سنويا أكثر من 55 مليون ريال عماني. فيعني عدد جدا كبير
0: طبعاً.
1: ويكلف دولة جدا مبالغ جدا كبيرة. فهذه المنصة ممكن فعلا أنها تكون حل لهذه المشكلة.
0: نعم، وإحنا أكيد نتمنى لك التوفيق، وفعلا هذا المشروع أيضا يعني يرى النور وفعلا يتم استخدامه لسبب الحاجة لهذا النوع من المنصات، وخاصة أنه يعني تدخل فيه أدوات الذكاء الاصطناعي. يعني إحنا في الخمس الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء اليوم، بعد كل هذه التجارب وتعددها بين الصحة، التقنية، التدريب، وكذلك صناعة المحتوى، مشاركاتك الدولية، نتكلم عن المرحلة القادمة، المسار القادم لكل هذه التجارب المختلفة.
1: والله كمرحلة قادمة أنا يعني أحاول أن أواصل على نفس النهج اللي حاليا مستمر عليه، أواصل في موضوع صناعة المحتوى، موضوع التدريب، موضوع نشر المعرفة، وأيضا موضوع حبي للصحة وحبي لتخصص التمريض. وأيضا أحاول أن أربط بين هذا المجالين، بحيث أنا ممكن أن أفيد مجال الصحة أيضا بخبرتي ومعلوماتي عن الذكاء الاصطناعي.
0: جميل، خاصة أنه يعني فعلا في المجال الصحي يمكن أقرب من معاناة كثير من المرضى.
1: نعم.
0: ففكرة وجود اليوم واستخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلات ربما مجتمعية فعلية، واليوم فعلا هو يسهل هذه العملية. أيضا يعني نتمنى لك إحنا التوفيق فيما يتعلق بصناعة المحتوى، ويمكن في سلسلات قادمة.
1: أكيد.
0: 100 يوم، 200،
1: أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله، وأكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق. إذا في كلمة أخيرة حابة توجهها لكل من يستمع لنا، لكل الشباب خاصة المهتمين ربما بقطاع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، أول شيء صراحة أوجه كلمة للوالد والوالدة، هم الداعم يعني الكبير لي،
0: لهم تحية.
1: وصراحة يعني ما أنسى هذا الفضل لكم، والله يحفظكم ويرعاكم ويحميكم، والله يقدرني أني أبر فيكم وأني يعني أرجع لكم شيء من الأشياء اللي عطيتوني إياهن. صراحة ولا مرة حسيت أن هم وقفوا ضدي، دائما لما أقولهم والله أريد أروح ورشة، أريد أسوي كذا، دائما الله يحفظك، الله يحميك، الله يوفقك، دائما هم كانوا الداعم يعني الكبير لي. كرسالة أخرى للناس بشكل عام، دائما لا تتوقف عن التعلم، دائما حاول تتعلم تتعلم تتعلم أي شيء جديد، حاول تتعلمه. لا توصل لمرحلة معينة والله أنا اليوم حصلت على درجة البكالوريوس خلاص بوقف ما بتعلم، لا حاول تتعلم، تشوف الناس، تشوف كذا، حاول تسافر. صراحة أنا يمكن من أول سفرة سافرتها لمصر خلاص صرت مدمن، أريد أسافر أكثر، أريد أتعرف على الناس، أريد أتعرف على الثقافات، على المدن. فدايما حاول تتعلم، حاول تستكشف كل ما هو جديد في هذا العالم.
0: طبعا يعني السفر اكتشاف، السفر ثقافة بشكل أو بآخر، وحقيقة ملفت جدا يعني تأثرك بدعم الأسرة. وفعلا اليوم الأسرة هي التي تكتشف أبنائها، هي التي ترسم هكذا المسار في كثير من الشخصيات، كثير من الشباب يمكن تراجعوا في كثير من الأمور بسبب عدم دعم الأسرة، وفي كثير منهم أيضا في الجانب الآخر يتقدموا يعني بشكل ملفت وينجحوا في هذه المجالات بسبب كلمات ودعم الأسرة. فنحن من هذا المنبر أيضا نوجه كل التحية لكل الأسر الداعمة لأبنائها، خاصة اللي يلمسوا يعني ويكتشفوا أبنائهم ربما من عمر صغير، يبدأوا فعليا في الاهتمام بوضع مسار يليق بابنهم، وأيضا أن يحقق كل ما يريده لعمان في نهاية المطاف. احنا سعدنا حقيقة بوجودك معنا والحديث عن صناعة المحتوى التقني الخاص بالذكاء الاصطناعي. شكرا لضيفنا أستاذ راشد بن حمد المتسري، وهو صانع محتوى تقني ومدرب في الذكاء الاصطناعي، واحنا اكيد مكملين هذا المشوار برفقة المستمعين حتى تمام الرابعة. خلال الثواني القادمة نتوقف لفترة أذان العصر لنعود بعدها ونكمل صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي صوت الشباب وفي محطتنا الأخيرة في فقرة الحياة الصفري. نتحدث عن ندوة استدامة الموارد المياه هذه الفعاليات التي أطلقتها وزارة أو تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، للحديث عن تفاصيل هذه الندوة وأيضا أبرز ما تم مناقشته خلال هذه الندوة. ينضم إلينا عبر الاتصال مهندس داود بن سليمان القاسمي، مدير المكتب الفني بمكتب سعادة المهندس وكيل الوزارة لموارد المياه. أهلا وسهلا بك معنا المهندس داود. أهلا وسهلا، حياك الله معنا في صوت الشباب. بداية نتحدث عن انطلاقة هذه الندوة في اليومين الماضيين وأبرز ما تم التطرق له خلال هذه الندوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ندوة استدامة الموارد المائية، وكان عنوانها المياه وتغير المناخ، هي واحدة من الندوات اللي قيمت في محافظة الظفار في يومين بالتحديد، يومين 30 و 31، وهي من الندوات المهمة جدا بالنسبة لنا. هي واحدة من الندوات التي تشكل توفير منصة علمية ومهنية تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين لمناقشة تحديات قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية واستعراض أحدث التقنيات والسياسات لتحقيق التنمية المائية المستدامة والآمنة في قطاع المياه.
0: نعم، أيضا تم إقامة هذه الندوة في محافظة ظفار. أسأل هنا، لماذا اختيرت يعني محافظة ظفار تحديدا لاستضافة نقاش دولي حول المياه؟
1: اختيار محافظة ظفار كان يعني إلى مقصد. نعم. اختيار محافظة ظفار مع عنوان اللي كان نحن مع البرنامج الدولي نناقش موضوع تغير المناخي، فكنا ننظر إلى إلى إلى موقع في استثناء وفي جانب يعني تنفرد في السلطنة، وكانت محافظة ما تعرف فعلا. مريم هي واحدة من المناطق اللي فيها الخصوصية المناخية،
0: فعلا
1: يعني عندنا تغير مناخ وعندنا الخصوصية المناخية، والمقصود فيها يعني انه نحن عندنا ظاهرة فريدة اللي هي معروفة هذه الفترة 3 أشهر، وهي فترة استثنائية بغينا نبرزها ونوضحها للخبراء، ونفس الشيء تكون يعني الجانب الدولي ينظر لها ونشوف ويكون نستفيد منها. ثاني شيء هو البعد التطبيقي، يعني احنا اذا كان عندنا من دراسات ومواضيع ممكن نستفيد يعني من محافظة ظفار لجانب تطبيقي ومعرفه المعرفات انه ايش الجانب الاستثنائي اللي موجود في محافظة ظفار. الجانب الاخر اللي هو التاثير من انواع المناخيه، فنحن ما ننظر بس الى الجانب اللي هي بس نحن عندنا فترات موسميه امطار، نظرنا الى الاعاصير، وكانت المحافظة ظفار هي واحدة من المناطق
0: فعلا.
1: اللي النماذج الفيضانات والنماذج الفيضانات والتدخلات لتغير المناخي كان تطبيقها يعني من الجيد ان التطرق في الندوة اليه.
0: نعم، جميل. طبعا يعني مع وجود ايضا الخبرات ربما الخليجية وكذلك الدولية تم مناقشة مختلف التحديات. اذا يعني ندخل في تفاصيل هذا الجانب، ايش هو المورد المائي الاكثر حساسية اليوم امام اثار التغير المناخي خاصة عندنا في سلطنة عمان؟
1: أكثر مورد مائي حساسية هو المياه الجوفية. والمياه الجوفية ليش؟ لأنها هي ارتباطها خاصة ارتباطها بالأمطار. فدائما لابد أنه لازم تكون عندنا نماذج وتكون عندنا ما يعكس تأثير تغير المناخي على هذا المورد، خاصة نحن نتعلم ما تعرف أخت مريم أن عندنا القطاع الزراعي يعتمد على المياه الجوفية اللي هي الآبار، وعندنا نفس الشيء النموذج المنفرد اللي هي الأفلاك، فهو هذا المورد حساس للتذبذب في فترات اللي هي الأمطار وقلة الأمطار، فهي هنا جات الإشارة إليه.
0: نعم، جميل جدا. فإذا هناك يعني تغير هذه الأنماط فعلا ربما تؤثر على وجود هذا المورد واستدامته ربما. أيضا إلى أي مدى تمثل اليوم الملوحة تحدي متزايد لاستدامة المياه الجوفية بالنسبة لنا؟
1: تدخل الملوحة في جانب نوعية المياه وجودة المياه، فنحن عشان استخدام المياه لابد مرتبط بجودة مياه معينة لابد أن نحن نراعيها. نحن ما ممكن نزرع أو ما ممكن أن نستخدم المياه إلا إذا كانت فنحن مثلا خط الباطنة وعندنا مثلا ساحل صلالة، هذا من المناطق الزراعية اللي لابد ان نراعي ما يكون في اختلاف في ملوحة المياه. والتغير المناخي هو واحدة من مؤشرات مال اللي هي قلة الأمطار وتداخل مياه البحر، هي واحدة من المخاوف اللي لازم ندرسها ونتابعها دائما، واللي هي تحرص عليها الوزارة أن لابد أن نتابع هذا التغير ومدى تأثيره على القطاعات المستفيدة.
0: نعم، أيضا اليوم كيف ممكن إحنا نستفيد في سلطنة عمان وكذلك نقل هذه الاستفادة ربما بهذه المشاركات، خاصة من فترات الأمطار الغزيرة، الحالات الجوية والتأثرات المناخية بالنسبة لسلطنة عمان في تعزيز ربما المخزون المائي؟
1: هو دائما تحديات كل دولة تختلف عن الأخرى ومدى
0: طبعاً.
1: تأثير التغير المناخي لا، ولكن نحن هذه اللقاءات هي تعطيك أو تشرح أنت التحديات اللي عندك وتلتقي بالخبراء اللي مثلا تتماثل عندهم التحديات والمشاكل نفسها.
0: ممتاز.
1: فمثلا نحن عندنا إن مؤشرين مثلا قلة الأمطار وزيادة الأمطار أو الفيضانات، فنحن نفس الشيء هذه هل ممكن أن نستفيد من هذه المياه في الفيضانات؟ ما هي العوامل أو التدخلات أو النماذج اللي ممكن نستعين فيها دوليا لكي تساعد السلطنة وتساعدنا في إدارة المياه؟ فهي هنا الاستفادة أو مدى التواصل والالتقاء مع الخبراء، أنه خاصة في موضوع الحين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لازم تواكبها، لأنك أنت في تحدي لازم تستفيد من التقنيات الموجودة والخبرات الموجودة والجوانب حتى البحثية والعلمية.
0: نعم، أيضا يعني اليوم إذا بنتكلم عن المصادر المياه التقليدية، هل اليوم فعلا تستطيع وحدها تلبية احتياجات سلطنة عمان مستقبلا ربما خاصة مع كل هذه المتغيرات المناخية؟
1: بالطبع لا، يعني من المسلمات واللي متفقين نحن في استراتيجية الموارد المائية اللي تشتغل عليها الوزارة انه اعتماد، يعني نحن طرانا مصنفين من الدول القاحلة، فيعني هذه مسلمة، فنحن اعتمادنا على الموارد التقليدية هي المياه الجوفية والمياه الصفحية من الصعب، خاصة مثل ما ملاحظة انت الحين التنمية وزيادة التنمية زيادة عدد السكان وهذا كلها يسموها المحركات، فنحن من الصعب أن نواكب بشيء طبيعي هذه الزيادة والطلب الزيادة في الطلب.
0: نعم.
1: فلجأنا إلى الموارد غير التقليدية اللي مثل ما تعرفين محطات التحلية، صياد الضباب، استفادة من الرطوبة، المياه المجددة لاستخدامات، وكل بحسب الاستخدام اللي ممكن، يعني صناعي، زراعي، بشري، حسب نواكب هذه القلة في الموارد الطبيعية.
0: نعم، إيش أبرز التوصيات اللي خرجتم منها من خلال هذه الندوة؟
1: أبرز التوصيات اللي خرجنا بها من هذا الندوة إنه لابد إنه نكثف ونزيد من الترابط الدولي. فعلى سبيل المثال نحن لابد إنه يكون عندنا منصة دولية يمكن إنه نستفيد. فعندنا أول شيء تعزيز الأمن المائي، رسم خطط استباقية لضمان استدامة الموارد المائية. هذه واحدة من التوصيات اللي يعني نظرنا أنه لابد أن نشتغل عليها. اثنين، التكيف مع المخاطر المناخية. لابد أن يكون عندنا إدارة وتخفيف لمخاطر الفيضانات، وتكون عندنا خطط واضحة وتساعدنا المنظمات وتساعدنا الناس المختصين. مثل اللي ملاحظة في الحين نحن انتشار سدود الحماية، أول كان عندنا نماذج فقط، نماذج هي سدود تغذية فقط.
0: صحيح.
1: فالحين نحن رأينا يعني من التوصيات أنه لابد أن الخطط يعني للسلطنة، خطط اللي هي العمرانية وغيرها، أنه لابد أن ندخل النموذج اللي هو المخاطر والفيضانات، وهذا بسبب من تغير المناخي. توظيف التقنيات الحديثة، هذه واحدة من التوصيات. لابد أن نشجع الابتكار، ما دام نحن عندنا يعني شيء ملحوظ عن التغير المناخي، فالبحث والابتكار والتقنيات الحديثة لازم نتواكب معها ونستفيد منها من ضمن الاستشعار عن بعد والنماذج الهيدرولوجية في إدارة المياه. اثنين، التنوع اللي مثل ما ذكرت السؤال، التنوع مصادر المياه، لابد أن نحن نشوف مصادر ونمكن نستفيد المصادر باستخدامات وكميات معينة. فهذه واحدة من التوصيات اللي رأينا أنه لابد أن نحن نمضي فيها. حماية الأرث المائي، يعني صيانة وتأهيل المنشآت المائية، هذه واحدة من المهام اللي شفناها في التوصيات مهمة. تعزيز الشراكات والوعي، دائما أنت لما تشتغل يعني بجانب دولي هذه واحدة من يعني الاتجاهات الممتازة، ورأينا أنه لابد أنه نمضي فيها. مواكبة المستهدفات الوطنية، مستهدفاتنا وخططنا لا تبدا تتواكب مع الهم اللي هو تغير المناخي، كان في البنيه التحتيه، كان في زياده الطلب، فكلها لازم ان حتى دائما تحديثنا لخططنا على المستوى السلطنه لابد ان تتواكب مع هذه التغيرات في المناخ. هذه ابرز التوصيات.
0: نعم، يعني كون احنا في فقره الحياد الصفري وهذا الالتزام الوطني او الدولي، حقيقه تلتزم الكثير من الدول في تحقيق الحياد الصفري وتلتزم بسلطنه عمان لتحقيق في عام 2050، أين يقع قطاع المياه ضمن هذه الالتزام وهذه المعادلة؟
1: قطاع المياه قطاع في صلب يعني هو في جانبين، جانب إنتاج المياه خاصة أن احنا الحين المورد الأساسي هي محطات التحليه، والجانب وين يكون؟ يكون احنا لما ننتج مياه لابد أن نستخدم ويكون عندنا انبعاثات، هذه الانبعاثات نحن نشتغل عليها لازم نقللها في هذا الجانب. الجانب الآخر لابد أن نحن تكون انتشار للرقعة الزراعية اللي هي تستخدم الكربون الصادر، فهي من جانبين، من تقليل الانبعاثات وامتصاص الانبعاثات. فقطاع المياه هو المزود للقطاعات اللي هي التفصيلية الزراعية، ولو لاحظت الحين استخدام المياه المجددة في الحدائق والشوارع، وهذا كله يدخل في موضوع تقليل الانبعاثات.
0: نعم، احنا وصلنا لختام هذا الحديث برفقتك المهندس داود بن سليمان القاسمي، مدير المكتب الفني بمكتب سعادة المهندس وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه. شكرا لك على وجودك معنا وأيضا إثراءك هذه المساحة في صوت الشباب.
1: العفو، وشكرا لتغطيتكم هذه الندوة وشاكريكم دائما للتواصل.
0: إذن مستمعينا، بهذا الحديث نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الشباب، ونلتقي بكم إن شاء الله في محطات قادمة وبرامج أخرى. إذن مستمعينا، هذه تحية لكم من فريق العمل، رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة مريم البداعي، وأيضا شاركني الزميل سالم الصريدي، وتحيات مخرجنا جلال الخويطري. إلى اللقاء.

حلول. شوف لي حل، شوف لي حل، حل يلي بيدينك جميع الحلول. شوف لي حل.

ابو هل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر برسالي يطول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر برسالي يطول يلي بيديني جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل

0: 7 ميجا هرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

استوديو خمسة.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. الدلال في الأصل هو عبارة عن تعبير عن الحب والاهتمام، لكن لما يتجاوز حدوده يتحول من احتواء إلى عبء تربوي ثقيل جدا. فالدلال الزائد ما يشعر أبدا الطفل بالأمان، بقدر ما يحرمه من تعلم المسؤولية وضبط النفس وتحمل تبعات السلوك. ليش أنا اليوم طلعنا بهذه الحلقة؟ أو ليش كنت مصرة أن يكون هذا العنوان موجود وهذه الحلقة نتحدث فيها وتكون ضمن برنامجنا؟ لأنه صار كثير خلط عند بعض الأهالي بين الرحمة والتساهل، بين الحب وغياب الحدود. الطفل لما ينشأ هو أيضاً أن كل رغبة لازم تلبى، وكل خطأ إذا غلطت عليه لازم تبرر له، دون إدراك أبداً لحدوده ولحقوق الآخرين أو حتى قوانين الحياة. الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. إذن القاعدة التربوية هنا إن لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر. فالدلال لما يتحول كل حاجة، وفي هذا المثل اللي أنا دائما أستشهد فيه ويعجبني هذا المثل، الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. هذا اللي صاير في التربية، هذا اللي صاير في التربية، إن البعض يحسس ابنه. أنا متفهمة محبة البعض لأطفالهم، لكن ما معناته أنا أعامل ابني إنه هو آخر حبة ووسط؟ أعامله عندك ما مشكلة، لكن ما أعامل ابني في وسط مجموعة أطفال إنه لازم تميزوا ابني غير. ما في ابن غير، كل والدين يحبوا أولادهم، كل والدين تعبانين عليهم، كل أب وأم شقيانين على تربية أبنائهم. فهنا يكبر الطفل وهو يعتقد أنه هو محور الكون عذرا، يعني في كل حاجة وكل حاجة تدور حوله هو، وكل بقية الأطفال والعالم كله لازم يتفهم احتياجاتي. صدقوا أن مفهوم النرجسية كان له هذا الأمر وهذا المؤشر دور فيه البعض. طبعا أنا مش مع ترند النرجسية، ولكن الأشخاص اللي نشأوا هم ما عندهم حدود ويعتقدوا أني أنا الدنيا هي يعني خلقت كذا لي أنا ومن بعد الطوفان. من وين هو ينشأ؟ من تربية البعض لأبنائهم. أنت لك كل الحقوق مفتوحة وكل الحدود، وأنت الحياة والجلسة هذه والبيت كله يدور حولك أنت، كله يدور حولك أنت، ما في حدود وما في مساواة ولا في شيء. أنا ما أتحدث من فراغ، أتحدث بعد عدة تجارب كبيرة وكثيرة مرت علي. واحدة منهم كانت لإحدى المدارس، كنت زائرتهم عندي محاضرة، فلما يعني في المحاضرة لأنهم أطفال أنا وزعت هدايا على يعني على كل طفل أعطيته هدية في يده. فكان في طفل يعني يبكي بشكل غريب بين هذا الأطفال، فأنا بعدني ما فهمه، أنا ما مستوعبة كنت، فكانوا حلقة أولى، فرحت كان متبقية هدية وعطيت الهدية الثانية. أنا على بالي أن الولد يعني عنده في تفكيري كله أن في هالطفل أمر مضايقنا وعبر عنه بطريقة مش صحيحة، فكان في هدية أو هديتين متبقيات، خضيت واحدة من الهدايا وعطيتها، صارت عنده هديتين هذا الطفل. بس الطفل على طول سكت، ما لا يعني ما ضلت هذه الملامح عندي، على طول سكت. نهاية الحصة هذه عملت مسابقة للأطفال على أساس أتأكد أن المعلومات اللي سمعوها خلاص رسخت في بالهم. فهذا الطفل من الأطفال اللي خسروا. الطفل من دون مبالغة انهار، الطفل من دون مبالغة انهار. في الصف، طفل انهار، خط كذا زاوية، لا تكلموني ولا لأن فقط قلنا إن فلان كان أسرع من فلان. الطفل وصار على زاوية، خط له زاوية معينة يبكي. بعدين أنا فهمت من المعلمة، المعلمة تقول لي إن أستاذة هو متعود إن إحنا دايما نفوزه، دايما تفوزه، ليش؟ تقول لي لأن هو ما يحب الخسارة. وليش سكت لما أعطيتي هديتين؟ لأن إحنا كنا دايما إن يعني يا نميزه يا ما يرضى يداوم، فكان لما يوزعوا الهدايا ما كان يكفي الهدية فكنا نعطيه هديتين، أو إنه هو يعني وضع، هو موضعه مختلف أستاذة، هو موضعه مختلف. للعلم الطفل ما عنده أي مشكلة يعني تخص العمق أو مجذرة، المشكلة طلعت كلها لأنه هو الطفل الوحيد عند والدينه وتربى بهذه الطريقة، إنه هو الطفل آخر حبة ومفروض يعامل بمعاملة مختلفة.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: الأهل ضروري تدركوا نقطة جيدا، يعني ما بسيطة حقيقة هذه النقطة، إن وأنا ما أريد يعني أنا ما أقولها من باب التخويف ولكن من باب السمت التربوي، هذا الطفل يا جماعة الخير اليوم هذا وضعه مع الأطفال، بكرة عليك أنت ووالدة، بكرة هذا الطفل عليك أنت وعلى والدة، بيكون يشوف إن حقوقه هي مقدمة على حقوقكم أنتوا كوالدين، لازم يكون في ردات فعل، لازم يكون في تأثير. فهذا الأسلوب، ما هالدلالة المفرط لازم تتوقفوا عنه دائما. يعني في كلمة يقولوها الأجانب، The life is not your mama، الحياة مش أمك، الحياة فيها كثير تحديات، بيطلع للحياة ما بيصفق له في كل محضر، وفي خسارات بتكون وفي تحديات بتكون، إذا هو يعامل بهذه الطريقة هو ما بيقدر أبدا يتكيف مع الحياة برا. إذا من حلقة أولى وهو يعامل بهذا التميز وبهذا الدلال، وهذه مدرسة، هذه مدرسة، فما بالكم. وكان في حديث بيني أنا والمدرسة، لأن هذا الأمر تربويا مش صحيح ولا يجب أن يطبق عليه، إذا الأم والأبو عندهم مشكلة ما يجوز لأيضا المعلمات أنهم يماشوهم في هذا الأمر، وبارك الله فيهم يعني المعلمات أفهم وأخبر منا إحنا في كيفية التعامل الأمثل مع هذا الأطفال والطلاب. عموما لكل أم وأب يسمعوني وعندهم هالدلال المفرط وعندهم هالخوف المرضي على أبنائهم، وهو الأمر اللي يدفعهم إن هم يعاملوهم من دون أي احترام للقوانين أو لحدود الآخرين، هنا أنتوا تضيعوهم، هنا أنتوا تضيعوهم، هذا مش حب، هذا مش حب. بكرة بيكبر الإبن وهو يعتقد أني أنا كل خسارة يعني أنا انتهيت، بيطلع الإبن وبيكبر أني أنا، لأنه هو ما بيفوز في كل محضر، الحياة كذا فيها خسارات، فيها ربح، فيها فوز، فيها نصر، فيها حزن، فيها مواقف تصير، فيها هذه الحياة، هي هذه الحياة، ينشأ الطفل تنشئة سليمة. لكن لما على طول أنا أكون في يعني مقدمة إن يعني ابني في أي أمر وأنت يعني اللي محور الكون في أي محضر، أنا هذا شفته في المدرسة، أنا كل تفكيري هذا الطفل كيف يعامل في البيت؟ قالت له حتى يعني في البيت هم مفهمين الجد والجدة، لأن في أطفال آخرين في العائلة مفهمين الجد والجدة إنه ما مسموح يعني إن حد يغلط عليه، ما مسموح إن حد ما حد يرضى الغلط لأبنائه، بس ما مسموح إنه يعامل بكذا، ما مسموح إنه طيب في مسابقة انعطى هدية في العائلة، صارت مسابقة في التجمع عائلة، حلو، انعطوا الأطفال هدية معينة، الأب والأم يجيبوا هدية إضافية، قول فلان قل له إنه من عندك، فلان قل له إنه من عندك، عطوه بدل هذه الهدية هدية، ما هو كل الأطفال موزع عليهم هدية، لا هو هديتين، لأنه بعدين بيصيح خليه يزعل، وين المشكلة إنه يزعل؟ أحد التربويين قال كلمة حلوة، قال الحرمان نعمة إحنا حرمنا أبنائنا منها، لما يكون الولد قبل لا يطلب ملبى احتياجاته، لا مش أي تلبية، التلبية اللي تفوق حاجته وتفوق طلبه، علشان احنا نبهره. انت ما مطلوب منك تبهر ابنك، مطلوب منك تربيه، مطلوب منك تربيه التربية السليمة. في كلمة يقولها ألفريد أدلر، يقول الطفل المدلل يكبر وهو يطالب العالم كله انه يخدمه من دون مبالغة. ما مروا عليكم ناس كذا يعتقدوا ان كل امر هو حق لهم؟ هذا للأطفال أغرقوا بهذا الدلال، هم صار احنا نقول دللوهم، حلو تدللوا الطفل، لكن ايضا ما تصل لمرحلة اني انا احسس ان انت مختلف عن ولك حقوق، انت لك حقوق مختلفة عن الاخرين وانت لك حق في كل امر. لا، الحياة مش ما بتمشي كذا، بيتعب بكرة لما يطلع للحياة بيتعب. ايضا حتى الدراسات اللي انا اطلعت عليها، اخر دراسات تأكد ان الاطفال اللي تربوا في بيئة واضحة الحدود، انت غلطت على فلان اعتذر منه، ماما انا احبك وانت ابني وانت مهم عندي بس انت غلطت عليه فاعتذر منه، فالبيئة اللي فيها واضحة الحدود هنا مع وجود هذا الحب والاحتواء دائما يكون أكثر استقلالية ودائما يكون أكثر قدرة على اتخاذ القرار واحتراما للذات، لذاته هو نفسه وللآخرين. علشان كذا احنا نقول الدلال الزائد ما يحمي الطفل من الألم، فقط يأجل هالمواجهة مع الحياة، بعدين الحياة بتعلمه. إذا ما تعلم عند أمه وأبوه بتعلم الحياة بعدين، لأني أرجع أقول الحياة مش وردية برا، فيها تحديات، فيها تحديات، فاجعلوهم يفهموا هذا الأمر عندكم. الحب الحقيقي ما يعني تلبية كل رغبات الطفل، لكن يعني أن أعلم الطفل كيف يطلب وكيف ينتظر وكيف يتحمل. لما نوازن بين الحنان والحزم، بين القرب ووضع الحدود، هنا بنمنح أبنائنا أكثر أفضل هدية، أثمن من الهدية اللي قاسين تقدموها وتسبغوا عليه هذه الهدايا، بتقدموا له هدية ثمينة، إنه هو يقدر إنه هو يعيش بثقة واستقلال واحترام لغيره. حتى حبنا لأبنائنا خلونا نحبهم بحكمة، لأن التربية مش فقط مشاعر، التربية هي مسؤولية ووعي واتزان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: Movement that inspires.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من استوديو 5. اليوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للأول من سبتمبر أيلول 2026. إن شاء الله شهر جديد، شهر جميل، شهر مليء بالتفاؤل وبالسعادة، بالراحة، الاستمتاع بالحياة. شهر إن شاء الله تحققوا فيه كل ما تصبو لكم نفسكم بإذن الله تعالى. الجو يقولوا خلاص يعني ودعنا الصيف، صح؟ قالوا بداية سبتمبر إنه خلاص انتهى الصيف، وبيكون أظن في هذا الشهر الاعتدال الربيعي، حتى إنه خلاص يعني إنه خريفي ربيعي، المهم قبل الشتاء. يعني في بعض الدول سبحان الله تمر بفصول السنة المختلفة، تعيش الصيف وتعيش الربيع وتعيش الخريف وتعيش الشتاء. الحمد لله رب العالمين، احنا نعيش من فصلين إلى ثلاث فصول، نعمة الحمد لله رب العالمين. لكن في النهاية الإنسان يقدر هو بيسعد نفسه بنفسه، حتى لو كان الجو حار يسوي له كذا نافورة صغيرة في البيت، بركة، حمام سباحة صغير، عشان يطمن أنه ما ممكن أنه الأطفال حتى يغرقوا إذا ما كان موجود يدوب، عرفتوا لي بو الشبر اللي على قولة المصريين يغرق بشبر مية، ده حتى ما يغرقش فيه. يسووا بعد أشوف في الانستغرام كثير كذا، عمار شفت اللي كان يطلع بخار كأنه رذاذ، كأنه شيء كذا منعش. وفي بعض الناس على فكرة يعني من تطور العمران عندنا ومن ذكائهم يحطوا مكيفات أرضية، تخيلين يعني تقعدوا في حديقة باردة في عز الصيف،

أهلا وسهلا، صح النوم. حياكم الله إذا في حلقتنا، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية العمار بن خالد البلوشي.

اهلا وسهلا بالجميع، والله يسعدكم وان شاء الله نكون كذا خفيفين الظل عليكم ورفقاء ظروفكم. ما زالت الاسر والعوائل في طور التحضير للاستعداد للعام الدراسي الجديد. ان شاء الله عام يكون سعيد وموفق للجميع، والله يسهل عليكم ظروفكم ويسمح اموركم باذن الله تعالى. اليوم بنتكلم مستمعينا عن المسبح او حوض السباحه، والبعض يسميه حمام السباحة، البعض يسميه

السويمنج بول، شو بالفرنسي؟ بيسين بالمصري، بيسين. عموما أكيد هو متعة وانتعاش، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن هل يمكن أن تكون هذه المتعة أيضا على حساب صحتنا؟ كم مرة لما نطلع من الماء نحس أن عيوننا حمراء من تفخة، نحس كذا بحرقة أو بحكة حتى، وكأن في شيء مزعج. يمكن تكون الإجابة السريعة بسبب الكلور، لأن الكلور يعني هو اللي يسبب، لكن هل الكلور هو وحده المسؤول ولا هناك عوامل ثانية في مياه المسبح، طريقة تعقيمه إلى آخره؟ بنتكلم اليوم أيضا مش فقط عن أحواض السباحة، بنتكلم عن السباحة في البحر. أنا أحس معقم والله، تبطل عيونك كذا بمي البحر صح يحرق، بس تحس انه كأنه في شيء معقم، سبحان الله. وبنتكلم عن العيون المائية، بنتكلم عن الأفلاج، عن الأنهار، عن البحار بشكل عام، عن كل مكان ممكن ان الإنسان يقدر يسبح فيه، حتى المياه الحارة او المياه الكبريتية ايضا. ان شاء الله اليوم بنستضيف الدكتور هيثم المحروقي حتى يكلمنا ويخبرنا عن كل هذه الأسئلة اللي تدور في أذهاننا. ان شاء الله موعدنا وياه الساعة 6، عندنا فقرة أساسية انا بالنسبة لي، نتعرف على أهم الأحداث اللي جرت في مثل هذا اليوم، وإلى أي مدى نشوف كيف أن التاريخ يعيد نفسه. والله أن لما تقروا في التاريخ تحسوا كل الأمور قاعدة تتكرر، لكن الأهم من هذا، برغم تكرار الأمور، تكرار الحوادث مرة أخرى، يعني ما في حد مثل ما نقول يتعلم من الأخطاء، ما يكرر نفس الخطأ، يحاول أنه هو يعيش بسلام وبوئام، يحب الخير للجميع. يعني ليش الواحد يعني يفكر أنه هو فقط يبغي يسيطر على العالم، كلمته هي اللي مسموعة وبس، وكل الناس لازم ينفذوا تعليماتي وقراراتي على حسب مزاجي حتى. فهذه في النهاية، في بعض الدول تخضع، في بعض الدول مثل ما نقول يعني تتملص مثل ما نقول، وفي بعض الدول الجاري، وفي بعض الدول لا تعاند وتكون حساباتهم معها أيضا حسابات ثقيلة. يعني في أمور كثيرة تحصل في الدنيا، يعني إحنا ضروري نشوف الأخبار، على الأقل الحصاد الإخباري، نخصص ساعة أو نص ساعة في اليوم عشان نعرف إيش اللي قاعد يصير في العالم، لأنه يعني زمان كانت كل الأخبار تجينا عن طريق الجرائد وكنا نحرص على قراءتها جدا، الحين مع مواقع التواصل الاجتماعي صار الخبر يجينا حتى من غير ما نطلبه، نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي حاضر. لكن مثل ما نذكر، احنا دائما تتحروا الدقة والمصداقية قبل ايضا الاقتناع في اي خبر ونشره. هذه فقراتنا، عندنا ايضا فقرة من اخبار العالم، نشوف شو الجديد، اخبار الصحة، تغذية، وصفحات الاخيرة صفحات فنية. اكيد ننتظركم على 2 4 6 9 8 1 5 1، رسائلكم على 7 2 4 4 2009.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. الفنان عبد المجيد عبد الله من الفنانين اللي نحب نسمعهم في كل وقت وحين، وايضا هو جالس يحضر لالبومه الجديد ان شاء الله يرى النور قريبا. خلونا نتعرف على اهم الاحداث التي جرت في مثل هذا اليوم. في الاول من سبتمبر عام 1920 ظهر للوجود للمرة الأولى لبنان، والذي ضم مناطق عدة خاضعة للانتداب الفرنسي، وجاء ظهوره في إطار تصفية تركة الدولة العثمانية. وكانت هذه الدولة تضم جبل لبنان، وألحقت به كل من بيروت وطرابلس وبعلبك والهرمل والجنوب، وسمي جميعها دولة لبنان الكبير. 1923 زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما، مخلفا ما يزيد عن 150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد. 1969 معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري أبيض على الملك محمد إدريس السنوسي ويستولي على السلطة في ليبيا فيما عرف باسم ثورة الفاتح في سبتمبر. 1971 الإعلان رسميا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية، والذي ضم مصر وليبيا وسوريا، ولكن الاتحاد كان شكليا ولم يؤدي أي دور. 1983 القوات الجوية السوفيتية تسقط طائرة ركاب بوينغ 747 تابعة لكوريا الجنوبية، وتسبب الحدث بمقتل 269 راكب كانوا على متنها. 1985 العثور على حطام سفينة تايتانيك الغارقة على قعر المحيط الأطلسي، وذلك بعد 73 سنة من غرقها. 1990 أعلنت وزارة التجارة العراقية عن بدئها بتطبيق الحصة التموينية لتوزيع مواد غذائية مجانية على مواطني العراق والمقيمين فيه، نتيجة للحصار الاقتصادي على العراق الذي فرض عليه بعد غزوه للكويت. 1991 الولايات المتحدة تعترف بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا كدول مستقلة. 2010 بدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد سنوات من انقطاعها في الولايات المتحدة، بحضور رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما والمصري محمد حسني مبارك وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين. 2022 نجاة كريستينا فرنانديز دي كريشنر نائبة رئيس الأرجنتين في محاولة اغتيال نفذها شاب برازيلي مقيم في الأرجنتين. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق عيد الاستقلال في أوزبكستان، يوم الدستور في سلوفاكيا، ويوم المعرفة في روسيا.

تحياتنا للجميع، أهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. اليوم نتكلم عن موضوع تأثر العين بالماي اللي احنا نستخدمه. يعني على فكرة في بعض الناس يحبوا انهم يركبوا فلاتر حتى في خزان الماي في البيت، عشان انه مش فقط يحمي الجلد والشعر والبشرة والعين، يقول لك حتى هو زين انه هو يحمي الانابيب والادوات الصحية اللي موجودة في دورات المياه وانتو بكرامة، ويعني يطول من عمرها الافتراضي. كل ما كان الماية صافي كل ما استفاد منه الجسم كذلك. يمكن يعني تعرفوا الماي لما يوصلنا للبيوت يمر بأماكن كثيرة، فطبيعي انه بتكون في عالقة في بعض الشوائب اللي ما نراها احنا بالعين المجردة، لكن الفلاتر تعمل على تصفية الماي ونقدر نستخدمه بعد ذلك. فاليوم نتكلم عن الأسطح المائية وتفاعل العين معها، خاصة فيما يتعلق بالسباحة في هذه المسطحات المائية، سواء حمام سباحة، بحر، وادي، نهر، حوض، أيا كان. للتواصل ويانا 2469811 رسائلكم على 72442009. السؤال يخطر على بالكم حابين تسألوا الدكتور اللي بنستضيفه إن شاء الله الساعة 6، دكتور هيثم المحروقي، هو استشاري قرنية ونزول أبيض وتصحيح نظر بمستشفى النهضة ومدير برنامج طب وجراحة العيون بوزارة الصحة. يا ريت ترسلوا لي الأسئلة على الواتساب، واللي حاب يتصل فينا خبرنا عن أخباره وعلومه. أكيد احنا نستقبل اتصالات الجميع. 2469811. لما نتكلم احنا عن الصحة نتكلم عن الصحة العامة أيضا للإنسان، ودائما احنا نذكركم بأهمية إجراء الفحوصات الدورية خاصة لعمر 40 فما فوق، وحتى في السن الصغيرة يفترض إذا كانت في أمراض وراثية حتى في العائلة، فمن الجميل أن احنا نعمل الفحوصات الدورية في السنة مرتين أو حتى في السنة مرة. لكن يعني غالبا لما نعمل فحوصات خاصة احنا الحريم دائما يطلع عندنا نقص فيتامين بي وعائلته، أو فيتامين دي الأغلب عنده نقص هذا الفيتامين. لكن تكلمنا احنا عن فيتامين دي كثير، لكن نتكلم اليوم عن فيتامين B12. ايش يصير لما ينقص هذا الفيتامين من جسمنا؟ يقول الخبر: على الرغم من أن نقص فيتامين B12 هو مشكلة صحية واسعة النطاق ذات آثار خطيرة محتملة، إلا أن الأطباء غالبا ما يتجاهلوها. وعلى رغم أن المتطلب اليومي الصغير، فإن مستويات الفيتامين غير الكافية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، حسب ما أكد موقع الأطباء أكد أطباء لموقع تايمز أوف إنديا. يعتبر هذا الفيتامين ضروري لوظيفة خلايا الدم السليمة وصحة الأعصاب وغيرها من العمليات الجسدية الحرجة، ويوجد بشكل أساسي في مصادر الغذاء الحيوانية. وأحد الأعراض الأساسية لنقصه الشعور بالتعب الإرهاق العميق الذي يؤثر على أنشطة الحياة اليومية. تشمل الأعراض الأخرى مشكلات عصبية مثل الوخز في الأطراف والارتباك، فقدان الذاكرة، الاكتئاب، صعوبة الحفاظ على التوازن وغيرها. يمكن أيضا أن تصبح هذه الأعراض دائمة إذا لم تتم معالجتها على الفور، وقد يتجاهل مقدمو الرعاية الصحية نقص هذا الفيتامين، لأن العديد من الحالات الأخرى يمكن أن تسبب أعراض مماثلة. كما أن قد يعطي النظام الغذائي الصحي أيضا شعور زائف بالأمان فيما يتعلق بنقص العناصر الغذائية. يمكن إن احنا أغلبنا هذا الشعور.
لما ناكل أكل صحي أو نتبع دايت نقول لا احنا خلاص كفينا ووفينا كل الفيتامينات والمعادن خذيناها طبيعية. لكن بعيدا عن التغذية، إيش أسباب نقص فيتامين بي 12 الأكثر خطورة؟ يقول لك أول شيء اضطرابات الجهاز الهضمي، مشكلات الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون قد تعيق قدرة الجسم على امتصاص الفيتامين. يعد التهاب المعدة أيضا أحد الأسباب الرئيسية لنقص هذا الفيتامين، وهو التهاب بطانة المعدة الذي يسبب انخفاض في حمض الهيدروليك هيدروكلوريك الضروري لعملية الامتصاص. أيضا فقر الدم الخبيث، لا يتمكن أولئك الذين يعانون من هذا المرض غير الشائع من إنتاج بروتين المعدة المعروف باسم العامل الجوهري، ويحتاج جسمك إلى عامل جوهري من أجل امتصاص فيتامين بي 12، يعني من الفيتامينات الضرورية جدا حتى يستفيد منها الجسم بشكل عام وتحسسنا كده بالطاقة بالحيوية بالنشاط وبالأمل. ما تحسون هذا الإنسان فيه كآب أبدا. بعد هذا الفاصل بنتعرف على الدول اللي تتوارث أسرار جمال البشرة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أم فاهم تخبري فيها آخر مرة شفتها في السناب شات كانت تسوي أتشار. يا الله على أعداد غرش الأتشار اللي سوتها أم فاهم، ما بقت وما خلت تبارك الله. يعني شوفوا، يعني سبحان الله يا أخي، المرأة مرأة، خاصة إذا كانت ست بيت لا يعني تهتم منها فنانة العرب ولا بنجوميتها ولا فنانة الخليج الأولى ولا لا لا لا لا، فالكل يدور على هذا المنتج اللي بيخلصني من كل شوائب البشرة، من البقع، من النمش، من الكلف، من أثار الحبوب أيام المراهقة، من حفر اللي تركتها حتى الحبوب وبعض الندبات. الكل يبحث عن جمال البشرة سواء نساء أو كانوا رجال في مختلف الأعمار السنية. أيضا يمكن البعض يقول ليش البنات مثلا يحطوا مكياج وإلى آخره، ترى أحيانا يكون في عيوب في البشرة، احتراما من البنت للناس اللي تقابلهم تبي تظهر بمظهر جميل ما يزعجهم، ما يقدروا يتسألوا إيش في وجهها إلى آخره. لا، شوية فاونديشن خفيف ظريف يغطي كل هذه المشاكل إلى أن يتم علاجها إن شاء الله بشكل أفضل وتتخلص منها للأبد. لكل دولة ثقافتها وأسرارها الخاصة بالجمال اللي تشتهر بيها وتتوارثها جيل عن جيل. لكن في بعض الدول كذا عندهم أسرار وطقوس خاصة في الجمال. خلونا نتكلم عن اليابان اليوم. واحدة من أسرار الجمال في اليابان طريقة التنظيف المزدوج باستخدام منظف أساس دهني أولاً متبوع ثم بمنظف مائي لإزالة الشوائب وبقايا المكياج تماما والتمتع ببشرة صافية تتوهج بالنظافة. أما في الهند يصنع القناع الهندي في المنزل من الكركم والعسل والزبادي ويساعد في تفتيح البشرة وأيضا يقلل من الالتهابات. أما في البرازيل فمن أسرار البشرة عندهم يستخدموا المقشر البرازيلي المصنوع من بقايا القهوة وزيت الزيتون للحصول على بشرة ناعمة. خلونا نوقف شوية عند هذا الموضوع. تعرفوا القهوة، الكبسولات القهوة بعد ما تخلصوا منها تفتحوها وتبللوا إيدكم، هاي عن تجربة أنا بصراحة أسويها، تبللوا إيدكم وتأخذوا بقايا هذه القهوة تفركوا فيها إيدكم وجهكم يعني بحركات دائرية لطيفة، تغسلوا بالماء وبعدين ترطبوا بأي مرطب، شوفوا كمية النعومة اللي تحصلوا عليها سبحان الله. أما أسرار الجمال البشرة في كوريا، ابتكرت صيحة جديدة من الأقنعة الورقية التي يستخدم فيها قناع ورقي يغمس في أنواع مختلفة من الأمصال لتوفير الترطيب للبشرة. أما المغرب يستخدم زيت الأرغان كمنتج تجميلي فيها، وهو يعد من الأغراض الترطيبية للوجه والشعر والأظافر بفضل محتواه العالي من فيتامين إي. فرنسا أيضا تأتي من الدول التسعة اللي تعتبر بشرتهم جميلة ودائما ينصحوا فيها باستخدام ماء المسيلار على قطعة قطنية لإزالة المكياج باللطف وتنظيف الوجه من دون الحاجة إلى شطفه بعد ذلك. مصر عندهم عادة يمكن من الفراعنة ماخذينها، هم يستخدموا ماء الورد في الروتين اليومي، يستخدموا مثل التونر الطبيعي لموازنة درجة

درجات الحموضة والحفاظ على بشرة نضرة. المكسيك أيضا من الدول التسع الأوائل في جمال البشرة، حصلت على المرتبة الثامنة. يستخدموا مقشر طبيعي للشفاء باستخدام مزيج من السكر والعسل والقليل من عصير الليمون للحصول على تقشير وتنعيم طبيعي للشفتين. أما تايلاند يستخدموا كرات الضغط العشبية التايلندية المملوءة بمزيج من الأعشاب العطرية لتدليك الوجه والجسم، وهي تعزز الاسترخاء وتحسن الدورة الدموية. زمان يعني لما كنا نروح تايلند ما في شيء ما نجيبه، ماسكات، أقنعة، كريمات، وحتى لما نروح المحلات نشوف دول الخليج يساعدونا، مثلا يقولون خذوا هذا احنا مجربينه واحنا ناخذ من هذا. فحتى اللي رايح اول مره ما بيلاقي اي يمكن صعوبه في هذا الموضوع. عندهم كريمات تفتيح، كريمات ترطيب، كريمات توريد، كريمات امتلاء، حتى كل شيء عندهم في تايلاند. كنا نعرف تايلاند في هذه الامور، لكن لما بدأت بعض القنوات ببث البرامج والمسلسلات الكورية، شفنا كوريا إيش كثر يهتموا ببشرتهم. دائما بشرتهم حتى لو ما يكون كبار في السن مشدودة وتلمع ونحسها نظيفة، ما يستخدموا المكياج الكثير واللي يغطي بالفعل ويغير الملامح إلى آخره، كل أشياءهم طبيعية. فبعدين عرفنا أنه بالفعل كوريا يعني فيما يتعلق ب يعني إذا قدرنا القيمة السوقية للكريمات تجاوز المليارات من كثر ما ينتجوا يعني كريمات العناية بالبشرة، وعندهم على طول تجارب وأسعار متفاوتة. يعني ما تستغربوا تروحوا تركيا، عفوا كوريا، تشوفوا الكريم مثلا صغير كذا نقطة سعره يتجاوز 500 ريال، 1000 ريال، يقول لك هذه كلها مستخلصات من أشياء طبيعية وفعالة على البشرة. فهم يعني اللي عنده مثل ما نقول ما يبخل على بشرته ويدفع. لكن أيضا مش فقط يعني الأشياء الخارجية، الأشياء الداخلية لازم ننتبه بتغذيتنا. شوفوا حتى لما البعض يدخل في نظام غذائي اللي يقطعوا السكر والكارب، شوفوا كيف بشرتهم تتغير 180 درجة. شرب الماء والنوم أيضا بالساعات الضرورية لجسم الإنسان، بالإضافة إلى التعرق. كل ما الإنسان بذل مجهود بدني عرق، انفتحت المسامات في وجهه، تنفس الوجه، وبالتالي يتخلص من كل السموم المتواجدة على البشرة. أهلا وسهلا بالجميع، فاصل وراجعين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أهلا وسهلا بالجميع، وتحية مسائية نوجهها لكل من يستمع لنا عبر أثير الشباب فم الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، ونرحب باتصالاتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1، رسائلكم على 7 2 4 4 2009. نرحب بالجميع أكيد. علي النجادي يقول مثلي أنا رايح ألعب كورة الحين. عليك بالعافية، شكرا لك اللي كاتب لي عودا حميدا. السلام عليكم طلال البلوش، احنا معنا فقط فصلين في عمان، ربيع وصيف، الشتاء كان في الماضي. ترى بعد الشتاء اذا واجد برد مو حلو، ما تستمتع. احلى شي فصل الربيع، تطلع وتتمشى من غير ما تثقل في اللبس، الجو جميل. ما ادري ليش انتوا تحبوا التعذيب، يعني مثلا لما كنت في صلالة كل حد يبغى مطر ورذاذ وضباب، زين وين بتتمشوا في المطر؟ بتجلسوا تشوفوا كل هذا الجمال؟ بقدروا تشويوا؟ بتقدروا تقعدوا في الهواء الطلق؟ ترى بتتبللوا. والله عن جد حلو ان الجو يكون، يعني شوفوا لما يكون في المدينة شمس فوق الجبل يكون في ضباب خفيف والجو غائم، وتشوفوا على مد البصر، يعني ما في شيء يزعجكم ولا في شيء يضايقكم. الحين موسم الصرف عندهم، ما شاء الله على ذيك المناظر الجميلة اللي قاعدين نشوفها في مواقع التواصل. الله يعطيهم الصحة والعافية الشباب، ما شاء الله عليهم، هم وعدساتهم وكاميراتهم، واللي بالدرون يصور لنا من الأعلى مناظر بالفعل خلابة، يعني جمال أخاذ بالفعل. الأرض تتحول إلى اللون البنفسجي من الورود الصغيرة هذه اللي تطلع، ترى ما تطول، هذه على طول تموت يعني كم يوم وخلاص، من تطلع عليها الشمس تحرقها. ففرصة أن الواحد اللي حاب ما راح صلالة في الزحمة الحين تروح، والجو جميل ما شاء الله. معنا اتصال. ألو ألو،
1: مرحبا،
0: مرحبتين،
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك.
1: أم سعيد، شو أخبارك؟
0: الله يسلمك ويعافيك. من معي؟
1: معاش قيس ربيع أبو عزام.
0: أهلا وسهلا يا أبو عزان،
1: شو أخبارك؟
0: وين هالغيبة؟ طولت علينا.
1: الحين أنا سمعتك في الإذاعة، قلت أتصل في أم سعيد.
0: حياك الله،
1: إيش أخباركم؟
0: تمام، إيش أخباركم أنتو؟
1: انت جيتي ورحتي ومشيتي ولا قلتي انا هنا بس.
0: لما رجعت مسقط كل حد يسأل عني وينك وينك.
1: ايش الاخبار؟
0: تمام الله يسلمك، كيف
1: ما
0: حالك أنت؟
1: كيدك،
0: كيف
1: سمعتك
0: الأهل؟
1: وحبيت امسي عليك بالخير وعلى المستمعين الكرام.
0: الله يسلمك ويعافيك. خبرنا عن الموسم الحين، كيف الصرف معاكم؟
1: والله الحمد لله الاجواء طيبه مثل ما قلت قبل قليل، يعني سواء كان بالرذاذ

0: هذا أو مطر أو كذا. الملامح البلد جدا ممتازة سواء كان بالرذاذ أو بدون رذاذ يعني، فالأجواء جدا ممتازة.
1: صحيح أتفق وياك، بس الناس ترى رايحة تبغى مطر ورذاذ، أنا عكسهم.
0: أنا ما مثلك
1: أنا
0: يعني، ممكن
1: أفرح
0: يكون
1: لما ما أشوف مطر.
0: مثل ما قلت أنت، مثل في الأجواء هذه تبان بعض الملامح يعني، سواء كان
1: صحيح.
0: الخضار تبان بعض التفاصيل الجميلة بأمانة يعني.
1: قدرنا هذه السنة نشوف شير، قدرنا نشوف ألسان على مد البصر، مناظر
0: إيه
1: ولا
0: بالفعل
1: أروع والله.
0: بالفعل بالفعل بالفعل، يا حرية الوصف.
1: تبي تسمعنا شيء؟
0: أنت اختاري.
1: لا سمعنا شيء جديد كذا فرشوش.
0: فرش
1: يس
0: نقول حلوة ظفار عند الوعد، حلوة اللقى في كل صيف، حلوة ظفار من مثلها في جوها يحلى الوصل. هذه ظفار، ما أعرف يعني، فاجأتيني أنت
1: زين
0: بهذا.
1: سمعنا
0: قلت
1: شيء،
0: نقول
1: سمعنا شيء حافظنا.
0: زين اللي الشيء اللي حافظه نقولها،
1: يلا
0: أنت السحاب ولا الضباب، أنت الخبر ولا الفعل، انت الشعور وقم الحضور يا غيث من شوقه نزل. حلوة ظفار عند الوعد، حلوة اللقى في كل صيف، حلوة ظفار من مثلها في جوها يحلى الوصل. الله عليش يا مذهلة في الأولة مالش وصيف، أرض الغمام في بالنا ذكرى هنا ناس وأهل، حسنش ظهر أخت المطر لبسش خضر في كل ريف، يا الملهمة زينك سمة يا الحال ما سهل وقبل، يا الحال ما سهل وقبل.
1: الله
0: السلام.
1: الله الله الله الله، أغنية جميلة جدا، قصيدة جميلة جدا. إيش كتبت آخر شيء وتغنى؟
0: آخر شيء وتغنى، هذه تغنت في مؤخرا مع الفنانة أشواق،
1: أيوة
0: نزلت مع الفنانة أشواق، وهذه ما تعتبر نفس الشيء من الأغاني المؤخرة، ونفس الشيء
1: هذه
0: مع
1: الأغنية لأشواق قيس كانت أظن
0: ضمن عمان موبايل، في أيوة ضمن أيوة العملات الدعائية لعمان
1: دعائية
0: موبايل. أي بالضبط، أي
1: للموسم،
0: بالضبط
1: للموسم
0: بالضبط.
1: بشكل عام. وشو قاعد تجهز؟
0: في الجاي بالذات لك أنت بيكون حصري
1: عاد أكيد وطني اللي جاي ولا؟
0: بإذن الله بإذن الله
1: بإذن
0: بإذن الله
1: الله. طبعا
0: بإذن الله.
1: غني عن التعريف أستاذ قيس، عزيز علينا جدا أبو عزان، وما في حد ما يحبه، لكن الفريق الأول اللي راح شباب الخريف حرق علينا أغلب الشعراء، ما قدر نستضيف منهم.
0: يمكن انت تجي متاخره. الله يعطيك العافيه ان
1: لحقنا
0: شاء
1: على
0: الله.
1: البرعمي، زين اللي ما حد شله.
0: الله يعطيك الصحه
1: الله
0: والعافيه، وان شاء الله
1: يعافيك
0: نجيكم مسقط
1: ويسلمك،
0: باذن الله.
1: حياك الله تنورنا.
0: لا لا باذن الله
1: إذا
0: باذن
1: جيت
0: الله
1: مسقط
0: باذن الله.
1: تجينا الاستوديو نسق معي
0: خلاص
1: قبل
0: تم، ولا
1: قيس.
0: ولا
1: الله
0: يهمك
1: يخليك،
0: ولا يهمك ولا
1: تسلم
0: يهمك
1: تسلم،
0: ولا يهمك.
1: حياك الله،
0: حياك
1: يا
0: الله، مع
1: مرحبا.
0: السلامه، حياك الله.
1: طبعا هو شاعر قيس العزيز البسيط في التعامل، روحه واجد حلوة. شوفوا الواحد لما يكون كذا نظيف من داخله، يحب الناس، معطاه، متواضع لأبعد حد وكريم لأبعد حد، ما يفكر في بكرة إيش بيكون، تحسه أنه خلاص يعني تجيله الأفكار، يجيله الإلهام، حتى أحيانا من كلمة من فكرة ممكن أنه هو يصيغ قصيدة، والقصيدة ما شاء الله تضرب مثل حرية الوصف من ما غناها ودندنها. خلونا نسمع.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مستمعينا، مع ارتفاع الإقبال على المسابح ويلاحظ الكثير من الناس ظهور احمرار أو حرقة أو حكة في العين بعد السباحة وأحيانا حتى انتفاخ، الاعتقاد السائد أنه هو الكلور السبب المباشر وقد يكون، لكن هل جودة مياه المسبح، طريقة تعقيمها تعتبر من المواد اللي ممكن تهيج العين؟ هل المسابح آمنة على العينين؟ إيش اللي ممكن الشخص يسويه حتى يحمي عينه ويتجنب التهيج أو الالتهابات؟ ومتى تكون الأعراض حتى بعد السباحة هي مجرد تهيج مؤقت؟ ومتى تستدعي مراجعة الطبيب؟ هل يعني ناخذ نفس الاحتياط اللي ممكن ناخذه لما نسبح في حمام السباحة أو في البحر أو في العيون المائية، الأفلاج، الأنهار، ولا تختلف يعني بالنسبة للمسطح المائي وحتى المياه اللي مثل ما ذكرت الكبريتية؟ البعض يحب يروح يجرب يعني بحار جديدة، مثلا البحر الميت على سبيل المثال في الأردن، الناس تتعنى وتروح عشان بس يطفوا على الماء لكثرة الملوحة اللي فيه. لأي مدى هذه الأمور ممكن تأثر على العين بشكل عام؟ يسعدني جدا استضافة الدكتور هيثم المحروقي، هو استشاري قرنية ونزول أبيض وتصحيح نظر بمستشفى النهضة ومدير برنامج طب وجراحة العيون بوزارة الصحة. دكتور هيثم، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا أستاذة ندى،
0: كيف حالك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب.
1: خير الله يسلمك يا رب.
0: كيف إجازتك؟
1: كانت جميلة صراحة، واستمتعنا بالسباحة في بعض الأماكن في صلالة.
0: ما شاء الله كنت في صلالة. الحين أحلى موسم، موسم الصرب لو طولت شوية.
1: صحيح.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا.
0: دكتور، خلينا نتكلم عن أكثر مشاكل العين شيوعا اللي ممكن تصيب أي شخص سابح في أي مكان كان، تفضل.
1: طيب، شكرا جزيلا على الاستضافة أستاذة ندى، ومساء الخير على كل المستمعين. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، وانت لما رسلتي لي المحاور انا كنت جالس يعني افكر في هذا الموضوع، لانه اصلا ما الكلور هو يعني الاكثر ضررا من المسابح، وانما الجراثيم اللي في المسابح هي اكثر ضرر. قبل الحديث ابدا ببعض القصص لبعض المرضى معي. في في في مريضة معي تحب تعرفي العيون الحارة دائما لما الناس يعني يرتادوها للتشافي يعني. وعندي مريضة طبعا وعندها مشاكل في الظهر، فيعني أشاروا عليها العائلة وكذا.

0: في العادة يتأخر لمثل هذه الجراثيم أو تأخذ لفترة جدا طويلة، مثلا 6 أشهر بالقطورات وهكذا. يعني
1: دكتور،
0: اضطرينا
1: أول
0: في
1: مرة
0: النهاية أن
1: نسمع
0: نزرعها.
1: يعني إنه في جراثيم تعيش في المياه الحارة. إحنا دائما عندنا معتقد إنه الماي الحار يقضي على كل أنواع الجراثيم، صح؟ هذا المعتقد السائد إحنا عندنا يعني.
0: لأغلب، لكن للأسف في بعض الجراثيم هي يعني عندها الإمكانية في التعايش مع الدرجات يعني الدرجات العالية للحرارة. احنا دائما لما مثلا ناخذ ماي، إذا نبغى نشرب ماي مثلا من الصنبور، ممكن إنه احنا نسخن هذا الماي ويوصل إلى 100 درجة سيليسية ونخليه لفترة ومن ثم نشرب، مثل الحليب أيضا.
1: نعم.
0: خلينا نقول احنا نتكلم في أمراض أيضا منتشرة مثلا في بعض المحافظات، مثل فراعنة، مثل مرض في بعض الجراثيم اللي هي تعيش في الحليب. فلذلك لازم نغلي احنا الحليب بنفس هذه الطريقة. احنا ممكن نغلي الماء، لكن العيون الحارة أحيانا ما توصل درجة حرارتها
1: مئة.
0: لأنها تقضي على أهل الجراثيم. في عندي مريض ثاني طفل، فانجرح في عينه، فبعدين بعد يوم يومين راح سبح في بركة سباحة اللي في المزرعة، وأيضا صارت له نفس المشكلة هاي من هذه الجرثومة، واضطرينا أنه اثنيناتهم نزرع لهم قرنية حقيقة. يعني فإحنا ما نتكلم عن الكلور، بالعكس الكلور هو يقضي على أغلب الجراثيم في برك السباحة، وهذا شيء يعني لازم في هذا الزمان. ولكن صح أنه يسبب يعني حساسية أو يغير من حمض العين أو يعني دمعة العين، ويصير في احمرار وكذا، ولكن في العادة ما يأثر على العين تأثير طويل المدى.
1: يعني أنا قبل شوي قاعد أقول حق المخرج، أقول له لما تسبح في حمام السباحة من غير نظارة فاتح عيونك، تحس إنه بعد ما تخلص إنك تبغي تنام، يعني كذا يعطيك من كثر ما تحرقك عيونك، كأنه يعطيك الشعور ما بعد البكاء، عرفت؟ لما الواحد لما يبكي يبغى ينام، أحس بهذا الشعور عادة. دكتور، هل هذا طبيعي الشعور أم لا؟
0: والله طبعا أنا ما جربت هذا الشعور لأني ما أسوي هذه الحركة. هو حقا ينصح أنه ما نفتح أبدا العين تحت
1: ترى
0: الماء.
1: تضطر أحيانا تفتح عينك حتى من غير
0: أيوة والله، يعني حاولي أن ما تضطر، يعني تلبس نظارة سباحة وتكون يعني مغلقة، يعني تغلق على العين بشكل تام، لأنه تعرفي سطح العين أصلا خلايا رقيقة جدا،
1: نعم.
0: وهذه الخلايا ممكن أن يصير لها جروح تحت العين. ليش هذه الجرثومة أصلا الجراثيم تدخل للعين عند السباحة؟ لأنه يصير في جروح خفيفة، فأنت لما تحس العين تتحارق من بعد السباحة، لأنه هذه الخلايا السطحية تأثرت. فلذلك التقابض أو يعني ما بين الخلايا السطحية العين تتأثر، فلذلك الجراثيم ممكن أنها تدخل داخل العين. بس
1: نعم.
0: على العموم لو صار أنه وفتح الإنسان عينه تحت الماء، من بعد السباحة لازم نغسل العين بماي عذب، يعني جيد، يعني نغسل العين.
1: فاطر يكون.
0: وأفضل أنه استخدام القطورات المرطبة. القطورات المرطبة هي غسول أصلا للعين، يعني
1: نعم، من غير شك.
0: وهي كبديل لدمعة العين، فهذا بديل حتى أفضل يعني من الماء.
1: طيب دكتور، الحين احنا نتكلم اليوم عن أحواض السباحة، وتفضلت وذكرت أن الكلور لا، بالعكس هو معقم، وتكلمت عن العيون الحارة. عندنا عيون كبريتية أيضا في عمان، عندنا الأفلاج، الأودية، عندنا العيون كذلك، البرك المائية أيضا اللي تتكون، عندنا البحار. هل يعني يختلف تأثير هذه المسطحات المائية على العين من مسطح إلى آخر؟ وكيف ممكن أن احنا مثل ما تفضلت وذكرت موضوع نظارة المياه، يعني مو دائما تكون متاحة، ولا دائما الواحد انه يحملها معه، احيانا كذا الواحد تجي من نفسه مثل ما نقول

0: تصنيف أنه حاب يسبح، إلى أي مدى ممكن مرت عليكم حالات وكان صعب الاستشفاء منها بسهولة؟
1: في بعض الحالات اللي مرت علينا، خاصة اللي أيضا يسبحوا في الماء البحر، أيضا في جراثيم مختلفة في البحر، والمواد الموجودة في البحر أيضا ماء الملح، ولو أنه ماء الملح معقم، ولكن يعني التصاقه بالعين لفترة طويلة ممكن أنه يؤثر على سطح العين، ومثل ما خبرتك يكون سطح العين يتأثر بسبب أنه هذه الخلايا تموت وتسبب جروح. بس في العادة التشافي يكون خلينا نقول يوم يومين، يعني ما في مشاكل طويلة المدى. لكن العيون الكبريتية، أبغى أتكلم عن العيون الكبريتية لأنه
0: تفضل.
1: فيها كبريت وفيها مواد كيميائية مختلفة، وما ينصح أبدا بفتح العين. حتى لو اضطر الإنسان يسبح، في أحيانا الناس يضطروا يسبحوا في مثلا الأودية، مكان جميل يسبح في الوادي، لكن أنصح الكل عدم فتح العين تحت المياه إطلاقا. وممكن أن يفتحوا العين من بعد ما يطلعوا من الماي عادي، لو جاء شوية ماي طبعا أفضل من أنه يفتح العين تحت الماي.
0: وبالنسبة للعيون والأودية، هل فيها نفس الخطورة دكتور؟
1: الأودية طبعا فيها نسبة كبيرة من الأتربة، ولكن تأثيرها قليل، نفس الشيء مثل ما تكلمت. أهم شيء العيون الحارة أو المياه الراكدة، وهذا في العادة يكون فيها نسبة جراثيم عالية، أو
0: نعم،
1: نسبة جراثيم صعبة نعالجها. خبرك قصة ثانية، أيضا المستمعين يحبوا يسمعوا القصص وكذا.
0: صحيح، تفضل.
1: في بعض هذه الجراثيم اللي تعيش في العيون الحارة، مثل ما تكلمت أول سابقا اسمها كان أميبا، كنا ما نعرف نعالجها في طب وجراحة العيون يعني. فمرة هذا البروفيسور، هو من لندن اللي اكتشف الدواء، كان يروح دائما يرتاد لبركة السباحة، فشاف العامل النظافة اللي ينظف بركة السباحة يصب مادة كيميائية في بركة السباحة، فراح له قال له ايش انت تصب الان في بركة السباحة؟ كان اول الصباح، فقال له انا اصب مادة اسمها BHMB. فقال له ليش تصب هذه المادة؟ قال له في جرثومة تعيش في المياه، وهذه تموت بهذا المادة الكيميائية. وكنا احنا في السابق في طب وجراحة ما نعرف يعني نعالج هذه الجرثومة، لين حدثت هذه يعني
0: سبحان
1: الحادثة،
0: الله.
1: واكتشفنا انه هذه المادة الكيميائية ممكن نحطها ك قطرة عين، أو ناخذ بعض الإكستراكت يعني منها في قطرة عين ونعالج هذا الجرثومة.
0: جميل. طيب دكتور، فيما يتعلق باستخدام العدسات اللاصقة عند السباحة، إلى أي مدى هي آمنة على العين كذلك؟ هل تشكل طبقة حماية على العين أم لا، ممكن أن تزيد الطين بلة؟
1: عاد هذيك الأولى، لا هذه ميت، لا هذه يعني هذه مميتة يعني،
0: دكتور
1: لأنه
0: أنا أستغرب، يعني خاصة البنات لما يروحوا يصيفوا، ما يعني أيا كانت جنسياتهم، عدسات ورموش لاصقة وميك اب ومكياج عين كامل عشان بس لزوم الكشخة.
1: للأسف والله احنا نسمع ونشوف حقيقة يعني قصص محزنة شوية.
0: نعم،
1: في بعض من هذه الجراثيم اللي تعيش في المياه، أيضا هي بكتيريا، كانت الأولى من الطفيليات، في بكتيريا، وممكن أنها بالالتهاب الشديد في العين، هي طبعا تكون كثير مع الناس اللي يلبسوا عدسات وما يعني يسيئوا استخدام العدسات، سواء كان ينظفوا العدسات مثلا بمياه الصنبور، أو أنهم يعني مثل ما تفضلتي يسبحوا فيها. وهذه الجرثومة ممكن أنها تسبب قرحة في القرنية، التهاب شديد في القرنية، وممكن أن يصير ثقب في القرنية خلال 24 ساعة، يعني من قوتها هذه الجرثومة. طبعا العين جوهرة يعني، ولما تتأثر بهذه الطريقة يعني تتأثر القرنية، نضطر مستقبلا أنه نزرع لهم قرنيات أو تتأثر العين من الداخل، ويمروا يعني بتجربة سيئة حقيقة.
0: طيب دكتور، دائما احنا ذكرنا العين، خلنا نذكر ايضا كذلك الرموش اللي تعتبر ايضا هي حامية للعين من اي اتربة او غبار. الى اي مدى يعني خلينا نقول الحين الكثير من البنات يحبوا يعملوا الرموش الدائمة او تركيب الرموش اللي تستمر مثلا لشهر، هل ممكن تكون هذه كذلك ناقلة لامراض العين بشكل عام؟ إيش النصيحة اللي تقدمها للبنات، بناتي، خواتي اللي حابين بالفعل إنه هم يعني يحافظوا على جمال العين خلينا نقول من خلال الرموش الطويلة
1: طيب،
0: التركيب؟
1: أول أنصح أنه يشتروا من مصدر موثوق وعدم تبادل
0: لا لا
1: يعني.
0: لا دكتور،
1: وأيوة
0: أنا أقول لك إيش، الرمشة اللي تنحط شعرة شعرة وسط الرموش الأصلية تتثبت بجلو
1: نعم،
0: وتظل فترة طويلة يعني على العين، لمدة 2 أسبوع 3 أسابيع أحيانا، يعتمد على البنت وطريقة تعاملها مع الرمش.
1: نعم،
0: هذه جديدة عليك يمكن دكتور.
1: هذه يمكن شوية جديدة، لكن الجلو أعرف أن الجلو ممكن أنه يؤثر على سطح العين، ولكن الرمش بالنفس حقيقة ما يعتمد على المادة المصنعة منه، بس أنا أتكلم عن الرمش اللي هو يلبس في الأعراس مثلا
0: نعم
1: لساعات، وممكن أنه يشيله أيضا، أيضا يتثبت بنوع
0: جلو،
1: من الجلو، أو
0: نعم
1: أنه فيه لصق يعني. أنا أنصح أنه دائما ما يعني نفس يستخدم أيضا البنات الأيلاينر هذا اللي في العين، المفترض أنه ما يسوى أنه في طرف العين شوية من برا عند الرموش، لأن تعرفي طرف العين يعني يكون ملتصق بسطح العين يعني بدمعة العين. فدائما أحيانا لما أفحص يعني بنات وحاطات الكحل او الايلاينر هذا، اشوف انه سطح العين متروس من المواد اللي هن مستخدماتنا في سطح العين، ولكن هن ما حاسات.
0: يأثر على إيش دكتور هذا؟
1: يأثر على سطح العين تعرفي دمعة العين مكونة من 3 أجزاء، هذه أجزاء جدا مهمة، فيتأثر إيش؟ تأثر أنه يسبب يعني تأثير على الخلايا السطحية للعين، هذا يكون التأثير يعني قصير المدى، لكن عند الاستخدام المستمر قد يؤثر على جفاف العين، ممكن يؤثر على يعني غشاوات في القرنية وهكذا، ولكن قليلة جدا حقيقة. ما يعني ما أبغى أيضا أن أتطرق ويعني أكون مصدر خوف يعني، لكن الاعتدال مهم يعني في هذا الموضوع.
0: أنا لسه سألتك هذا السؤال لأنه مر علي في الانستغرام واحدة قاعدة تحكي قصتها في ما يتعلق بأنها كانت حاطة الرموش هذه الدائمة اللي تتركب شعرة بين الرمش، يعني ما تحس أنه في شيء تركيب على عينها، فهي ما عارف يعني هل موضوع التنظيف ما نظفت زين إلى آخره، لأنه أصلا ما تقدر تستخدم مسكارا لما تستخدم هذه النوعية من الرموش لأنها تتأثر وبعدين تضطر تنظفها وتبتدي تطيح الرموش. فقالت في نوع من أنواع البكتيريا ما أعرف إيش اسمها التقطتها هذه الرموش ودخلت بينهم يعني وتمت تتكاثر من غير ما هي تحس، فما أعرف يعني إذا كان هذا الحديث علمي دقيق ممكن يمر عليكم دكتور، ولا هي فقط مجرد أنه تبتكر قصة عشان يعني تخوف البنات وياخذوا حذرهم من هذا الموضوع كنوع من
1: أظن
0: التوعية؟
1: هذه القصة لا ممكن تكون حقيقية، ممكن تكون حقيقية نعم.
0: ممكن في بعض أنواع البكتيريا تتكون على الرمش إذا ما كان.
1: البكتيريا دائما تحب الأماكن الرطبة، فلذلك إذا هذه الرموش مثلا دائما تحطها في مكان ما جاف، دائما رطبة، ممكن إنها إحنا لو أنا أخذت مثلا مسحة من ملابس أي شخص معانا ووديتها للمختبر لكان هناك فيه مئات من الجراثيم، فذاك الجراثيم دائما موجودة، فاحنا دائما نتحذر. الله سبحانه وتعالى خلقنا دائما جلد، يعني او في كل جسمنا جلد، الا في بعض الاماكن ما فيها جلد، فهذه تكون معرضة، مثل العين، مثل الانف، يعني الثقوب، الانف، الفم، وهكذا. اما بعض الاماكن الاخرى الحمد لله الجلد هو يحمي دخول هذا الجراثيم للجسم، الا في حال طبعا اذا كان في جروح نعرف أنه هذه الجروح تكون معرضة للالتهابات.
0: طيب دكتور، الحين احنا خذينا التسبوحة واستمتعنا بالماي الجميل، وحسينا بعد ما طلعنا بشوية ألم في العين، متى يستدعي زيارتك انه لا لازم نروح عند طبيب متخصص في العيون عشان يقيم لنا الحالة، خاصة الأطفال الصغار دكتور يعني ياخذوا وقت طويل في المسبح ما يريدوا يطلعوا، فإيش الأعراض اللي تستدعي أخذهم إلى أقرب طبيب عيون مختص؟ تفضل.
1: في العادة كل هذه الأعراض تزول خلال 24 ساعة، فلو صبحوا اليوم في اليوم الثاني تشوفي في تحسن في الاحمرار، لو الاحمرار يزيد يجب زيارة الطبيب، لكن في العادة خلال 24 ساعة تروح هذه الأعراض.
0: فقط احمرار دكتور إذا كانت هناك حرقة؟
1: ما هي مع بعض، لأنه سطح العين متأثر، يعني الحرقة بسبب أنه الخلايا السطحية تأثرت، يعني فلذلك تسبب هذا النوع من
0: يعني
1: الإثارة.
0: كحماية لعيوننا بعد ما نخلص سباحة من أي مصدر مائي كان، نقطر القطرتين هذه في العين عشان نعطيها كنوع من أنواع التعقيم والتنظيف.
1: ممتاز.
0: وجميل أيضا يعني أنا سمعت كنت كذلك يعني نصيحة من دكتور قال لا تستخدموا المناديل عشان تنشفوا فيها عيونكم، المناديل هذه اللي نستخدمها لأنه ممكن تكون فيها بعض الشوائب وتجرح سطح العين، يعني لازم تكونوا جدا لطيفين مع عيونكم لأنه أقل حاجة ممكن يخدش سطح العين من غير ما أنتوا تحسوا.
1: نعم صحيح.
0: يعني نستخدم القطن دكتور أفضل، أنعم من المحارم الورقية.
1: أفضل، يعني في العادة إحنا لما ننظف العين أي دمعة تقطر ننظف تحت أسفل العين، ودائما طبعا الإنسان يغمض طبعا قبل لا ينظف العين، من داخل تتنظف تلقائيا، دمعة العين فيها يعني مواد تغذية، فيها مواد حيوية، يعني مضادات حيوية وكل شيء، فلذلك دمعة العين هي اللي تغذي يعني سطح العين، فلذلك ما لازم احنا ننظف سطح العين بمناديل، بس من برا ما في مشكلة.
0: طيب دكتور، يعني الحين خلينا نتكلم عن الشخص اللي طلع من الحوض، تهيج بسيط هذا عادي بالنسبة لكم، حرقان أيضا عادي، ألم أيضا يعتبر عادي، حساسية الضوء، تشوش الرؤية، هذه كلها أمور عادية من بعد الاستحمام،
1: نعم
0: لكن إذا هذه الأعراض ظلت أكثر من 24 ساعة يفترض أن احنا نتوجه لإجراء الفحص الطبي، كذا صح؟
1: نعم نعم
0: جميل جدا، شكرا لك دكتور على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا، ونتمنى أيضا كذلك المستمع الكريم استفاد من معلوماتك، شكرا جزيلا لك، والله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: العفو أستاذ ندى، وليلتكم سعيدة.
0: حياك الله، كان معنا الدكتور هيثم المحروقي، استشاري قرنية ونزول أبيض وتصحيح نظر بمستشفى النهضة، ومدير برنامج طب وجراحة العيون بوزارة الصحة. احنا متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة شباب من سلطنة عمان، مستمعينا الإذاعة الأكثر استماعا، نرجع لكم إن شاء الله بعد رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم 12 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. ما يسوى عليه أبوي، قلت موضوع الفصول، ما عندنا فصول. هنا أبو مؤنت السعدي شو يقول بالنسبة للفصول الثلاثة اللي عندنا احنا في جنوب الشرقية صوب الساحل؟ عندنا فصل واحد طول السنة هو الشتاء، صيف وشتاء وبرد، والحمد لله على النعمة، الله يديم علينا من نعمة يا رب. شكرا على تواصلك. قبل الختام يقول لكم ان جادي بعد ما راح يلعب كورة وشكله خسر او ربح الله اعلم، الصحة النفسية مرتبطة بمقدار حركتك وانخراطك في الحياة، هناك من ابتعد وألف العزلة وبدلا من اتخاذها كمرحلة مؤقتة تصبح منهج حياة، فيتدنى المزاج وتتغير الشخصية وتقل البهجة، كل ذلك يحدث تدريجيا وعلى مدى سنوات ربما دون أن يشعر. ليس بالضرورة أن تكون اجتماعيا، لكن لا تتوقف عن الحركة من نشاط ذاتي، هوايات وسعي لأهداف ومبادرة، استمر لألا تنطفئ. أنا أتفق معك 100%. أحيانا الواحد تعود على الكومفورت زون أو مساحة الراحة، محطة الراحة، فما يبغى يطلع منها، فيحس أنه هو مكتفي بنفسه عن الآخرين. لكن أنا أتفق معاك أنه الحياة الاجتماعية أجمل بكثير. يقول خسرت 1-2. جمال سيف من الإمارات، أهلا وسهلا فيك أخي. يقول أي شيء غير طبيعي مضر، خاصة مع كثرته، خاصة حلاقة الحواجب. حد يحلق حواجب؟ موضوع العين مثلاً. تلو تسمعوا سوالفنا تحت الهواء، والله العظيم. انزين ايش بنسوي الحين؟ خلنا ناخذ شوية اخبار من العالم. لحظة، مدينة طرابزون التركية، ما أدري إذا زرتوها ولا لا، مدينة جميلة، كأنكم رايحين صلالة بأمانة، شلالات وخضار، منطقة هي كأنها ريفية شوية، يعني حتى الداون تاون مالها وايد بسيط، مو مثل طبعا اسطنبول، لا وايد بسيطة، لكن فيها أماكن وايد حلوة. أكلت أحلى سلمون في حياتي، استزراع، وذيك الحزة يصيدون لكم إياه ويسوون لكم أحلى طاجين في طرابزون، لكن أي منطقة صراحة ما أتذكر. عموما تسعد مدينة طرابزون التركية لتكريم النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور وقائد منتخب مصر، بإطلاق اسمه على أحد شوارع منطقة يومرا، حيث من المنتظر أن يقيم في منزله الجديد. بروح طرابزون؟ يعتزم المجلس، عطوا أرض بعد، خوش. يعتزم المجلس البلدي تغيير اسم شارع سيلفي إلى شارع محمد صلاح على أن تستكمل الإجراءات الرسمية خلال الأسبوع الجاري، ويأتي التكريم بالتزامن مع انتقال صلاح إلى طرابزون سبور بعقد يمتد لموسمين حتى يونيو 2028، وسط ترحيب كبير من الجماهير والسلطات المحلية، مع آمال بأن تسهم شعبية اللاعب في تعزيز السياحة واستقطاب مزيد من الزوار خصوصا من مصر. عشان كذا بس؟ عشان السياحة؟ ما أدري إيش بيزوي محمد صلاح في طرابزون، وين بيمشي؟ يعني أنا بأمانة، لأن أنا أحب المدينة، أنا ما تحملت أقعد فيها أكثر من يومين. رجعوني اسطنبول. قلت لهم أما في ناس كثير يقعدوا بالشهور ما شاء الله، يحبوا يطلعوا يشلوا غداهم ويقعدوا يشوفوا ديك المناظر الحلوة. بأمانة حتى في عز الصيف في اسطنبول طرابزون باردة، شمال التركي دائما جميل. أيضا من أخبار العالم، انتقد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ورئيس جياني إنفانتينو متهما إياه بالابتزاز ومؤكدا رفض تأييد إدارة الاتحاد الدولي. وأوضح الأمير على أن الاتحاد الأردني يواجه أعباء مالية كبيرة مع مشاركته التاريخية في كأس العالم، من بينها ارتفاع أسعار التذاكر وصعوبات حصول الجماهير على التأشيرات، إلى جانب عدم صرف مكافآت مستحقة عن كأس العرب 2025. انتقد أيضا استقطاع ضرائب أمريكية من مكافآت مشاركة المنتخب الأردني في المونديال، معتبرا أن هذه المبالغ كان من المفترض أن تذهب إلى اللاعبين والجهاز الفني، مشيرا إلى أن منتخبات أقامت معسكراتها في كندا والمكسيك لم تواجه الاستقطاعات نفسها. ننتقل إلى الأخبار الفنية. خبر عن الفنان عبد المجيد عبد الله، تستعد شركة روتانا لطرح أولى أغنيات ألبومه المنتظر 2026. كشفت عن عمل جديد بعنوان آسف في خطوة تمهد لإطلاق الألبوم قريبا. شوف ما نزلت، أظن نزلت. ونشرت أيضا مقطع تشويقي للألبوم انتهى بعنوان الأغنية، معلنة أن عبد المجيد عبد الله 2026 بات قريبا. تحمل آسف كلمات معتزة وألحان عزوف وتوزيع عمر الصباغ. يأتي الألبوم بعد أحدث إصداراته أغنية كنت ما عارفك التي طرحها في يونيو الماضي. من الأخبار الفنية، ولا تحط شيء حق عبد المجيد ولا أكمل. أعاد الفنان كاظم الساهر أغنية الحلوين إلى منصات الاستماع بعد حذفها مؤقتا إثر الجدل حول تشابه مطلعها مع أغنية قديمة للفنان العراقي حميد منصور. وجاءت إعادة طرح الأغنية بعد توضيحات الشاعر العراقي بشير العبودي الذي أكد أنه منح نص الحلوين للساهر بشكل رسمي، مشيرا إلى أن النسخة التي غناها حميد منصور بعنوان وش قالوا الحلوين تتشابه مع أغنيات الساهر في المطلع فقط. كشف العبودي أن قصة النص تعود إلى عام 1985، وأنه استكمل الأغنية لاحقا بناء على طلب كاظم الساهر قبل أن يقدم له تنازل خطي عنها بعد إجراء بعض التعديلات. وتأتي عودة الحلوين بالتزامن مع طرحها ضمن ألبوم الساهر الجديد بالعنوان اللي ضم 18 أغنية.

أما الفنان والنجم المصري عمرو دياب يستعد حتى يحيي حفل غنائي في مدينة جدة السعودية يوم 17 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا وسط ترقب كبير من جمهوره. أعلنت الجهة المنظمة طرح التذاكر بعدة فئات تبدأ أسعارها من 350 ريال سعودي تصل إلى 2000 ريال بحسب أماكن الجلوس. يأتي الحفل بعد طرح عمرو دياب أغنية ألبوم الجديد حبيتك في يوليو الماضي، ضم أيضا 12 أغنية، ويعادل إصدار 36 في مسيرته الفنية.

الفنانة هيفاء وهبي كشفت عن ألبومها عن فيديو كليبها الجديد اللي حمل اسم نوغا. ظهرت بشكل مختلف إذ قدمت دور فتاة تغني في أحد المطاعم، وتفاعل الجمهور تفاعل جمهور الفنانة مع الكليب بشكل قوي، معربين عن إعجابهم بالكليب وأداء الفنانة. حصل الكليب نسبة المشاهدات على اليوتيوب وصلت مشاهداته خلال 48 ساعة إلى أكثر إلى تقريبا خلينا نقول نص مليون مشاهدة. الحين مليونين، ما شاء الله مليونين، وتواجدت من ضمن قائمة أفضل 30 أغنية الأكثر استماعا على اليوتيوب. الأغنية يعني لها تعليقات كثيرة لكنها حلوة، خلونا نسمعها. دلوعة يعني ستايل هيفا.

أوكر. أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا، احنا تقريبا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى انكم قضيتوا معنا وقت جميل وممتع. نختم وياكم بهذا الخبر عن فنان العرب محمد عبده، حيث حرص تقديم واجب العزاء في الموسيقار وعازف الإيقاع الراحل عمر شلاح البركاتي اللي غيب الموت الخميس الماضي بعد مسيرة فنية طويلة كان خلالها واحد من أبرز أعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لفنان العرب محمد عبده. ظهر في منزل أسرة الراحل بمدينة جدة، قدم لهم التعازي وأعرب عن مواساته لهم في فقيدهم اللي جمعته بسنوات طويلة من العمل الفني والمواقف والذكريات تجاوزت حدود الزمالة المهنية لتتحول إلى علاقة صداقة ورفقة درب. لقى ظهور محمد عبده أيضا يعني تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وهو في النهاية عمر شلاح البركاتي أصبح واحد من الأسماء اللي ساهمت في تشكيل الصوت الموسيقي أيضا المصاحب لمسيرة الفنان محمد عبده، وهو يعتبر من جيل الموسيقيين اللي لعبوا دور مهم في الحفاظ على الإيقاعات المحلية وتقديمها ضمن الأعمال الغنائية والحفلات الكبرى، إذ أسهم من خلال أداء في إبراز الإيقاعات السعودية والحجازية والخليجية. ورغم أن عازفي الإيقاع وأعضاء الفرق الموسيقية غالبا ما يعملون بعيدا عن الأضواء التي تحيط بالمطربين، فإن حضورهم يمثل عنصر أساسي في صناعة الأغنية وتكوين هويتها الموسيقية، وهو الدور الذي أداه عمر على مدار سنوات طويلة. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم مستمعينا، نتمنى انكم قضيتوا معنا وقت ممتع. بكرة ايضا عندنا موضوع مهم، اتمنى انكم تتابعونا. موضوع انا اظن ما في حد يقدر يستغنى عنه الا الناس اللي ساعتهم البيولوجية مضبوطة واصلية 100%. نتكلم بكرة عن ان شاء الله المنبه، تأثيره على جودة النوم، كم مرة تضبطوا المنبه، كم مرة تسكروا، كم مدة الغفوة اللي تاخذوها. هذا موضوع حلقة بكرة، إن شاء الله بيكون عندنا اختصاصي نوم، أحد الدكاترة إن شاء الله بنعلن عن اسمه بكرة. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا للكلام الجميل اللي تكتبوه في حق التقديم والإخراج والبرنامج بشكل عام، وشكرا لمحبتكم ووفائكم لإذاعة الشباب، ونلتقي دائما بالمودة والمحبة. هذه تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عمار بن خالد البلوشي، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: السامر
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بد حدايد في يلا وابوي مو صار له السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: Tommaso.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر.

اموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: معانا الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: السامر

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في المرمى.
2: Yeah!

0: طالع انه وعد الطالع في اول اهدافه في كاس الخليج.
1: يلعب الوسط لاندرسون، ماركي يسعد كثير، تلعب لكفارديول، كفارديول سيمينيو، سيمينيو ولا جول. يا سلام على كرة سيمينيو، ويا سلام على رأسية إيرلينغ هالاند، يفتح عداد ويدشن بهدف في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول. كانت واضحة بأن التوزيعة رائعة والرأسية لا يمكن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في برنامج في المرمى، وعودة حميدة لطاقم العمل وللجميع. احنا معاكم مستمعينا 1 سبتمبر، وأول حلقة نبدأها معاكم في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، ونتمنى ونرجو إن شاء الله أن يكون موسم رياضي جميل حافل بالإنجازات والعطاءات، سواء كان هنا في سلطنة عمان أو على مستوى العالم، وأيضا إن شاء الله دائما تغلف الروح الرياضية. مساءاتكم عطرة إن شاء الله دائما أصدقاء في المرمى، الأصدقاء القدامى اللي معانا من سنوات من البرنامج، وأيضا أصدقاء البرنامج اللي راح ينضموا لنا خلال هذا الموسم. رحب فيكم مستمعينا في أولى الحلقات، وراح نكون معاكم إن شاء الله على مدار هذا الموسم بإذن الله تعالى، ونبدأ صفحة جديدة، صفحة أولى في هذا الموسم بإذن الله تعالى. ومثل ما تعودنا راح نكون إن شاء الله معاكم كل ثلاثاء من 8 إلى 10 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة لكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا، وين ما كانت وجهاتكم ودروبكم لهذه الليلة، نرجو لكم إن شاء الله دروب مسهلة ميسرة بإذن الله تعالى. وإحنا نسعد أكيد بصحبتكم في سهرتنا الرياضية في المرمى إلى تمام 10 في الإعداد والتقديم، سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وراح يرافقنا الكباتن كابتن عبد الله بن علي البلوشي، والصحفي الرياضي كابتن جابر بن سالم العجمي، واجمل تحيه من مخرجنا المنتصر بالله بن محمد العامري.
3: باريلا يفتح الميدان، الكره لي كان تشالانوغلو، كره مليمتريه من النجم التركي من خارج منطقه الجزاء. ها كان تشالانوغلو بالكعب، باريلا لي بيوس بوزيتو يحتمل الوانتو، باريلا يتقدم المباراة العرضية لدي ماركو، كابريلا يبعدها.
2: حياكم الله مستمعينا، نرحب فيكم، نرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج، اللي يحب يشاركنا عبر الاتصالات بشكل عام في أي محور من محاور البرنامج على 24689151، والواتساب على 7244209. وأكيد راح يكون لنا مجموعة من المحاور راح نتكلم عنها اليوم بإذن الله تعالى، لكن خلونا في البداية نرحب بالكباتن كابتن عبد الله بن علي البلوشي محلل إذاعة الشباب. مساك الله بالخير كابتن عبد الله، وعودا حميدا، يا مرحبا بك.
4: مساء الخير عليك سلوى وعلى الكابتن جابر والمنتصر والمستمعين الأكارم، وعودا حميدا للجميع، وموسم مبشر من اليوم، يعني ما شاء الله افتتاحية بقرعة أغلى الكؤوس، وبعد أكيد ذلك الدوريات كلها شاعلة السنة، خاصة في دوري في بالي يعني شاعل مرة.
2: راح نتكلم أكثر إن شاء الله في حلقتنا لليوم، لو أن اليوم حلقتنا راح تكون يعني بداية وملخص عام لما حدث خلال الأسابيع الماضية. نرحب أكيد بالكابتن جابر بن سالم العجمي الصحفي الرياضي محلل إذاعة الشباب. مساء الخير كابتن جابر، شخبارك؟
5: مساء الخير سلوى، مساء عليك على كابتن عبد الله والمنتصر وجميع المستمعين الأكارم.
2: يا مرحبا بكم كباتن، شخباركم، شعلونكم، بشرنا كابتن عبد الله كيف كانت الإجازة الصيفية؟ كنت

0: في إجازة ودرت الرياضة، إيش كان
1: والله
0: جدولك بشكل عام؟
1: موسم يعني كان حار جدا يعني، لكن قضيناه بالإجازة، وكان إجازة متقطعة ما كانت إجازة طويلة، ولكن يعني ما كان تخلي من الرياضة. كنت يعني في دورة تدريبية أسبوعين في هناك في المنطقة، في تدريب، وأنا عشق، حصلت نفسي أني عشق التدريب، يعني عشق الأشياء التكتيكية وكذا. فالحمد لله يعني بدينا رجعنا يعني دائما في نفس المحور، كرة القدم ولعب ولا حتى تدريب ولا يعني في محور كرة القدم.
0: يعني رجعت للعب الخارجي ولا بعدك ما تمارس تمرينات داخلية بحكم الحرارة؟
1: هو بعدي أنا اندور، ما أعرف الجميل اللي قدامي أشوفه ما شاء الله يعني في ستايل جميل، وأكيد هذا عنده أشياء مخبنها علينا.
0: حياك الله كابتن جابر، شخبارك؟
2: حبطني.
0: ليش يحبطك؟
2: أنا ما شافنا ما أعرف شهرين حبطني، قال زايد وزني.
0: وانت على طول يعني خلط بكلامه،
2: قلت له مغير للسايل يعني نمشي مع
0: لا انت يعني خلطت بكلامه على طول.
2: أيوة
0: تخليك طيب. واثق.
2: لا هو
0: انت مشتغل على نفسك اشهر يعني، خليك واثق.
2: لا هو زايد يعني بعد ترى ما ما يقول الشمس لا تغطى بغربال.
0: يعني لانك يعني
1: بل بس الستايل ايطالي ما شاء الله،
2: لكن هو يعجبني عبد الله يعني.
1: بسيط
2: دائما
0: يعني يعطيك، هو انسان عفوي ترى،
2: هو يعجبني يعني في الجيم دائما اهم شيء، بس يمر الباي وتراي اهم شيء.
0: هو ترى انسان يعني اللي يقول لك بعد ما يبى يلتزم باحتراف مثلك مثل منتصر، يعني على الخفيف
1: هو بصراحه احسن
0: عشان ما يحس بتأنيب الضمير.
1: يعني سلوى احسننا ويعني افضلنا هو المنتصر. ستايل بادي بولدينج شيء حلو يعني ما شاء الله تبارك الرحمن
0: ما شاء الله.
1: وهو ترى سوى هذا الجو هنا، جو رياضات رفع الأثقال والجيم، يعني هاي الثقافة ترى تبقى بعد واحد يعني فعلا يقنعك. فما شاء الله المنتصر مقنع جدا،
0: لكن ترى هو يقنعك بس انت عاد ما يعني انت ما تكمل. يمكن
1: انا مثل ما قال جابر ما تمرن صح.
0: أمورك طيبة كابتن عبد الله. حياكم الله كباتن. عموما بالنسبة لكرة القدم كنت بعيد عنها قريب منها، لعبت ما لعبت كابتن جابر خلال الفترة الماضية؟
2: ما نلعب بس تابع.
0: للمتابعة هاي عارفين انه نتابع، بس انا اتكلم عن اللعب كيف، ولا عشان درجات الحرارة وغيره.
2: والله نار يعني ما اعرف من المينون اللي يلعب في الصيف يعني اللي متبرم من نفسه. لا ما أنا ما شاء الله درجة حرارة عالية يعني، فمتعب صراحة الجو.
1: وإحنا وصلنا شهر 9 توعد.
2: بس الحين الحمد لله.
0: بدت شوية صار الأجواء أحسن.
1: من بعد ساعة 6 وعلى البحر.
2: يعني. الحين راح ترتعش يعني ترجع الحياة إلى ملاعب الترتان.
0: إن شاء الله راح ترجع الأمور. وإحنا أيضا بدأ الموسم الرياضي عندنا في السلطنة. وراح نتكلم أيضا بشكل عام طبعا عن بداية الموسم والحين طبعا، أو حتى يعني قبل
1: لحظات
0: أو ساعة أو نص ساعة من الحين، أو تقريبا قبل ربع ساعة انتهت قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. وهذه طبعا القرعة اللي كنا نترقبها ونترقبها أيضا بشغف كل موسم. راح نتكلم عن القرعة وما أسفرت عنه قرعة كأس جلالة السلطان المعظم، كونه هو الحدث الأبرز حاليا. وأيضا ما زال طبعا عبر القناة الرياضية هناك بث مباشر رغم انتهاء القرعة، لكن في استوديو طبعا مصاحب لقرعة كأس جلالة السلطان المعظم. اللي ما تابعوها احنا راح نعطيكم ملخص بشكل عام، وفي نفس الوقت ما زال هو البث مباشر أكيد لإجراء بعض الحوارات مع بعض المسؤولين في عنك قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم.
3: الكعب والكرة العرضية العالية، المحاولة بالرأس خطيرة، وضعوها بالنيران الصديقة، كانت الفرحة النهضوية، كانت الفرحة النهضوية. واحد لا شيء، النهضة يسجل أول الأهداف في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. هدف للنهضة، يا النهضة اللي يتقدم الراقي بأول الأهداف. النهضة نعم يفعلها، النهضة يفعلها، ولجمهوره يرسل الفرحة يا نادي النهضة وفيت وعلى المنصة ارتقيت على المنصة ارتقيت حتى هذه اللحظة جاء الهدف كما تحب الجماهير عزيمة ترجم ووعد يتحقق وكرة تعانق الشباك لذلك اشتعل المدرج اشتعل
0: في بعد طبعا اليوم خلينا نقول انه يبدا المشوار الانديه تبدا مشوارها في كاس جلاله السلطان بعد ما عرفت الانديه اليوم موقعها في القرعه المباريات التفاصيل الكثيره اللي راح تكون ان شاء الله ابتداء من اليوم الى اخر ايام البطوله بطوله كاس جلاله السلطان المعظم لكره القدم. خلينا يعني قبل ما نتكلم عن القرعه وتفاصيلها احنا اليوم راح نتكلم عن اول شيء قرعه كاس جلاله السلطان المعظم لكره القدم, بعدها راح نتكلم ايضا عن المؤتمر الصحفي اللي كان لمدرب منتخبنا الوطني الكابتن طارق السكتاوي اللي كان يوم امس. ايضا راح نتكلم معاكم مستمعينا كذا اطلاله سريعه على خليجي 27 آخر الترتيبات والاستعدادات قبل الانطلاق, يعني أقل من شهر, خلينا نقول يعني تقريبا 23 يوم بالضبط أو خليها 22 يوم لأنه خلاص البطولة تاريخ 23 راح تبدأ اليوم ما نحسبه, ف 22 يوم بالضبط فصلنا عن البطولة اللي راح تكون في جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأيضا راح نتكلم عن الخبر أيضا الأبرز عالميا وهو اعتزال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي, اعتزال اللعب دوليا مع المنتخب الوطني الأرجنتيني منتخب بلده. وبعدها راح نعرج على الدوريات الإنجليزي الإيطالي والإسباني بشكل عام كيف كانت بدايتها بشكل عام هذا الموسم على 7244-2009. نرحب فيكم مستمعينا ونرحب فيكم أيضا عبر الاتصالات على 24-698-151. نبدأ معاكم الحديث عن قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. خلينا في البداية كابتن عبدالله من خلالك قبل ما نتكلم عن ما أسفرت عن القرعة نتكلم بشكل عام القرعة كيف كانت
1: نظام البطولة,
0: نظام البطولة بشكل عام.
1: شوفي سلوى السنة في 23 فريق شاركوا في البطولة, هذه علامة استفهام احنا ما راح نتدخل فيها, ولكن 23 بطولة تشاركت. القرعة أسفرت عن 9 فرق متأهلة إلى دور 16 وتنتظر 7 فرق أخرى علشان يكونوا دور 16. فكيف يعني اختاروا 9 فرق؟ هم الفرق الأفضل تصنيفا السنة الماضية في الموسم الماضي, بطل كاس بطل دوري, وأيضا الأفضل ترتيبا في الدوري السنة الماضية. بعد ذلك الفرق الأخرى حتى من فرق جندال بتدخل من ضمن 14 اللي بيلعبوا مباريات من دور واحد سينتقلوا إلى دور 16 مع الفرق اللي تأهلت. شفنا في مسارين وأغلب الفرق هي من دور جندال اللي متأهلة يعني بتكون يعني بتتنافس من دور 16. فأعتقد أن المنافسة الحقيقية في بطولة الكأس الغالية راح تبدأ من دور 16 لأن في مباراة ذهاب وياب وأيضا دور الأربعة من ذهاب وياب إلى الوصول للمباراة النهائية. فالشغف البطولة وقوة البطولة أعتقد راح تكون من دور 16 في مواجهات نارية جدا في مسارين. يعني أسفرت القرعة عن مسارين, المسار الأول الأبرز في النهضة ظفار والنصر وصحار, والمسار الثاني في نادي السيب والشباب ونادي عمان أيضا الفيناليست السنة الماضية ونادي بهل المتطور السنة. فأنا صحيح. أعتقد أن يعني كل الأجواء هذه والحماس صحيح من بداية البطولة راح نراها, ولكن أكثر راح نراها في دور 16 من البطولة الغالية.
0: نعم بإذن الله تعالى. احنا ان شاء الله نتمنى انه تكون بطوله مثل ما تعودنا عليها وتكون اجمل حتى هذه السنه باذن الله. وفي اهتمام جدا كبير ايضا بالبطوله والترويج ايضا اعلام جدا كبير شاهدناه خلال الاعوام الماضيه. والجميل ايضا في كاس جلالة السلطان المعظم ان المباراه النهائيه ايضا بدات تنتقل من محافظه الى اخرى, وهذا النظام نظام جدا جميل خدم البطوله وتابعناه خلال المواسم الماضيه. من خلالك كابتن جابر خلينا ندخل في المواجهات, مواجهات المسار الأول. يعني مثل ما تفضل وذكر كابتن عبد الله أنه في المسار الأول يعني الأبرز ممكن يكون نادي يعني الظفار والنصر موجودين في نفس المسار هذه من الأشياء الكبيرة يعني
1: وصاحب اللقب نادي النهضة
0: وصاحب اللقب أيضا, لكن لما تشوف ظفار والنصر في نفس المسار اعرف أنه في شيء كبير طبعا, حماس من ناحية الجماهير. احنا عارفين جماهير ظفار والنصر شيء مختلف بالنسبة لهم ان يكونوا في مسار واحد.
2: بكل تأكيد يعني ظفار والنصر دائما يعني لما يلعبون في الكاس تكون مباراة دائما لها يعني لها أجواها ولها قيمتها، لكن تواجدهم في دور الثمانية أيضا جيد، يعني يعتبر دور متقدم جدا في حالة هم وصلوا إلى دور الثمانية، لأن لا تنسى يعني نادي ظفار راح يواجه يعني
1: ممكن فنجة تاريخية
2: أو نزوة، وفنجة أيضا رايع الآن يعني إلى دوري جندال، وشفنا فيه حراك يعني عن نادي فنجة. أيضا نادي النصر في طريقه ممكن يواجه نادي عريق،
1: نادي المصنع
2: ونادي كبير، نادي العروبه،
1: العروبه والمصنع
2: ايوه، ولكن نادي العروبه ايضا نادي له تاريخه
1: طبعا
0: زمان يعني حتى ما
2: ايوه شفنا. يعني حتى نزهينا اسم العروبه يعني ما يزعلوا علينا جماهير العروبه، ولكن عوده العروبه ايضا مهمه. عندك نادي النهضه ايضا يعني لربما شوية مسار أسهل إلى دور الأربعة. نادي صحار أيضا نادي يحاول يقدم يعني الكثير في السنوات الأخيرة، ولكن يبقى النهضة متفوق، شفناه في أول مباراة يعني أمام المصنع كان مسيطر على المباراة وكان فوز سهل جدا في دوري جندال. من ناحية ثانية يعني السيب دائما النادي يعني المفضل حاليا لترشيحات النقاد والمحللين وجميع يعني الإعلاميين، بحكم أن السيب دائما هو الأفضل في السنوات الأخيرة، سواء أخذ البطولة أو ما أخذ البطولة يبقى السيب هو المفضل لأنه هو الأفضل حاليا، الأكثر استقرارا، الأفضل من حيث اللاعبين من الشكل. مع العلم السيب مش من الأندية اللي أيضا اللي تحافظ على أجهزتها الفنية، ولكن الفريق ماشي بطريقة صح، وهذا أيضا يعطيك انطباعين. انطباع الأول أو مؤشرين، المؤشر الأول أن السيب فيه شغل إداري كبير
1: طبعا.
2: مهما تغير الأجهزة الفنية الفريق شغال. رقم اثنين لأن طبيعة اللاعبين اللي موجودين في السيب يعني بشكل عام يفرقوا بشكل كبير عن اللاعبين اللي موجودين في عدد الأندية، فما ينافسه إلا نادي أو ناديين.
1: ربما يواجه صحم بعد ترى
2: أيوة.
1: يعني صحم متمرس في خروج المغلوب،
2: صحم أحرق السيب السنة الماضية.
1: لا هو نادي متمرس في خروج المغلوب
2: في مباراة الذهب، مباراة العودة بصعوبة وبشق الأنفس تأهل السيب أمام صحم. عندك أيضا نادي الشباب موجود أيضا اللي هي، فلما نتكلم يعني شوف السيب في موقع والشباب في موقع وظفار والنصر في موقع والنهضة في موقع، لما نتكلم بشكل عام وعطفا على يعني معطيات فنية
1: ننتظر أربع فرق كبيرة في
2: المربع، ممكن يكون السيب والشباب والنهضة وأحد ظفار أو النصر، ولكن لطالما بطولة الكاس
1: تحمل مفاجآت
2: ما أعطتنا يعني نتائج منطقية
0: بالفعل، وحتى نشوف على مدار السنوات اللي يتأهلوا للنهاية أحيانا ما تكون متوقعهم، يعني في بعض المواسم ما تكون متوقع هذا النادي يوصل سلوى
1: أيضا حلاوة النهاية. الكاس السنة فيه السويق، راجع السويق أيضا نادي مجيس نادي تاريخي صعد في نهاية في 92 أتذكر لما كنت طالب في المدرسة، ايضا ممكن نشهد مواجهه عاطفيه بين فنجة وظفار، هذه المواجهه ما شفناها من زمان
0: بالطبع.
1: فاشياء حلوه، عوده العروبه بعد بتكون احلى لو عاد بقوه في من خلال الكاس. اعتقد ان البطوله هذه يعني ما بس يعني هي بطوله فيها يعني لقب وفيها فلوس، لان حتى الامور الماديه راح زادت فيها البطوله، فيها مجد، فيها ناس تدور مجد، فيها ناس تدور تعريف،
2: عدد الانديه المشاركه يعني
1: هذا يعود على الاقناع ما اعرف يعني كيف الاتحاد تعامل مع الانديه اللي
2: تضع عليه علامه يعني علامه استفهام على عدد الانديه المشاركه. ولكن هي بطولات الكاس إذا ما نتكلم سلوى عن التنافسية، اليوم إحنا نتكلم بشكل عام ما ممكن أحد يعطي قراءة، لأن إحنا حتى ما شفنا الأندية، إحنا الأندية عادي ممكن نادي طالع المركز الثاني الموسم اللي بعده يهبط لهذه الدرجة إحنا وضع أنديتنا، ولكن بطولات الكاس في كل العالم في كل الدوريات حتى الدوريات الكبرى الأسباني والإيطالي ما دائما تمشي بالمنطق
0: بالفعل.
2: الدوري هو البطولة الوحيدة في دوريات العالم اللي تمشي بالمنطق. ليش؟ لأن دوري ذو نفس طويل.
0: طبعا والنادي اللي عنده نفس الطويل هو اللي يواصل.
2: أما الكاس الكاس يعني
0: خروج المغلوب. خروج المغلوب فعندك فرصة فيها في خروج المغلوب.
1: لكن في ظل السوشيال ميديا وظل الجمهور الجديد النوع الجديد من الجماهير صارت كل بطولة مهمة سلوى. حتى السوبر اللي هي مباراة شرفية صارت مهمة.
0: أكيد هي مهمة كابتن عبد الله بس إحنا نقصد.
1: وصاروا مدربين كبار يعني. يتنحوا من مناصبهم بسبب مباراة سوبر وعندنا شافي ألونزو مثال يعني.
0: هو مهمة كابتن عبد الله بس احنا نقصد
1: لا لا, لا انا وافقكم الراي بس اليوم اختلف الوضع يعني بطولة الكاس اليوم صحارة حقق كاس الاتحاد السنة الماضية صارت فرحة كبيرة اول لقب صحيح يعني في اشياء يعني يمكن هي تختلف بين نادي ونادي ولكن اعتقد ان يعني البطولات هذه حتى لو كانت هي الاندية الاذكى اللي تاخذها الاندية الاذكى والأفضل طبعا في مفاجآت ولكن أندية الأذكى والأفضل هي اللي تأخذ
0: نعم دايما. هو ترى في البطولات بطولات الكاس مثلا عندك فرصة يعني حتى لو أحيانا مستوى النادي ضعيف
1: لأن مباراة واحدة ممكن تلعب
0: أي طبعا في خروج المغلوب عندك الفرصة أنه أنت تثبت
1: ممكن
0: نفسك
1: ممكن مدرب يدخل لعيبته ويخليهم البرازيل في الملعب
0: وتضبط معاك
1: وتضبط نعم
0: بس في الدوري لا النفس
1: ما في تعويض
0: ما في
2: شوفي بطولات الخروج المغلوب بطولات المجمعة في كاس آسيا أمم آسيا كاس آسيا كاس العالم أمم أفريقيا أمم أوروبا
1: لما نوصل خروج المغلوب هنا خلاص ما في معايير كبيرة
2: كوبا أمريكا
0: كاس الخليج
2: كاس الخليج
0: كل البطولات المجمعة
2: في دائما ما مش الفريق الأفضل يفوز دائما مش الفريق الأفضل يفوز عادي
0: في البطولة
2: الأردن ممكن لو تنعاد 10 مرات البطولة يمكن ما يوصل النهائي مثلا في كاس العالم في عدد فرق توصل لك يعني مربع بس هي ما احيانا ما تكون يعني هي الفريق الافضل اليونان يمكن 10 مرات لو يعيدوا ذيك البطوله نفس اللاعبين
0: يورو 2004
2: ايوه ما توصل للنهائي لكن تمشي في رتم معين احيانا العامل النفسي العامل البدني التحفيز الانضباط يلعب دور حتى الارجنتين 2022 ما تقول هذا فريق يستحق الوصول للنهائي لكن أنا أتكلم عطفا على مقارنة بالفرق الأخرى ولكن وصل
0: أكيد هي كذا يعني طبيعة البطولات المجمعة خلينا شوي نرجع
3: ينطلق في المساحة يطلب الكرة العرضية وصلت إلى أمير علام العراقي عاد إلى الحبسي والثاني نعم فعلوها الراقي يضرب بهدف نحو البطولة ذاهب لذلك الآن يسجل الثاني في شوط المباراة الثاني.

0: كابتن عبد الله يسأل يعني هل البطولات ما فيها منطق؟ هي البطولات لما توصل لخروج المغلوب أحيانا فعلا ما فيها منطق، يعني واحد يجيك يبي يقنعك إنه ليش النادي الفلاني هو فاز على النادي الفلاني في هذا المباراة، مع إنه هذا ما يستاهل، أنت تشوفه ما يستاهل بس هو لعب بذكاء وخلاص.
1: أيوة في السنوات الأخيرة
0: في جزئيات ساعدت إنه هذا الفريق يوصل. ترى هي نفسها هذه الفكرة اللي نبي نوصلها كابتن
1: بالضبط عبدالله. بالضبط في بطولة الكؤوس خاصة إن أتفق معاكم، يعني المنطق ما في، لأن هي مباراة واحدة وأنا عارف هاي النوعية من المباريات لعبتها يعني، وعارف كيف المدرب يهيئ اللاعبين.
0: إنسان كيف يهيئكم للمباراة؟
1: يعني حتى لو تلعب مع فريق أقوى منك يدخلك يخليك مثل البرازيل في الملعب، وفعلا المباريات تضبط، يعني تلعب بخطة دفاعية محكمة، تلعب المرتدات، توصلها بلنتيات وتفوز، ويا ما سوينا وخرجنا فرق أفضل منا. يعني
2: آسف عبد الله، خلاص البرازيل ما ينضرب فيها المثل، يقول مثل إسبانيا مثلا. البرازيل خلاص.
0: لا هو يتكلم عن زمانه.
1: أنا ما رأي ما خوز البرازيل من ذهني بعد
0: يوم زمانه كان يضرب المثل في البرازيل.
1: بعدهم هم خمسة ألقاب كاس عالم،
2: خمسة ألقاب
0: بس هاي قديم على أيامك يعني.
1: أيوة
0: خلاص الحين
1: يخليك إسبانيا في الملعب زين وفعلا. ولكن في السنوات الأخيرة سلوى، أنا ليش سألت السؤال؟ في السنوات الأخيرة حتى يعني في الشامبيونز ليج، البطولات الكبرى، كاس العالم، الأفضل أربعة صعدوا كاس العالم، تو كاس العالم الأخيرة يعني المربع الذهبي يتكلم. نعم. في الشامبيونز ليج دائما الأفضل، السنة الأربعة أيضا هم وصلوا الأربعة الأفضل، وصلوا للمربع الذهبي. فمهما كانت فيه بعد يعني خروج مغلوب، أيضا الفرق المستعدة زين والبادية بداية صحيحة، آخر شيء تتجازى يعني في النهاية أنها توصل يعني أقل شيء المربع الذهبي.
0: بالضبط.
1: ولا ما في مفاجآت يعني كبيرة في الشامبيونز ليج يعني شهدناها 20 سنة وجابر، خلنا 10 سنوات،
0: لا تودينا على
1: 10 سنوات الأخيرة ما في، يعني الفرق كلها تستحق اللي خذت الشامبيونز. نعم. كلها تستحق.
0: ترك رحت وايد بعيد كابتن عبد الله، رحت
1: لا ما عشان
0: خليك في الكاس.
1: اوكي.
0: كاس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم.
2: بس كتوضيح نقطة في البطولات، حتى في البطولات دائما المنطق دائما مع البطل، بس احنا نتكلم ان فرق يعني تتقدم ممكن تنتصر على فرق، ما احنا يعني معجزات في كرة القدم حدثت مرة مرتين فقط.
1: بالضبط.
2: لكن مثلا نتكلم عن بطولة الكاس الموسم الماضي، لو مثلا انا اذكر مباراة صحة محرق السيب كان في مباراة الذهاب، بس المنطق دائما يمشي في مباراة ذهاب وعودة، بس مباراة من مباراة واحدة 90 دقيقة يصير فيها أشياء.
0: بالضبط.
2: صح. بس ذهاب وعودة صعب تمشي ذهاب وعودة، يعني يحتاج لها
1: الفريق اللي يصعد يكون الفريق هو المقنع هو الأفضل.
2: أيوة. بالضبط. بس من مباراة واحدة عارف فريق ما مقنع هو أقل يتأهل تمشي.
0: يوصل يتأهل للمباراة النهائية. عموما احنا نتكلم مستمعينا عن قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم وما أسفرت عن القرعة. شكرا للي شاركونا على 7244-2009 عبر الواتساب، واللي يحب يشاركنا أيضا عبر الاتصالات على 24-698-1151. ناخذ اتصال، ما أعرف أنديتكم موجودة ما موجودة وإيش رأيكم في القرعة، قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا يا عمر.
3: كيف حالك سوا؟
0: الحمد لله. شو أخبارك؟ شعلومك؟
3: الحمد لله. أخباركم طيبين؟
0: الحمد لله طيبين يا عمر.
3: تفاجأت صراحة اليوم ببرنامجكم إنكم رجعتوا اليوم، والله العظيم ما كان عندي يعني ما كنت أتوقعكم اليوم ترجعوا، ولكن يعني عندي موضوع يعني أو عندي علم بكم براجع اليوم.
0: عشانكم راجعين يا عمر وعشان نسمع أصواتكم الطيبة.
3: وردت والله.
0: الله يسعدك. شو أخبارك؟ شو علومك؟
3: الحمد لله. كيف حالك كابتن عبد الله جابر؟
2: هلا والله.
1: مرحبا يا عمر، مساك ورد.
2: عرباوي انت؟ عرباوي عمر ولا
3: لا؟ والله صراوي. صراوي
2: الله
1: يلعب مع نادي عمان.
2: الله
1: ودور 16 على طول.
0: يا سلام.
2: الله يصور.
3: اول ذيك الايام
0: بتتابع صور في الكاس يا عمر؟
3: والله اتابعهم، انا اتابعهم استمرار الكاس الدوري، اتابعهم عن طريق التلفاز طبعا.
0: تابعت قرعه كاس جلالة السلطان؟
3: ايوه تابعت.
0: ايش رايك بنادي الصور؟ بيسوي شيء هالسنه تتوقع في الكاس؟
3: ان شاء الله. هم اعتقد انهم طاحوا عند فريق الشباب ولا من طاحوا؟
1: مع نادي عمان بيلعب صور
3: هذه في الكاس.
1: نعم.
3: لكن في الدوري يلعبوا عند فريق الشباب النهائي هذيك اليوم.
1: اول مباراه تقريبا لعبوا مع
0: الدوري طويل غير عن الكاس.
3: لا ان شاء الله ان شاء الله. هو النادي صورت شوي ما بلاش الزوده الا ايام لكن ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يعني التوفيق لنا يصور وإدارة جديدة ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق
0: ان شاء الله باذن الله. لكن بعد
3: نتمنى اقول لك ان العروبه التوفيق رب يرجع ان شاء الله عشان يصير تنافس في ولايه صور بين العروبه وصور ان شاء الله. لان اذا نادي واحد يلعب ما في يعني ذاك الحماس وتحصل يعني كي تفاعلات في المطاعم وغيره ومناظر وكذي يعني تحدي وكي ما اعرف ايش. لكن ان شاء الله نتمنى ان العروبه يرجع ونادي الطبيعي كذلك يرجع عشان كل شيء يكون كنا ترجع لولاية صور السابق عشان إن شاء الله في دوري عمانتيل وكاس صاحب جلالة
0: إن شاء الله. الحين دوري جندال الحديد اسمه دوري جندال يعني تغير الاسم
3: لكن أنا
0: يعني حياك يا عمر إن شاء الله كل التوفيق لأندية ولاية صور. شكرا يا عمر يعطيك العافية يا مرحبا بك. واللي يحب يشاركنا على 2 4 6 9 8 1 5 1 عبر الاتصالات وايضا الواتساب.
2: كم سنة عمان تلعبت الدوري؟
0: لا انا حتى امس كنت اسولف مع احد الزملاء اقول لهم احنا لحد ما نتعود على الاسم الجديد للدوري يحتاج لنا فترة.
2: احنا لا الحين احيانا بسوالفنا الجانبية واحنا جالسين في المجالس بعدنا كي دوري عمان كي على اللسان يعني ما
0: طبيعي لحد ما نتعود اكيد
2: نتكلم عنه يمكن 2015 سنة وكم
1: ما زالوا هم راعينا الرسمي للمنتخب الوطني
0: والكاس بعد الكاس والقرعة أكيد أقيمت اليوم في قاعة زين في عمان تل ويوم أمس المؤتمر الصحفي بعد كان موجود معهم في نفس المبنى. 2 4 6 9 8 1 5 1 عبر الاتصالات والواتساب على 7 2 4 4 2 0 0 9. وإحنا نتكلم شوي معاكم عن قرعة كأس جلالة سلطان المعظم لكرة القدم. أنديتكم شو أخبارها شو علومها في القرعة وين موجودة موجودين ما موجودين في القرعة؟ كابتن عبد الله نادي صحار أنت يعني أموركم طيبة أتوقعها هالسنة راح تكون في الكأس.
1: والله بداية جيدة نادي صحار حتى في الموسم بدأ عندنا سبب ببطولة اسمها كأس صحار الدولي فلعبوا مباراتين صحار متصدر مجموعته رغم فيها السيب والنهضة والشباب ولعب مباراة الأولى في الدوري تعادل مع عبري 0-0 لأن ما يلعبوا في صحار يلعبوا مجمع البريمي هالفترة لأن في صيانة المجمع اللي في صحار. ولكن السنة الماضية البطولة اللي أخذوها الكأس الاتحادية بداية ليش ما يعني يعملوا ويحذوا نفس الحذو مع فيها صعوبة خاصة كل ما تتقدم في المراحل كل ما الجودة تزيد في في في في الملعب والواقع يفرض نفسه يعني الأفضل هو من يصعد. فأعتقد السنة الماضية كان مشوارهم جميل وصلوا دور الثمانية خسروا من النصر أيضا النصر ليس فريق بالهين وصل دور الأربعة. أعتقد أن السنة لابد أن يفكروا نفس التفكير والإدارة واعية والإدارة تشتغل لهذا الأمر. وأعتقد يعني أن حتى الجمهور يعني إذا شاف في بوادر أن هذا الفريق راح يعني يواصل راح تحصل زحف جماهيري كبير أيضا.
0: أتمنى نشوف الأخضر موجود يعني في
1: إن شاء الله.
0: في المدرجات بإذن الله. شكرا للي شاركونا 7 2 4 4 2 0 0 9. مساء الخير سلوى وإخواني الكباتن والمخرج منتصر يسعد الله مساكم بكل خير عودا حميدا للبرنامج ومساء الرياضة ومساء سعيد عليكم من أم ناصر الهادي حابة تسلم علينا أهلا يا أم ناصر يا مرحبا بك. عندنا أيضا أحمد الكاسبي عودا حميدا لكم سلوى حفظكم الله وعودة حميدة لبرنامج في المرمى أهلا يا أحمد يا مرحبا بك. وأيضا مساء الخير سلوى أمسي بالخير على الكباتن جابر والكابتن عبد الله نورتوا الإذاعة افتقدناكم أتمنى إن شاء الله المنتخب راح يجيب الكاس كاس الخليجي هالسنة كلنا ثقة باللاعبين والجماهير والجهاز الفني والإداري وملاعب المملكة العربية السعودية طبعا تضيف المتعة والحماس. تحيات لكم أبو بهوان وإحنا نتمنى يا أبو بهوان نشوفك هناك في المدرجات يعني في مدينة جدة السعودية اللي راح تستضيف إن شاء الله خليجي 27. ما خبرتنا أي نادي أنت مع أي نادي في السلطنة وخاصة الأندية اللي موجودة حاليا في كأس جلالة سلطان معظم لكرة القدم. 7244200 عبر الواتساب والاتصالات على 24698151. نادي صحم كابتن جابر، شو اخباركم نادي صحم هالسنه؟ كيف راح يكون الموسم ان شاء الله خاصه في الكاس؟ سالنا عن صحار، لازم اسالك عن صحم جيرانكم بعد.
2: شوفي صحم دائما يعتبر من الفرق الصعبه جدا على مستوى الكره المحليه، يخسر مباراة 5 أمام أضعف فريق في الدوري، وممكن يفوز بعدها بعد جولة يفوز على متصدر الدوري، يفوز على فريق كبير في الكاس، وبعد ذلك يطلع من الدور اللي بعده أمام فريق يعني أقل منه على مستوى الجولة. هذا أسلوب نادي الصحم. فريق يعتبر من فرق وسط الدوري اللي دائما تنهي الدوري وهي مرتاحة البال، لأنه منافس ولأنه يعني هابط، يكون وضعه دائما جيد. يشوف الجولة الأولى في دوري جندال خسر أمام سمايل، بس عادي مثلا الجولة اللي بعدها يفوز، فأداء مش ثابت ولكن هو موجود.
0: نعم،
2: وهذا شيء يحسب لإدارة نادي الصحم. لما نتكلم كل المراحل العمرية موجودة والفريق الأول موجود، هبط فترة يعني بعد سنوات موجود في دوري عمان تل سابقا إنزين وأخذ الكاس مرتين، وهذا إنجاز
1: صعد
2: يعني
1: نهائي الخليج مرة
2: وصعد نهائي كأس الخليج، هبط للدوري الدرجة الأولى ولكن ما طول،
1: عاد سريع
2: على طول على طول الموسم اللي بعده لما رجعت كانت توقف كورونا وبعد ذلك رجع. هذا أمر جيد. المنافسة تحتاج شيء أكبر، تحتاج سيولة أكبر، تحتاج استثمارات أكبر. الوضع في المناطق شوية مختلف على مستوى الاستثمارات، ولازم
1: لكن صحم يعني صحم والأندية اللي مثل صحم أثبتت، يعني أنا أتكلم عن السويق، صحم اللي حققت ألقاب أثبتت لو عندها مادة راح تسوي أشياء أكثر وراح تسعى للجودة أكثر، يعني مثل أندية صحار يعني صحم
0: أندية جماهيرية بعد
1: وأندية
0: يعني
1: جماهيرية
0: تضيف كثير للمدرج،
1: فيها زخم كبير من المواهب ما تتخيلي سلوى، صحم وصحار والسويق والخابور، هذه شريط الباطنة هذا كان
0: أندية الباطنة،
1: ولكن الفرق الأهلية ما تتوقع.
2: ولا معنى أيضا على مستوى الكثافة السكانية في ولايات الباطنة، يفترض المباريات لأندية الباطنة خصوصا اللي تكون في الباطنة تكون عدد جماهير أكبر. يعني نتكلم شيء بالشيء يذكر، احنا نتكلم كثير وجماهير صحار والافضل، ولما خص الصحار يعني جيد، لكن لما تعدي عدد الجماهير وتشوفي كنسبه مقارنه وين يلعب نادي صحار وين المجمع نادي صحار وكم عدد الكثافه السكانيه في نادي صحار، الجماهير احيانا ما تمثل حتى يمكن صفر يعني فاصل 0.05، تعتبر كنسبة وتناسب تعتبر. نعم. لأن أنت ترى في صحار المجمع خلف البيوت الغيل ومعرف والهمبار يعني أنت تروح مشي ما يحتاج تروح بسيارة، تروح
0: مشي.
2: فهني أنا أقول لك، لكن كم درجات تشوف لك أحيانا ألف، يعتبر جزاهم الله ألف خير وأمر جيد، ولكن كنسبة وتناسب تعتبر في ولايات الباطنة يعتبر ضعيف.
0: أي طبعا، لأن بحكم الكثافة السكانية
2: مش مثل مثلا أندية ثانية، مثلا نادي المضيبي هذيك الفترة لما تأهل إلى الدوري هو المضيبي ويلعب مبارياته
0: أو نادي عمان
2: يلعب في مسقط أو يلعب في مبارياته في نزوة بعيد، أحيانا بعض الأندية تعذرها.
0: نعم، واصلة الفكرة أكيد. شكرا لأبو بهوان يقول أنا مع السيب، طب هو كاتب أنا مع السيب طبعا، أنا سألت وين مع مين في كأس السلطان، هو مع السيب، والسيب سكر وحليب، شو أخبار السيب في الكأس كابتن عبد الله؟
1: سكر وحليب مثل ما قلتي، لكن يعني السنة الماضية أخذ على غفلة من النهضة في مباراة الإياب رغم فوزه في مباراة الذهاب يعني، وتكلم جابر عن تغيير المدربين في السيب، هذا المدرب يعني حرمهم من كم بطولة، صحيح هو عنده نفس طويل في الدوري، أتكلم عن المدرب الصربي اللي وقيل، بداية جيدة للسيب الآن في الدوري، فضرب فاز على بهلة، سلوى بهلة أفضل فريق السنة مستعد مع صحار.
0: نعم.
1: أفضل فريقين مستعدين يعني حتى كاس صحار الدولي هم متصدرين مجموعاتهم، ولكن السيب فاز في بهلة 3-1، أعتقد أن السيب جاهز مع المدرب الروماني الجديد، جاهز حتى بتعاقدات الجديدة، أيضا نوعية الأجانب اللي استقطبهم السيب ربما يكونوا عامل مساعد السنة لهم في بطولاتهم. المحلية، وأيضا لا ننسى أنه راح يلعب هو في تشامبيونز ليج آسيا 2 السنة. فهذه أيضا راح يكون داعم كبير أنه يزيد من مستواه، راح يستضيف أندية آسيوية السنة في السيب.
0: بالضبط.
1: فأعتقد أن استعداد السيب راح يكون شامل وأكبر من السنوات الباقية. لا عنده منافسين، النهضة التقليدي طبعا لينافس أيضا في التعاقدات وكذا، ولكن الشباب الآن جاي من الخلف سلوى، الشباب جاي السنة ينافس على كل البطولات، لأن التعاقدات اللي عملها ما بس يعني وحفاظ على المدرب الهولندي، أعتقد أن الشباب جاي بقوة. وأنا أنا أنا أشوف أن الموسم هذا بطناوي كذا صوب الباطنة.
0: أتحمس جمهور الباطنة. عموما نأخذ أيضا مشاركاتكم مستمعين، وإحنا نتكلم عن قرعة كأس جلالة السلطان معظم لكرة القدم اللي أقيمت اليوم على الساعة 7 تقريبا، وما زلنا يعني نتكلم عن القرعة وما أسفرت عنا القرعة على 7244200 عبر الواتساب. نرحب فيكم أيضا بمشاركاتكم عبر الاتصالات على 24698151. عندك أغنية الكأس منتصر، كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، وموسم إن شاء الله راح يكون مميز بإذن الله تعالى. راح نرجع للمشاركات مستمعينا، خلونا نستمع الأغنية هذه الجميلة لكأس جلالة حفظها الله.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في السهرة الرياضية الأسبوعية في المرمى. وإحنا مستمعينا اليوم أكيد حلقتنا الأولى في هذا الموسم الرياضي 2026-2027، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكون معاكم كل ثلاثاء بإذن الله تعالى، وكل ما يتعلق بالساحرة المستديرة. نرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج، وما زال حديثنا عن قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم. الحدث يفرض نفسه أكيد، فإحنا دائما نتابع معاكم الأحداث أول بأول. اللي حب يشاركنا أكيد مستمعينا على 24689151 عبر الاتصالات، والواتساب على 72442009. خبرونا عن قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم، أنديتكم أيضا في القرعة وين موجودة، هل هي موجودة أو ما موجودة، وكيف راح تكون هذا الموسم إن شاء الله بالتحديد في بطولة الكأس الغالية. ناخذ بعض المشاركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودة حميد للبرنامج، تحية لكم والكبات الموجودين والمخرج. موسم طويل لأندية دورينا بسبب التوقفات الطويلة، تجهيز المنتخب أولا لكأس الخليج وثانيا لكأس آسيا. نتمنى بالأندية تعرف كيف تدير أمورها وما تتأثر بالتوقفات. من أحمد السلطي. من النقاط المهمة كابتن عبد الله أنه راح يكون في توقفات بالفعل
1: رزنامة.
0: استعداد منتخبنا الوطني لكأس الخليج وبعدها أيضا لكأس آسيا في
1: هي الرزنامة والتوقفات الدولية، يعني حتى مدربين عالميين يعني أبدوا تخوفهم منها. اليوم نتكلم حتى يعني مدربين في الدوري الإسباني، مدربين في الدوري الإيطالي يتكلموا عن ثلاثة أسابيع. هذه الثلاثة أسابيع في سبتمبر كفيلة أنك يعني ترجع لاعبين مصابين، كفيلة ترجع لاعبين خلاص ما منضبطين، فهمتيني سلوى؟
0: نعم.
1: ما عندهم باكاب، لازم استشفاء، فأشياء كثيرة. فأيضا دورينا احنا شاق راح يكون، أكيد ما راح يتوقف لأن في كأس الاتحاد راح يكون شغال، ولكن نتكلم عن اللاعبين الدوليين. موسم مرهق، حتى في المؤتمر الصحفي يتكلم فيه الكابتن، تكلم عن اللاعبين العسكريين خاصة اللي ما توقفوا أصلا. صحيح. يعني خلصوا من دوري يروحوا بطولة العسكرية، خلصوا بطولة، هو فاهم الوضع في عمان يعني. أمس لما تكلم في النقطة هذه خاصة
0: في المؤتمر الصحفي. نعم.
1: فأعتقد أن الموسم طويل وشاق، ومحتاج أيضا يعني أخصائيين، ومحتاج أخصائيين استشفاء سلوى من الطراز العالي، ما الطراز التقليدي. يعني ناس تعرف وش الاستشفاء.
0: نعم.
1: كيف ترجع اللاعب في بعد بطولة أو بعد كل ثلاثة أيام، ترى راح نوصل لهالمرحلة كل ثلاثة أيام مباراة. فأعتقد أنت هذا اللي يتكلم عنه الموسم الطويل المضغوط. فأعتقد كل الأندية محتاجة أخصائيين، وأيضا أخصائيين لياقة وأخصائيين استشفاء معاصرين مواكبين اللي حصل الحين.
0: نعم.
1: في علم الاستشفاء
0: بالضبط. حاب أضيف شيء في هالنقطة كابتن جابر، وخلينا نأخذ هذه الرسالة. مرحب أختي سلوى، مرحب أضيف الكرام، حياكم بعد انقطاع. ما شاء الله منتخب الشباب أمس فازوا على قطر، وبصراحة منتخب يلعب كرة حلوة وفي بعض اللاعبين ممتازين، ليش ما يستدعوهم للمنتخب الأول بعد التصفيات، ولا إيش رايكم؟ من بدر الإسماعيلي. أهلا يا بدر، شكرا لك، وعودا حميدا أكيد أيضا لكل المستمعين معانا، كلنا عودا حميدا. تفضل كابتن.
2: شكرا يا بدر، بس خليهم يكبروا شوي بعدهم بدر.
0: صغار.
2: خلهم ينتقلون للأولمبي بعد ذلك للمنتخب الأول. لا، منتخب الشباب قدم مباراة جيدة جدا أمس في تصفيات كأس آسيا. للأمانة تفوق طولا وعرضا من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة.
1: كان المفروض نتيجة 4-5.
2: كان الأفضل فنيا وتكتيكيا وانتشارا، وحتى على المستوى الفردي تفوق كاسح كان لمنتخبنا الوطني، ورغم أنه تلقى هدف أكسي لكنه قدر أنه يرجع.
0: نعم.
2: من تخلف واحد إلى فوز بنتيجة 2، ومثل ما قال عبد الله كان ممكن أيضا يسجل أهداف أكثر. في خامات جيدة طبعا، مباراة وحدة ما نبالغ بالاحتفال فيها، ولكن اللي نقدر نقول انه في لاعبين ممكن نشوفهم يعني كجودة، واضح ان عندهم جودة عالية وفي شغل.
0: نعم اكيد. منتخب واحنا نتكلم عن منتخب الشباب كابتن عبد الله ايش رايك ايش حاب تضيف؟
1: سلوى انا متابع المنتخب الحين من سنه يعني انا في برنامج الحدث كنا نتكلم عن استعداداتهم لمبارياتهم في مصر معسكراتهم اللي كان يجمعهم الكابتن حمد العزاني كانت يعني نتائجهم ما جيده في الاستعدادات ولكن انا كان عندي امل كبير ان هذا الفريق يصل الى مرحله النضج في في في هذه البطوله صحيح مجموعه قاسيه مجموعه قويه مجموعه حتى حديديه المنتخب القطري جاء من كاس العالم هذا لاعبين كاس العالم الناشئين تراهم المنتخب القطري مع نفس المدرب المنتخب السعودي ايضا جايين من صخور المستقبل يعني لاعبين بطوله اوروبيه كم بطوله اوروبيه جايين وجايين ايضا مهيئين وجاهزين شفت المنتخب السعودي فاز المباراه الاولى 2-0 على هونغ كونغ منتخبنا فات 2-1 على قطر المباراه الجايه مباراه حاسمه على اللي بيصعد لان كل مجموعه فريق واحد يصعد فقط
0: بالضبط.
1: وبعدين يدور افضل الثواني فاعتقد الامل في مباراه السعوديه ان شاء الله شوف لو نخرج بنتيجه ايجابيه جابر مع السعوديه تعادل او فوز راح نصعد ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: لان راح يتواجه المنتخب القطري والسعودي في مباراه اخيره
0: يونس البلوشي شاركنا على 7244209 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ممكن كباتن اريد اعرف المباراة القادمة لمنتخب الشباب متى؟
1: قلتها مع السعودية غدا
2: أمام السعودية مش غدا
1: بعد
2: يوم الخميس 3 سبتمبر
1: حلو
2: بتكون مباراة الساعة 8 المساء إن شاء الله بتوقيت السلطنة
1: جميل.
2: وهي أهم مباراة سلوى مثل ما تفضل أعتقد ذكر المعلومة كابتن عبد الله في فريق واحد فقط أو منتخب واحد يتأهل نحن مجموعتنا نحن وقطر والسعودية وهونغ كونغ المباراة الأولى إحنا الحمد لله تفوقنا على منتخب القطري السعودية فاز على هونغ كونغ المباراة الجاية احنا نلعب امام السعودية اللي يفوز منا راح يضمن بنسبة 70% التأهل
0: جميل.
2: تعادلنا ايضا الايجابي ممكن ايضا يعطينا ما بقول يعني التفوق ممكن يكون نفسي لان المباراة الاخيرة بتكون السعودية امام قطر وقطر بتحاول تثبت ذاتها في لان قطر ممكن تفوز على هونغ كونغ بعدين بيكون لها فرصة يعني عمليا بيكون عندها فرصة فلذلك احنا ممكن يعني تكون اسهل بس هونغ كونغ ترى فريق مش سهل للعلم يعني
0: بالطبع.
2: مش انه فريق يعني بعد يستاهل هذا مجموعه الشباب هونغ كونغ وفيتنام وهذه الفرق التاسيس جيد عندهم لذلك التاسيس عامل جدا مهم في احيانا تغيير المباريات
1: يعني صدق سلوى فريق مثل مكاو هزم اليمن من يهزم اليمن في المراحل السنيه يعني فعلا يعني الفرق الاسيويه جايه تتطور
0: وتستعجل تطور كبير فعلا
1: انا شفت ملخص مباراه هونغ كونغ والسعوديه الشباب
2: هو
1: شفت تفوق منتخب السعودي صعب جدا يعني فاز لكن بصعوبه مثل ما تفضل جاب
2: هو التاسيس عندهم يعني شوفي الموهبه موجوده عندنا موجوده عند اليمن موجوده في عمان
0: اغلب الاماكن
2: الموهبه موجوده
0: صحيح.
2: لكن العمل ما موجود العمل التاسيسي انك انت كيف تستلم كره كيف تدور بالكره
1: مراكز تدريب قصدك يعني متخصصه
2: ايوه احنا هذا ما موجود في شرق اسيا الموهبه ما موجوده في كره او حتى الاجسام ما موجوده ايضا حتى البنيه الجسمانيه ما مش لائقه لممارسه كره القدم بحكم هم طبيعه الجينات ولكن تعال شوف كيف يلعبون كره قدم على مستوى التكنيك فهني هنا هذا اللي جالسين احنا نشوفه في السنوات الاخيره مثل فيتنام وغيرها يعني خاصه هذا الفرق يعني وحتى تايلاند نوعا ما
0: نعم في تطور بالفعل كبير في هذه المنتخبات شرق اسيا بالتحديد او حتى وسط اسيا على 7244209 وعبر الاتصالات 2469811 نرحب اكيد فيكم مستمعينا شكرا لكل اللي شاركونا عبر الرسائل مع انه احنا في الحلقة الاولى لكن ما شاء الله في كثير رسائل يعني وصلت للبرنامج وهذا يدل على شيء يدل على شغفكم الكبير ايضا بكرة القدم واهتمامكم ايضا بمتابعة البرنامج وايضا تواصلنا الدائم كمستمعين وكفريق عمل وهذا اللي اعتدنا عليه اكيد دائما حاطين جدولكم كل ثلاثاء الساعة 8 المساء احنا اكيد معاكم بإذن الله تعالى طوال هذا الموسم كنا نتكلم عن قرعة كأس جلالة السلطان معظم لكرة القدم من البداية تكلمنا أكيد يعني حتى قبل ما نختم الحديث عن القرعة كابتن عبدالله إيش حاب تضيف عن قرعة كأس جلالة السلطان معظم لكرة القدم بعد ما شفت بشكل عام قرعة هالموسم أو حتى بشكل عام يعني فيما يتعلق بالبطولة هالسنة؟
1: البطولة تتطور مثل ما قلتي من عام لعام، أيضا المحافظات تتنافس على استضافة المباراة النهائية، وهذا بحد ذاته حدث، يعني يمثل حدث
0: بالفعل.
1: أيضا هي مناسبة كبيرة للاعبين، المدربين، الجماهير، للأندية أنها يعني تدخل في قائمة المجد. هذه البطولة ليست بطولة عادية بالنسبة لنا في السلطنة، هي انتماء، هي بطولة غالية جدا، هي تعتبر شيء كبير بالنسبة لي أنا كلاعب، أنا لما كنت لاعب، والآن أعتقد هي تعتبر للجيل الجديد مثل ما أنا كنت أعتبرها، هي رمز للوطنية ورمز يعني كبير لنا أمانة، لأن هي تحمل اسم الرمز الأول في السلطنة.
0: أكيد طبعا كابتن جابر، في تطور كبير أيضا واهتمام جدا كبير بالبطولة، بطولة كأس السلطان المعظم لكرة القدم، وهذا شفناه على مدار المواسم الماضية، ومن الموسم إلى موسم بأمان يصير في اهتمام أكبر على حتى مستوى التنظيم، مستويات كثيرة يعني شاهدناها في البطولة.
2: أكيد فنيا عشان نكون صريحين ما في تطور كبير، ولكن جماهيريا، تنظيميا، ترويجيا، سياحيا، في شغل كبير للأمانة. فكرة التدوير يعني، وهذا من أول من السابق، بس كان كثير ترجع مسقط، ترجع الآن تروح في كل محافظة
1: في ملفات، والناس
0: الحين صار المحافظات تتقدم بملف للمنافسة.
2: فشغل صراحة رائع جدا. شفنا البطولة في مسندم، وشفناها في إبرة
0: شمال الشرقية. كابتن عبد الله يباها في شمال الباطنة في صحار
1: طبعا. احنا حد يبيها في الظاهرة، وحد يبيها في صور، الكل يبيها كمان.
2: الآن أصبح يعني اليوم يعني تجارة القيادة دائما اللي هي تكون اللامركزية، وإنه يكون في دور أكبر على المحافظات.
0: طبعاً.
2: والدور هذا مش فقط في التنمية، في كل القطاعات
0: بما
2: فيها يعني هذا من المحافظة، من مكتب المحافظ يطلع الملف لطلب استضافة المباراة النهائية، وهذا أمر جيد. تشوفي يعني صراحة هذا أمر جيد جدا، نشوف فيه ترويج أيضا حتى للمحافظات نفسها.
0: أكيد طبعا، وهذا اللي شاهدناه وتابعناه في المواسم الماضية.
2: على فكرة يعني سلوى، في بطولات كثيرة إقامت في مسندم، في ناس ما لهم دخل في كرة القدم، يعني ناس ما يتابعوا ولا فريقهم، لكن راحوا مسندم،
0: راحوا الترويج السياحي.
2: أيوة
0: حتى
2: هم راحوا يعيشوا الأجواء،
0: يعيشوا الأجواء بالضبط.
2: هم مش متابعين، لكن من باب الجو، هي فعالية وفي عندها فعاليات مصاحبة، وبنفس الوقت هو مثلا ما رايح مسندم فقال أنا بروح مسندم بغير جو، وسواء كان في شمال الشرقية أو في أي محافظة
0: ثانية. بالضبط أكيد. هذا هو حديثنا مستمعينا عن قرعة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم اللي أقيمت اليوم. القرعة، واستعرضنا معاكم المباريات كيف راح تكون، والمواجهات الأندية كيف راح تكون بإذن الله تعالى في قادم الأسابيع بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله لكل الأندية الموجودة والمشاركة هذا الموسم في كأس السلطان المعظم لكرة القدم بإذن الله تعالى، بداية من اليوم. أنا أقول أنه اليوم العمل راح يبدأ للأندية، لأن اليوم الأندية عرفت مع مين راح تكون من خلال القرعة اللي أسفرت عنها، ويبدأ العمل من اليوم إن شاء الله إلى أن يتأهل فريقين إلى المباراة النهائية. كل التوفيق إن شاء الله للجميع. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام العشر.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في المرمى.
2: Yeah!

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة أمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في برنامج في المرمى. متواصلين معاكم مستمعينا إلى تمام العاشرة بإذن الله تعالى، وفي الأعداد والتقديم سلوى الخنبشية، ويرافقنا الكباتن كابتن عبد الله بن علي البلوشي، كابتن جابر بن سالم العجمي، وفي الإخراج المنتصر بالله العامري. شكرا لكل اللي يتواصل معنا عبر الاتصالات 24698151 وعبر الواتساب على 72442009. تكلمنا عن قرعة كأس السلطان معظم لكرة القدم، بنتكلم معاكم شوي أيضا عن ما حدث خلال هذه الأيام. يوم أمس كان المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي. كابتن طارق تحدث عن مجموعة من النقاط، وكثير من النقاط اللي تحدث عنها في المؤتمر الصحفي يوم أمس، وإحنا على بعد تقريبا مستمعينا 22 يوم من انطلاق البطولة، هي الأقرب إلى قلوبنا جميعا، بطولة كأس الخليج خليجي 27 إن شاء الله، اللي راح تستضيفها المملكة العربية السعودية. تعود من جديد البطولة إلى المملكة العربية السعودية بعد غياب طويل عن المملكة هذه المرة، وبعدها إن شاء الله بعد 4 أشهر تعود المملكة لاستضافة حدث مهم وأبرز على مستوى القارة الآسيوية، بطولة كأس آسيا. بإذن الله تعالى راح تكون انطلاقتها في 6 يناير القادم 2027 بإذن الله تعالى. كباتن طبعا تابعت المؤتمر الصحفي، كان منقول عبر قناة عمان الرياضية. عاجبني كابتن عبد الله يرسل لي النقاط على يناقش النقاط بعدين بعد المؤتمر. كان مهتم يتابع بعض النقاط. شو اخبارك كابتن عبد الله وانت مع المؤتمرات؟ يعني حريص انك تتابع اول باول.
1: المؤتمر كان جميل وحضورك ايضا كان جميل، وحتى سؤالك كان يعني اسئلتك على المدرب كانت جدا مهمه، وبسالك انا بعدين انت، بس خلينا نتكلم عن تصريح الكابتن طارق. طارق السكتاوي بدأ بالتشخيص وبدأ يعني يوجه رسائل للاعبين، رسائل مضمنة للاعبين، يقول له سلوى اللاعب العماني، هذا التشخيص المبدئي، اللاعب العماني ما يلعب مباريات فيها تنسيتي في الملعب، يعني ما فيها ضغط عالي، ما فيها في لعب مساحات، مباريات اللي تكلم عنها كابتن جابر مباريات يعني مفتوحة، ما في ضغط المباريات الكبيرة، علشان كذا عزى كل هذا إلى الجانب البدني، وتكلم أن اللاعب العماني لازم يعرف كيف يهيئ نفسه بدنيا، وكيف كيف لازم التهيئة تكون من خلال الضغط في التدريبات، ونوعية التدريبات، نوعية الأكل، نوعية الراحة. هذا الشيء الأول. هذه رسالة أولى للاعبين، ما راح ياخذ لاعب متكاسل ولاعب وزنه يزيد او لاعب لياقته تخل من من من معسكر لمعسكر او من مباراه لمباراه. الشيء الثاني تكلم شخص الحاله اللي كنا نتكلم عنها من سنوات، اللي هي الاهتمام بالمراحل السنيه، ولخصها في اشياء اللي هو ذكرها. والجانب الاخر انتقل على طول على الاستحقاقات القادمه، تكلم عن كاس الخليج وش هدفه، تكلم عن كاس اسيا وش هدفه، وايضا هو عنده يقين كامل ان هذا المنتخب سيكون في 2030 في المغرب
0: ان شاء الله،
1: عنده يقين. فيحتاج يعني هو يحتاج، هو طلب منا الصبر، طلب من الاعلاميين، من الجمهور، من الكل الصبر، طلب منا الالتفافه. ايضا نتكلم عن نقطه سلوى مهمه جدا، تكلم عن عمر اللاعبين. وعلى الاحلال السلس اللي كان يعمله هو، واكتشف هو والمعاونين ما، لان استدعوا 56 لاعب وبقى منهم 43 لاعب تحت الانظار، منهم 8 حراس، والان اللاعبين اللي موجودين بين 20 و26 ربما يكونوا اكثر من نص الفريق. الباب مفتوح للجميع
0: بالضبط.
1: تكلم والباب مفتوح للجميع، هذا منتخب والافضل راح يضم اليه، ولكن انا احذر، لا ما احذر، انا اوصل اللاعبين اللي يتم اختيارهم. انت خلاص ما دام اختارك الكابتن اهتم بنفسك، اهتم بنفسك، اهتم تكلم هو عن المباريات الدوري الضعيف، المساحات الموجوده، فانت محتاج ان تخلي المباريات التنافسيه اكثر في الملعب، اذا بدنيا انت مواظب سنه كامله على الحاله البدنيه. وانا اتمنى ان شاء الله انه يستمر، لان شوفي هذه لو كابتن طارق تعامل بالطريقه التقليديه مع اللاعبين، تعال استدعيه ويلعب مباراه، ما راح يسوي شيء، لان هي الطريقه التقليديه سوي

0: ما كثير.
1: نعم
0: فإذا ما تابع اللاعبين في الأندية ما راح يوصل لنتيجة أكبر. أعتقد أنه هو يحتاج صبر وإحنا معه، والمراحل السنية لو اشتغلت مثل ما تو منتخب الشباب بادي يشتغل صح، هو راح يحصل روافد توصله لنهائيات كأس العالم أكيد.
1: نعم احنا عندنا فرصة يعني وعندنا وقت الكافي كابتن جابر، والمفترض انه احنا بالفعل نصبر على المدرب لانه تو في البدايات. استحقاق قادم كأس الخليج هو الأقرب، ومن بعدها ايضا البطولة الأهم كأس آسيا، فتصور انه في يعني بطولات جدا مهمة قادمة للمدرب، ومن بعدها أيضا الاستعداد للتصفيات لكأس العالم 2030 بإذن الله تعالى.
2: تبقى وجهة نظري
1: على راحتك، وجهة نظرك
2: مرة
1: أكيد
2: وجهة نظري
0: بكل
2: يعني
0: صراحة وحيادية
1: طبعًا.
2: هذا ويمين ولا يسار ولا في الوسط إيش تحبي؟
1: نسمع.
2: وجهة نظري
1: نسمع أكيد.
2: شوفي لما نتكلم نحن على المؤتمر الصحفي للكابتن طارق، ايش هدف المؤتمر الصحفي اللي كان؟ او خليني بقول لك حاجه، المؤتمر الصحفي للكابتن طارق والكلام اللي كابتن طارق لما يقول لك مثل الكلام الصح من الشخص مش من الشخص الخطا او من صاحب المنصب اللي مش له. اليوم الكابتن طارق تكلم عن مواضيع أعتقد الكل يتفق فيها، لكن مش هو الشخص المعني. الكابتن طارق هو معني بالمنتخب الأول، مهمته تطوير المنتخب الأول، الصعود بالمنتخب الأول. الحديث عن الكثير هذا يعطي انطباع أنه فيه إشكالية إدارية موجودة في الاتحاد، المجلس الاتحاد الحالي، على مستوى من اللي يفترض يشتغل. لأن كابتن طارق إيش وظيفته؟ مدير المنتخب أو مدرب المنتخب الأول. الكلام اللي قالك جدا جيد، أنا طبعا متفائل جدا بالكابتن طارق وأبديت تفاؤلي مرارا وأعيد، وأنا أعرف أن الكابتن طارق يعني هو الرجل المناسب لهذا المرحلة. ولكن إحنا نريد الفعل من مجلس إدارة اتحاد القدم، نشوف عمل في الميدان من أطراف أخرى أو منظومة متكاملة، لأن مش كابتن طارق اللي يشتغل. كابتن طارق هو معني بالمنتخب الأول، ما معني بالمراحل العمرية، ما معني بتطوير الكرة المحلية، ما معني بهذا. لأن هذا الكلام اللي قاله كابتن طارق قاله برانكو سابقا، وقاله طيب الذكر اللي كيروش على كيروش
0: يعني طريقته يعني
2: أيوة قالها بطريقة، وقالوها مدربين سابقين. وبعدين لما يطلعوا لك والله الكرة المحلية ما والكرة العمانية عاني فاحنا نريد اليوم عمل. هذا العمل الكلام اللي قاله كابتن طارق لازم نشوف احنا من الاتحاد، اذا كان في مدير فني، اذا في خبير فني، اذا في شغل مع على المراحل العمريه سواء منتخبات مسابقات والى ما شابه. منتخب كابتن طارق تركيز على المنتخب الاول، ونحن داعمين
1: واكيد راح يركز على المنتخب الاول، طبيعي ما راح يركز على منتخب الشباب ولا الناشئين، بس اكيد في نقطه معينه ممكن انت تذكرها اللي هي نقطة المراحل السنية قصدك لما ذكر هذا الموضوع.
2: لا هو تكلم في أشياء
0: هو شخص الحالة
1: أنا عارفة
2: شخص وتشعب في أشياء ودخل في مجالات وتكلم في أشياء يعني أنه بشكل عام إحنا نعرف وظيفة هيك المدرب.
1: طيب
0: ترى شوف التقديم كان كذا جابر أنت لو
2: وأنا إيش سؤال الأولي أنا إيش
0: التقديم قال يعني تقديم للأسف كان كذا أنا طلب الكابتن طارق إنه يتكلم أول شيء في التشخيص وبعدين يتكلم في
2: ترى أنا إيش سؤالي كان سؤالي للأستاذ سلوى أول سؤال إيش الهدف من هذا المؤتمر؟ لأني أنا ما شفت هدف واضح. احنا كل يوم نتابع مؤتمرات لمدربي أندية،
1: يعني انت ضد انه يقام مؤتمر صحفي؟
0: لا يقام، بس مثلا عرض تشكيلة اللي بتروح كأس الخليج مثلا
2: منتخب وطني، لما يكون مدرب منتخب يعمل له مؤتمر صحفي يتكلم ايش خطتك القادمة، ايش البطولات اللي موجودة عندك، ايش هدفك،
0: وش تشكيلتك،
2: وش بطولتك لكأس الخليج، ايش هدفك في البطولة اللي عقبها، ايش البطولة اللي بعدها، ايش البرنامج مالك، ايش
1: ترى هاي ذكر في المؤتمر،
0: هو كان في الجزء الثاني
1: ذكر. لا انا بس اوضح لك انه ذكر لأنك كنت موجودة.
2: أنا عارفة اللي ذكر وأنا متابع المؤتمر، أنا أكلمك ذكر، في فرق ما بين ذكر وما بين هدف. لما أنا تيني مؤتمر يندكر فقرة هي أساسا الأساس وما في غيرها، هذا مدرب منتخب، يعني المؤتمر للأشياء اللي تخص المدرب، الأشياء اللي ما تخص مدرب يا يجيبوا أحد يتكلم فيها أو يسوى لها مؤتمر ثاني،
0: هذا ممكن يرفع تقرير، ممكن يتكلم بشكل
2: أو إنه في المؤتمر، المؤتمر يقسم إلى فقرات، كل فقرة يتكلم فيها، يتكلم كابتن طارق عن مواضيع كثيرة ما يتكلم فيها مدرب، يتكلم فيها خبير فني، يتكلم فيها شخص معني في بطولات ثانية ممكن.
0: لكن هو شخص.
1: طيب أنت إيش استفدت من المؤتمر الصحفي؟
2: أنا؟
1: أيوة، إيش استفدت من المؤتمر الصحفي؟
2: خلينا بعد بطولة كأس الخليجية ونقول إن شاء الله.
1: يعني لا، أنت الحين إيش الاستفادة اللي وصلت لك من المؤتمر الصحفي اللي تابعناه يوم أمس؟
2: خبرتك إن فيه حلقة إدارية مفقودة.
1: غير عن الحلقة الإدارية المفقودة، إيش الاستفادة اللي استفدت منها كإعلام رياضي من المؤتمر الصحفي؟
2: ما شفت استفادة كبيرة.
1: ليش ما شفت استفادة؟ هل أنه اليوم ما نقرب وجهات نظر بينه وبين المدرب؟ إذا ما كان في مؤتمرات صحفية ما راح تقترب وجهات النظر.
2: سلوى،
1: بعد هذا نقطة
2: لا
1: مهمة.
2: لا لا سلوى، ما مشكلة. شوفي أنا عشان بس أنت تفهمي وجهة نظري صح؟
1: لا أنا فاهمة وجهة نظرك.
2: لا، لما أنت تسيني السؤال معناته أنت ما فهمت وجهة نظري.
1: بالعكس أنا فاهم.
2: أنا هل أنا ضد؟ لا، أنت لما تقولي معناته ما نقرب، هل أنا قلت أنا ضد المؤتمر؟ هل أنا قلت ضد المؤتمر؟ أنا قلت إيش الهدف من المؤتمر؟ المؤتمر أي مدرب؟
0: لكن وش استفدت من الجزء الثاني من المؤتمر؟ حلو كان.
2: لا أكيد إحنا ما في إشكالية، إحنا نتكلم مؤتمر صحفي، أنا أتكلم إقامة مؤتمر صحفي فيها أسس، هذا أسس إقامة مؤتمر صحفي، إيش اللي يفترض يكون في مؤتمر صحفي؟ أنت ما يصير اليوم تتكلم سوى مؤتمر صحفي تتكلم عن الغاز وترجع تتكلم لي عن التربة ولا تتكلم عن شيء، انت تتكلم في لكل شيء
0: بالضبط
2: في طيب. في محوره ما يصير. انا
0: هو الجزء الثاني كان هو المؤتمر اللي كان المفروض يكون،
1: ما هو طرحت اسئله حتى في
0: لا الاسئله كانت كلها جميله
2: بصراحه. فانا ايش اقول لك، انا اكلمك المؤتمر بلا هدف، واذا انت تقولي لي ايش اللي استنتجته من المؤتمر، اقول لك ان اللي استنتجته من المؤتمر ان في حلقه اداريه مفقوده في المجلس، لأن المؤتمر إحنا كجزء كفقرة ثانية، الجزء الثاني اللي تكلم الكابتن طارق أنا ما أختلف معاك ولا أختلف، أكيد إحنا هذا اللي نريده، بس أتكلم إنه لما يتكلم كابتن طارق عن مواضيع مثلا هي مشتهى
0: هو تشخيص، هو ما قال هو شخص.
1: أنا فاهم عليك. مالك كابتن عبد الله، كابتن جابر الحين الحين الجزء الأول، هذا الجزء الأول اللي أنت وصل لك من المؤتمر الصحفي، بس أنا كان سؤالي استفادتك من المؤتمر الصحفي إيش هذه المرة في هذا المؤتمر الصحفي اللي عقد؟
2: من اين الحين تتكلمي؟ اعطيني انت، انا قلتي انا بفهم انت وش اللي في بالك.
1: انت كاعلام رياضي سمعت المؤتمر الصحفي وما طرح وما دار في المؤتمر.
2: انا قلت الكلام، انا واضح من كلام ان انت ما فهمت انا ايش اقصد في الكلام. انا قلت الكلام، انت وش اللي في بالك عشان انا افهم انت وش تريدي في بالك.
1: انت كان تركيزك على انه في حلقة إدارية مفقودة، أنا مش دفاع لا عن الاتحاد ولا عن المدرب، أنا فقط أتحاور معاك الحين.
2: أيوة لا فاهم،
1: أتحاور معاك.
2: أيوة
1: في حلقة إدارية مفقودة في الاتحاد ذكرتها،
2: أيوة
1: طرحت يوم أمس وبانت في المؤتمر الصحفي. طيب الجزء الثاني، أنا قلت لك الجزء الثاني من المؤتمر الصحفي كيف كان بالنسبة لك؟ وضح الكابتن طارق الأشياء اللي كنت تريدها ولا ما وضح في المؤتمر؟
2: فيها نعم، هذه وضح وما نختلف عليها، احنا ما نختلف عليها. على مستوى الاستفادة في حديثه عن المرحلة القادمة، على مستوى يعني التواجد مع المنتخب وش بيعمل الخطط مع المنتخب، وهذا احنا ما مختلفين عليها، وتحدث عن ايش اللي بيسويه خلال هذه السنوات في فترة تعاقده مع الاتحاد، هذا ما نختلف عليه. انا اكلمك ان هذا المؤتمر لكن يفترض يكون بطريقة افضل من اللي احنا شفناه، ما اتكلمنا صور وفيديو ما اعرف ايش، انا اتكلم محتوى المؤتمر.
1: فاهم.
2: اذا في سلوى، اذا في مؤتمر في العالم، ما اعرف كم عدد الدول في العالم، اذا في دوله حتى الدول المجاوره اللي هي متقدمه علينا في كره القدم سوت مؤتمر بنفس المؤتمر اللي نحن مسوينه وتحدثت والمدرب تحدث عن كل شيء، كان خبريني.
1: طيب كابتن عبد الله ايش اللي
2: عبد الله خبرني اذا في حد
0: ما في
1: كابتن عبد الله ايش وصل لك من المؤتمر؟
0: انا بصراحه اشوف الجزء الثاني من المؤتمر وصل لي ان الكابتن طارق وجه رسائل للاعبين اللي اختارهم، ايضا طمن الشارع العماني على ان الاحلال وهذا تكلم فيه جابر، الاحلال يكون بصمت وما في مشاكل. احنا شفنا كيف استبعدوا لاعبين كبار سابقا بالمنتخب، كل لازم مشدات
2: 13.
0: ايوه لا هو يعني، وايضا هو مراقب جيد للمراحل السنيه، هو تكلم عن هذا، وهو واحد من ادواره ترى ظل الاتحاد تعاقد معه، واحد من ادواره انه هو يكون ايضا باتصال تام مع مدربين المراحل السنيه، وهذا شيء يعني مبشر.
1: نعم.
0: الاحلال يتم بسلاسه. دخول سؤالك انت سلوى ينم على انه يعرف، انت لما سالتيه عن السوشيال ميديا، عن اللاعبين اللي يعني في التمارين في المباريات اثناء في غرفه الملابس، تكلمتي عن نعم. تدخلاتهم في السوشيال ميديا، ولد فاهم وش اللي حاصل اليوم. امانه جوابه كان مقنع جدا، اعتقد انه عارف وش يريد، يريد منه صبر، راح يدخل ينافس في كاس الخليج لان فريقنا اصلا منافس، افضل فريق من يوم غيروا نظام البطوله
1: يوصل النهائي.
0: احنا الملك ترى، والله احنا ملك كاس الخليج بعد تغيير نظام البطوله، احنا 6 نهائيات لعبنا سلوى، 6 من يوم الدوحه لليوم 6 نهائيات. فاعتقد ان اليوم هو راح يدخل بقوه بشخصيه قويه، صحيح مجموعه صعبه، ولكن هو مثل ما قال، مثل ما سالتي انت عن كاس اسيا، هو قال محطتنا كاس الخليج تحضير لما بعد، هو باغي يدخل كمنافس، ما يعني راح ينافس على اللقب في كاس اسيا، ولكن يدخل كمنافس حتى مع الفرق الكبيره، ما راح يخافها يعني، راح يلعب مباريات الند بالند مع الفرق الكبيره.
1: نعم
0: هذا اللي استفدته من البوتم. حلو
1: أمورك طيب. لا أنا ما أريد أتفق معك ولا أختلف، أنا فقط مجرد أني أسألكم عن وجهات نظركم في
0: عرفنا عقلية سلوى، عقلية يعني أول شيء عقلية تنافسية، عقلية جيدة، عقلية مناسبة، قال جابر هو المناسب، فعلا أنا أعتقد هو المناسب الحين.
1: وأنا أشوف على فكرة هذه المؤتمرات الصحفية إن كان فيها اللي فيها، لكن بالعكس تقرب وجهات النظر.
2: لا لا
1: على الأقل يعني إنه المدرب يلتقي بالإعلاميين وناخب
0: لقاءات، يعني لقاءات
1: مؤتمرات، لقاءات سميها اللي تسميها.
0: أيوة المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب بغير، بس اللقاءات حلوة، اللقاءات الإعلامية حلوة مع المقيمين.
1: ما راح نختلف على المسمى كثر ما راح نختلف على إنه اللقاءات هذه مهمة وضرورية. راح
0: أتفق معك،
2: إحنا ما نفتح
1: اليوم أنت لما تجيب مدرب في برنامج إذاعي ولا تلفزيوني انت ما
0: تستفيد منه طبعا،
1: بس المذيع اللي راح يساله
0: طبعا،
1: بس لما انت تلتقي معاه مجموعه 20 30 اعلامي راح يلتقوا معاه وراح يسالوه وجها لوجه، انا اعتقد انه هذا اقرب. ايش فيك كابتن جابر، ايش عندك؟
2: شوفي انا ما اعرف عشان كيف اشرح وجهه نظري سلوى. شوفي احنا لما انا اتكلم معك كفكره كمبدا، انا متفق معك 100%، المؤتمر أكيد مؤتمر صحفي جيد، ومثلا الاتحاد بيستعرض الرؤية ماله، مع أن الرؤية في أول الانتخاب للمجلس قال أنه هو عنده رؤية، احنا ما عمل فيها أبدا، احنا كنا ننتظر رؤية الاتحاد، رؤية مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم اللي صرحوا فيها في أو في يوم الانتخاب أنه في رؤية، احنا ما شفنا للحين، فهم علي؟ بالعكس هذا يقرب وجهات نظري ويخلينا نتعرف، هذا احنا ما نختلف.
1: طيب
2: بس انا ايش اللي اقول لك سلوى، ما يصير احنا نقول يعني احنا نتعرف نسوي وجهات نظر ونتكلم في اشياء مثلا ما لها دعوه في اصل المؤتمر. المؤتمر الصحفي سلوى مختلف تماما كفكره عن اللقاء، هذا اسمه مؤتمر صحفي، مؤتمر صحفي بحديث سؤال تك تك تك تك السلام عليكم، هذه جلسة ثانية، هذه لقاء، جلسة ديوانية، هذا موضوع ثاني.
0: بصراحة أنا ما أعلامي لكن بغى أدخل شوية
1: دخل.
0: يعني لما أشوف مؤتمر صحفي لديدي ديشولة يتكلم دقيقة بس والباقي الصحفيين يأخذوا الميكروفون،
2: ما في سلوى
0: صح والله صح
2: يعني، ما يعني هذا ما لقاء، هذا مؤتمر صحفي، ما في، ما ممكن سلوى، إحنا ما ممكن نكون مختلفين عن العالم، ما ممكن نسوي شيء مختلف عن عن كل العالم.
1: نعم.
2: كل العالم يسوي، ما نحن نسوي شيء لأول مرة وبعدين نقول هذا صح. أنا مش ضد الفكرة، ولكن هذا الفكرة اسمه مؤتمر صحفي، يكون 1 2 3 4 باللي متعارف عليه في المؤتمرات الصحفية. أما يجي مدرب ويتكلم عن ما أعرف إيش وبعدين ما أعرف إيش وتشخيص، هذا في موضوع ثاني يصير، أو مثلا يتغير شكل اسمه، وهذا أنا أتكلم من ناحية
1: يعني الحين لو سميناه لقاء صحفي ايش رايك؟
0: اغير
2: ترى هو
0: لقاء اعلامي،
1: لا بس لما اذا سمينا لقاء اعلامي
0: انا بكون جميل.
1: أيوة اشرح أيوة لك أيوة اشرح لك سمينا أيوة لقاء اعلامي، والمدرب ذكر النقاط اللي ما له دخل فيها اصلا، مش من اختصاصاته، إيش راح يكون؟ نفس الكلام
2: من الأساس. أساساً هذه أشياء مع ليش أنا قلت لك أنا إيش قلت لك أنا حاجتين قلت لك أول شيء إيش الهدف من المؤتمر، وقلت لك في حلقة إدارية مفقودة أنا أكتشفها في الاتحاد، أنا أشوفها يعني أن في الاتحاد في حلقة إدارية مفقودة أو حلقة فنية أو لأنها هي تعتبر إدارية. الفني تحت الإداري كيف يعني هو الإداري يشتغل على هذا الجوانب كل هالحلقات، ففي أقول لك حلقة إدارية أن معناته أنه في شيء مفقود لما يجي المدرب يتكلم. انا مثلا انت تبى تريد انت عندك سوي مثلا تنظم فعاليه وفيها جدول اعمال، احنا بنتحدث عن مثلا هذا كذا وبيكون المنصب المعني او الشخص المعني يتحدث عن ذا الجانب، بعد ذلك يتكلم عن ذا الجانب، بعدين يجي كابتن طارق يتكلم عن فقرته.
1: واضح واضح كابتن جمال.
2: ايوه
1: واضح الفكره. هو هذا يعني ما حدث في المؤتمر الصحفي. بالنسبة للسؤال كابتن عبد الله،
0: أيوة
1: السؤال اللي
0: طرحتيه على الكابتن اللي ممكن تعيديه تو ما سمعوا الجمهور.
1: السؤال اللي أنا طرحت سؤالين بس السؤال الثاني واضح إنه خض
0: هو الأهم.
1: السؤال الثاني خض منحنى وايد غريب بالنسبة للناس في المنصات. أنا حقيقة استغربت لأنه الناس ما فهمت السؤال أصلاً، ولما تكون أنت ما فاهم السؤال أصلاً هو إنك تجاوب تكون يعني نص الفهم، أول شيء الفهم بعدين الجواب.
0: صح.
1: الناس ما كانت فاهمة أصلا السؤال. أنا سألت كابتن طارق أنه بعض اللاعبين في منتخبنا الوطني مهتمين بالسوشال ميديا أو وجودهم بالسوشال ميديا وبشبكات التواصل الاجتماعي أكثر من وجودهم في الملعب، مهتمين بهذا الجانب. فذكرت أنه إحنا ما ممكن نمنع اللاعب من السوشيال ميديا، وهذا حقه أنه يكون متواجد في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال حساباته الشخصية. أنا النقطة اللي أنا ذكرتها، أنا أتكلم عن البطولات، كيف ممكن نقنن يكون في قانون نقنن أنا كمدرب أو طاقم بشكل عام رايح بطولة كاس الخليج، رايح بطولة كاس آسيا، رايح بطولة ومع المنتخب، كيف أقنن استخدام اللاعبين لشبكات التواصل الاجتماعي؟ يا أخي ما يطلع لي لاعب في الملعب معاه تليفونه، كيف اللاعب في الملعب معاه تليفونه ويصور لي
0: بين
1: الشوطين ويصور لي ستوري ويصور لي سناب؟ كيف بالله هذه ما تدخل.
0: سلوى هم يعني. هم اللي جاوبوا عليك قالوا لك ميسي عنده حساب،
1: مبابي عنده حساب. أيوة.
0: لكن خلي أنا بجاوب، أنا بجاوب، أنا بجاوب. هذا اللي ما عندهم حساب سلوى، هذا لهم شركات وراهم تصورهم، شركات واقفين مصورين طواقم، يعني انت تتكلم هم ما يشوفوا التليفون مالهم هذا اللاعبين، هاي شركات قائمة، هم يشوفوا اللاعبين الكبار. من قال لك عندهم حسابات؟ هذه حسابات تدار يعني. لما لما لما شافوا تصريح بنزيمة مثلا، مثال بعطيكم في فرنسا انه اعتزل، حصلوا البوست، هو في اسبانيا والبوست طالع من ما اعرف من امريكا، تخيل يعني في شركة ماسكة حسابات اللاعبين. ما في
1: بعدين
0: ما في الحقيقه اللي احنا نعرفها.
1: اي طبعا،
0: بس احنا لاعبيت له مثل ما تكرمت سلوى، يعني يشيلوا تليفوناتهم معاهم في غرف الملابس، وهذه يعني ما في التقنين جيد. في انا اعتقد
1: انا اتكلم عن البطولات يا اخي. هو حر يستخدم تليفونه في اي وقت. صحيح. بس انا اتكلم عن البطوله، انت راح تمثل منتخب الوطن، بالله عليك انت سهران طول الليل على السناب وعلى غيره، وباكر عندك مباراه، واحنا نتحطم نفسيا في المدرجات وفي الاعلام. هذه النقطه اللي انا ذكرتها في المؤتمر الصحفي، وللاسف بعض الاشخاص في الجمهور، انا اتكلم اللي ردوا في السوشيال ميديا نفس الشيء، ردوا انه احنا انه هذه ما فاهمه الوضع، انه يا جماعه الخير انا ما اتكلم لا عن ميسي ولا عن هالاند، لعب المنتخب النرويجي، ايش دخل هالند؟
0: هالند شفتي شال تليفون؟ هذه صوره،
1: هذه هالند مستحيل يشيل تليفون في ارضيه الملعب يا جماعه. لا تقارن اللاعبين المحترفين الكبار بلاعبي منتخبنا الوطني، مع احترامي الشديد للاعبي منتخبنا الوطني،
0: مع فرق المستوى
1: طبعا طبعا، بس اليوم ما يتاثر اللاعب كابتن جابر لما يطلع لك في بعد المباراه
0: السهر، هذا اي تعبه
1: يرقص ويغني ويحط ستوري وسناب.
2: انا متفق مع وجهه نظرك بنسبه 100%. يعني احيانا تشوف ستوريات لبعض اللاعبين، وانا اتكلم خصوصا لما انت تمثل المنتخب،
1: انا هذا اقصد لما يمثل المنتخب في بطوله،
2: تمثل ناديك ما يلنا دعوه، احنا لما نتكلم عن تمثيل المنتخب الوطني، تمثيل المنتخب الوطني لازم يكون له اسس كل شيء، يعني حتى في كل شيء، حتى في الشكل العام للاعب، في لبسه وفي تقليعته وفي كل حاجة، لأنه هو يمثل الوطن في نهاية المطاف. أنت بعدين أنت يعني مع حياتك الخاصة وكذا تقدر يعني حر. انت حر يعني، فاهم علي؟ مثل لما تروح مؤسسة في دريس كود يلبس يعني فيها في وقتها، برا انت من تطلع من المؤسسة تلبس اللي تريده. نفس الشيء احنا نتكلم على مستوى احيانا حتى مع احنا وجود الان في عالم التواصل ويعني فيه سلوى، لازم نعطي اهتمام يعني كلاعب يعطي اهتمام كبير. اليوم الجمهور غاضب بيشوفك انت يعني يشوف المباراة ويشوفك انت ما مقدم اداء جيد وانت رايح في الباص لين توصل الملعب تصور وبتدخل تصور وبين الشوطين ما ممكن تصور وبعد المباراة تصور يعني سواء كان الاداء ممكن انت حتى تعرض نفسك للانتقاد
1: بالضبط،
2: وحده منهم انت انتقدت مثلا ذا الجانب وتصرخت ذا النقطه، فانت مئات المشجعين بيتذكرون نفس النقطه وانتم تذكرون الحادثه اللي صارت. اقرب مثال حادثه لاعب منتخب قطر،
1: صحيح
2: ما يحضرني اسمه، نسي ظهير ليسر
3: عبد الكريم
1: حسن لما ذكر
2: ان يالس صور وما اعرف ايش والفريق مهزوم ورد عليه هذا ويرد صحيح. عليك وش احنا حر
1: خلاص توقف عن المنتخب بالكامل.
2: شفتي كيف ردت فعل قويه
1: جدا،
2: لان هذه الدرس
1: من اللي ظلم نفسه. أيوة. هو اللاعب ظلم نفسه،
2: لان شوفي انت لما فانا ايش اقول لك، انت ما تقدر تمسك الجمهور، ما تقدر تمسك ردة فعل الجمهور، لكن تقدر تحفظ نفسك بطريقة لا تثير الجمهور
1: بالضبط.
2: لذلك هذا الجانب فيه مهم لما أنت تكون في فترة المعسكر وفترة المباريات. أنا أعتقد مهم جدا أنك أنت اللاعب يحتاج أنه يكون مركز أكثر في عمله
1: أكيد.
2: وأيضا دقيق في منشوراته. صحيح انت حساباتك شخصية، لكن انت لا تنسى انك انت في فترة تمثل الوطن فيها،
3: يعني ممكن بوست اليوم تندم عليه بعد 10 سنوات.
2: لا
3: لأنه يطلع كل شيء، يطلع التاريخ، يطلع
2: ما ممكن. انت شوف انت تلعب مباراة وعندك انت حتى لو مقدم اداء بنسبة 100% في لاعب ما عجبنا فيك كذي، وفي لا وفي عفوا في جمهور تتكلم جمهور ثقافة مختلفة افكار مختلفة زوايا مختلفة زوايا فنية ينظرون للمباراة صحيح. بشكل مختلف، فأنت تطلع على المباراة ممكن تتعرض لتنمر، ممكن تتعرض لنقد، ممكن تتعرض لأشياء
1: ويأثر عليك.
2: وهذا يأثر عليك للمباراة القادمة
3: طبعا.
1: وهذه النقطة اللي أنا كنت أذكرها أساسا،
3: أنا احنا مرتاحين يا أخي أيام نوكيا، لا احنا لعبنا جابر لعبنا أيام نوكيا لا تليفونات ولا سوشيال ميديا، حتى تو ارتحت انا لا عندي السوشيال ميديا ولا ما اعرف
1: لا بس انت ضروري تكون كابتن عبد الله، انت ضروري تكون
2: الكابتن علي البوسعيدي ذيك اليوم في فتره في المؤتمر لما بعد التصفيات تكلم بكلام جميل جدا، اعتقد علي البوسعيدي
1: صحيح
2: بتكلم بتكلم عن الجمهور لازم ايضا يوقف وكذا، وبالعكس كلامي جدا طيب، بس ايضا احنا نقول انه اللاعبين لازم ايضا يتساعدون مع الجماهير. سلوى في لاعبين عندنا ما في يوم من الايام حد ذكرهم بسوء لانهم عندهم يعني ذكاء عاطفي عالي جدا والتحكم واداره لحساباتهم بطريقه ذكيه جدا، يعرفوا متى هو يستخدم حساباته ومتى انه هو عليه انه يكون دقيق في منشوراته
1: صحيح.
2: فتره المنتخب هذه فترة حساسة جداً. لازم أنت تكون دقيق في كل منشور تسوي، في كل كلمة تقولها وفي كل حركة تسويها، حتى تقليعتك شكلك كل شيء
1: بالضبط.
2: لأنك أنت تكون تحت الأنظار مثل ما يقولوا.
1: نعم أنت تمثل منتخب البلد، يعني ما تمثل نفسك ترى في النهاية رايح البطولة. أحنا نتكلم لما تكون رايح بطولة تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي وتصور وتطلع ما كأنك في بطولة تمثل منتخب البلد. شكرا للي شاركونا على 7244-2009. السلام عليكم، سؤال اختي سلوى ممتاز كلامك صحيح، شكرا جزيلا لك يعطيك العافية. عندنا ايضا رسالة عاشق نادي الشباب حمود الفوري، الشباب العماني طبعا، نادي الشباب العماني، قلت توقعاتي وثقتي كبيرة في منتخبنا العماني الأحمر و قادرين نحقق كأس الخليج وفي كأس آسيا نوصل لدور الثمانية بإذن الله. الصبر مطلوب حتى لو لم نوفق في كأس الخليج، لا سمح الله نعطي فرصة للمدرب ولبعض اللاعبين. أمنيته أن يشاهد المحترفين اللي سمعنا عنهم مؤخرا، صهيب وطارق السعدي مع المنتخب الأول، وأيضا يقول هدفنا الأول والأخير الصعود إلى المونديال 2030 بإذن الله تعالى، ونظهر بصورة مشرفة في كأس آسيا، ليش لا، قادرين نوصل لأبعد من ذلك. هذا ليس كلام عاطفي، هذه توقعاتي وأمنياتي مع المدرب طارق سكتاوي، وعندنا لاعبين يبشرون بالخير وعندهم الكثير يقدمون للكرة العمانية بإذن الله بإذن الله تعالى. يا حمود، شكرا حمود الفوري على رسالتك، يعطيك العافية.
0: رسالة جميلة جدا ومشجعة سلوى، رسالة جدا حلوة
1: جدا جميلة،
0: وينم على أنه متابع جدا حتى اللاعبين المحترفين ذكرهم. هي أيام فيفا تقدر كابتن طارق يستعين فيهم، خاصة اللاعب اللي في إيطاليا الكل يتكلم عنه، لاعب رجسة جميل لو يدخله في المنظومة. وأيضا طارق السعدي لعب مباراة واحدة دولية، نتمنى أنه يواصل لأنه رجع أيضا يلعب في الشامبيونشيب في إنجلترا. فكلنا على يعني شوفي سلوى، احنا ليش محظوظين؟ احنا قلت لك في كاس الخليج احنا الكينج، فريقنا يروح امانه مرشح، ما مرشح للافضل
1: صحيح.
0: يعني احنا من وعم يتفق معي كابتن جابر ولا لا؟ احنا بالاربعه، احنا دائما بالاربعه يعني في الفترات الاخيره او في السنوات الاخيره. بعد ذلك وش بنسوي؟ لا الاختلاف يبدأ.
2: حبيت احنا الكينج
0: ولا الكينج؟ شوف انت من 2007 سدنا ايات جابر
1: ملك،
0: احنا الملك البطوله يلا بعد تغيير النظام. فلازم يعرفوا هذا اللاعبين هذا الشيء بعد تغيير النظام، احنا ست نهايات لاعبين. فاتكلم اليوم ان يعني بطولة الخليج، وايضا لا احنا منتخبنا غير دورينا ترى. اللي يشوف دورينا ما يشوف ما يصدق ان منتخبنا بهالاداء. حتى نفسه طارق، كابتن طارق لما لعب ضدنا في وتعادلنا 0-0 بطولة العرب، اعتقد ان اليوم لابد ان ها أن نتفائل بالمرحلة هذه. أنا متفائل صراحة بالمرحلة يعني. إن شاء الله إن كأس الخليج يعني هي خير إعداد لكأس آسيا، وإن مثل ما قال هو راهن على العقلية سلوى. لما أنت حضرت المؤتمر لما تكلم عن تغيير العقلية لعقلية احترافية، ترى هو واحد من المدربين المتخصصين ها في إبراز المواهب في المغرب. واحد بالتخصص ها يبرز المواهب. فأعتقد إن هم هذا اللاعبين اليوم اللي يلعبوا في الدوري العماني، فرصة عندكم مدرب ترى يعني يطلع مواهب ويخليها تبرز. اليوم فرصتكم، استفيدوا منه، لأن عند هو تكلم أيضا عن المعسكر الثالث، تكلم عن النضج التكتيكي اللي وصل معه مع الفريق، على التفاهمات اللي صارت. فأعتقد إن شاء الله المرحلة كأس الخليج مرحلة جيدة بتكون لكابتن طارق، مع أنه بين القوسين احنا في السعودية يعني ما نلعب بطولات كبيرة. في الكويت دائما نلعب بطولات كبيرة، في قطر، ولكن لما تكون كأس الخليج السعودية يعني حد دور الأربعة.
1: الله يسهل.
0: أتمنى نوصل نهائي في السعودية إن شاء الله
1: بإذن الله. ناخذ اتصال 24689151. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا ومرحبا، شخبارك؟
4: الحمد لله تمام.
1: من معانا؟
4: معكم أحمد.
1: أحمد مين؟
4: أحمد العلوي.
1: أهلا يا أحمد، من وين؟
4: من مسقط.
1: حياك الله، تفضل.
4: بس كتصحيح للكابتن اللي تكلم انه هو الكينج في كاس الخليج وانه هو صعد لست مرات، لا تنسى انك انت خرجت من دور المجموعات بعد النظام الجديد. في دور المجموعات تخرجت اربع مرات في كاس الخليج اللي كانت في البحرين، بعد ما فزنا نحن بالبطوله رحنا في البحرين، نحن خرجنا من الادوار الاولى، وبعدين انت خرجت في ايضا في السعوديه دور الثانيه، وبعدين انت خرجت في قطر وخرجت في اليمن. لا تنسى هذا، انت تتكلم وكأنك يعني عارف كل شيء، انت نسيت انك خرجت في الادوار الاولى، انت ما كينج اصبحت. انت اخي لازم تكون لما تتكلم في الاذاعه تعطي معلومات صحيحه، ما تعطي معلومات مغالطه.
1: ايش هي المعلومات المغالطة احمد؟
4: المغالطة انه يقول نحن الكينج، كيف الكينج؟ انت خرجت ويقول بعد ما بدا النظام في البطولات اللي هو نظام مجموعتين احنا الكينج، كيف انت الكينج؟
1: قصده وصلنا للمباريات النهائية يا حمد.
0: طلع فريق افضل منه بعد تغيير النظام، طلع فريق افضل من منتخبنا يلا.
1: قصده وصلنا للنهائي.
4: بس انت نسيت في دور المجموعات انت ما قلت هذا الكلام، ان احنا خرجنا، انت تقول احنا الكينج واحنا الأفضل.
0: افضل نتائج يا احمد حققها منتخبنا الوطني بعد تغيير النظام، طلع لي فريق افضل منه صعد ست نهائيات يلا.
4: في فرق افضل
0: منه. طلع لي فريق، قول لي فريق صعد ست نهائيات
4: صارت افضل. يا أخي
0: انا ما اتكلم على المستوى احمد، انا اتكلم في البطوله هذه الخليجيه نفسيا.
4: انت خرجت اربع مرات انت.
1: لا احمد،
0: احمد تتكلم على الخروج بس انا اقول لك انت عندك حق، بس طلع لي فريق.
4: بعد ما انت تقول بعد ما بدا النظام مجموعتين احنا الكينج، كيف انت الكينج؟ انت يعني كل لا بعد ما بدا النظام مجموعتين انت خرجت اربع مرات من دورات كاس الخليج في نظام المجموعات.
1: نعم.
4: تتذكر ايام اخو الكومن لما خرجونا؟ تذكر لقوين مرتين نحن خرجنا من في كأس الخليج من نظام المجموعات.
1: طيب أحمد، من من من المنتخب؟
4: معلوماتك صحيحة يا أخي، أنت تتكلم في إذاعة الآن.
1: نعم.
4: الناس كلها تسمع.
1: طيب أحمد، أحمد من المنتخب، المنتخب الخليجي اللي تشوفه هو أفضل منتخب بعد النظام الجديد؟ أفضل منتخب خليجي؟ لا مش حاليا، في البطولات، في البطولات الخليجية.
4: في البطولات ككل أفضل منتخب والكويتي في الكأس الخليج.
1: لهذا
4: المنتخب،
1: هذا اكثر منتخب بحقق بطولات.
4: هو
1: احمد
4: اللي حقق البطوله بطولات يكون افضل فريق
1: احمد.
4: يعني انت تقيسي على اي مستوى
1: احمد؟ انا اكلمك يا احمد يا العلوي، اسمعني يا العلوي، المنتخب، المنتخب الكويتي حقق اعلى رصيد بطولات هذه سابقا.
4: طيب كيف المقياس يكون افضل فريق؟
1: هذا
4: لما يكون هو فايز بافضل اكثر بطولات.
1: طيب صل يعني على النبي يا احمد.
4: اللهم صل على النبي.
1: بس اسمعني في النقطه هذه عشان ترد علي، ما عليك امر.
4: انا وجهه نظري ان المنتخب الكويتي هو فاز باكثر بطولات وافضل فريق، انت كيف مقياسك للافضل؟
1: المنتخب
4: ما اعرف
1: المنتخب الكويتي بعد النظام الجديد، المنتخب الكويتي كم وصل للمباريات النهائيه احمد في نظام المجموعات؟
4: في اليمن.
1: طيب في اليمن
4: نظام البطولات.
1: بس في اليمن.
4: ايوه معناته هو الافضل، يعني فاز بالنظام البطولات وفاز بنظام البطوله الدور الاول دور واحد، يعني هو منتخب الافضل لانه هو المقياس اللي عندنا احنا الان، الفريق اللي يفوز باكثر بطولات هو الافضل. انا ما اعرف انتم كيف مقياسكم، بس انا فقط ما ابغى، انا ما اعرف، انا ما اريد اخوض في هذا الموضوع، بس اريد اصحح معلومه للاخ اللي تكلم.
1: نعم. طيب يعطيك جزاك الله خير يا احمد، الله يعطيك الصحه والعافيه.
4: شكرا جزيلا.
1: وجهه
4: شكرا.
1: نظر اكيد وتحترم اكيد، يعطيك العافيه. شكرا, شكرا شكرا الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا شكرا على اتصالك. المنتخب الكويتي هو المنتخب الاكثر تحقيقا للبطولات، نعم هذا عارفينه، لكن منتخبنا الوطني هو المنتخب الأكثر وصولا إلى المباراة النهائية بالنظام الجديد. المنتخب الكويتي الزيرق ما بعد هذه السنوات الطويلة، اليوم أحمد العلوي أنت تتكلم أن المنتخب الكويتي هو أفضل منتخب حاليا، ما ممكن يكون هذا الكلام واقعي، لأن المنتخب الكويتي هو أسوأ منتخب خليجي حاليا. هذه هي هذا المقياس الحالي، أنا أكلمك عن مقياس حالي، أكلمك عن مقياس ممكن أنا أتكلم فيه في البطولات ما بعد النظام الجديد في الدوحة اللي بدأناه في الدوحة. المنتخب الكويتي وصل مرة واحدة فقط للمباريات النهائية، منتخبنا الوطني وصل ست مرات إلى المباراة النهائية. عموما يعني ما راح نختلف، بس هي ممكن هي شوي اختلاف في وجهات النظر. مش المنتخب اللي يحقق أكثر بطولات معناته هو أفضل منتخب، ما تقاس الأمور بهذه الطريقة. لو كان تقاس كذا كنا راح نقيس أن المنتخب البرازيلي هو أفضل منتخب في العالم، هو محقق كأس العالم خمس مرات، بس حاليا منتخب البرازيلي مش هو الأفضل.
0: لا سلوى، هو المنتخب الكويتي هو كينج البطولة في البطولات، عنده عشر بطولات،
1: عدد رصيد البطولات،
0: ولكن من تغير نظام البطولة احنا تسيدنا البطولة.
1: هو انت واضح كلامك،
0: احنا تسيدنا البطولة من خلال يعني شوفي بطولات الخليج بعد الدوحة مثل ما تفضلتي سلوى.
1: نعم.
0: أنا ما علي وجهة نظر أحمد، أنا آسف إذا بعد يمكن يعني رديت عليه بقسوة. أعتقد أنه فعلا هو عنده حق أن المنتخب الكويتي هو الأفضل في سجل البطولة،
1: هذا ما مختلف،
0: ولكن منتخبنا الوطني اليوم الرقم الصعب هو الرقم الأول في البصرة في الكويت. شوف نهائيين ورا بعض من يوم قطر، احنا صعدنا ست نهائيات، خسرنا أربعة وفزنا في بطولتين. أعتقد هو أغلب المحللين يتكلموا بهذا الكلام ويمكن كل واحد عنده وجهة نظر.
1: هو احنا فقط نتكلم عن النظام الجديد، يمكن احمد يعني ما انتبه لنا في النقطة، احنا نتكلم المنتخب اللي ما بعد النظام الجديد، مش نظام الدوري القديم. نظام الدوري القديم المنتخب الكويتي حقق اكيد البطولات، لكن احنا نتكلم عن النظام الجديد اللي هو نظام المجموعات. منتخبنا الوطني هو الافضل في نظام المجموعات من يوم بدأنا فيه في 2004 في الدوحة. تفضل كابتن جابر.
2: كان السامع وجهة نظر عبد الله، وحتى أنا اللي أكدت أقول له يعني عجبني فيك لما تقول كينج الخليج. أنت قلت
0: إحنا نعم في النظام الجديد أيوه. إحنا الكينج.
2: فأحمد اتصل عشان أصحح معلومة، ولكن هو مش صحح المعلومة. يمكن هو لربما ما سمع معلومة عبد الله زين. عبد الله ذكر أنه من بعد ما تغير النظام الجديد نحن أصبحنا كنج الخليج. وأنا أرجع وأقول لأحمد أن إحنا مع النظام الجديد نحن منتخب الوطني هو كنج البطولة. هذا كلام من كلام عبد الله وكلام أي واحد متابع للبطولة، والتصحيح المعلومة بالأرقام مش بالكلام. إحنا لما نتحدث عن بطولة بدأت النظام الجديد لبطولة كأس الخليج بدأ من خليج 17 عام 2004
1: في الدوحة.
2: من هذه البطولة لغاية البطولة الأخيرة اللي صارت بطولة 26 تتكلم عن 10 بطولات. احنا صح كمعلومة ذكرها احمد احنا ما تأهلنا 4 مرات للنهائي او طلعنا بعد فيها بطولتين ورا بعض، طلعنا من دور المجموعات
0: يحصل
2: مع يعني البطولات احنا حتى ما خسرنا فيها كتعادل، لكن احنا اكثر فريق تأهل للمباراة النهائية 6 نهائيات وبفارق عن المنتخبات الاخرى. ما في احد تأهل مثلنا ولا في احد تأهل 5 بطولات. السعودية تأهلت تقريبا 4 مرات، وعندك الامارات 3 والبحرين 2 وقطر ويعني مال 2 وكذا، وحتى الكويت تأهلت 1 واخذت البطولة اللي هي
0: في اليمن.
2: في اليمن. لكن احنا لما نتحدث الكويت البعبع الخليج تاريخيا بعدد البطولات، لكن لما نتحدث عبد الله كان نقطة جوهرية يتحدث فيها عن
1: عن النظام الجديد.
2: إنه في النظام الجديد هذا ما في أحد يختلف عليه، يعني طبعاً. في أي تلفزيون في أي قناة خليجي حتى خليجي الخليجيين يتكلمون إن إحنا سامبا الخليج وإحنا ملك البطولة في على مستوى
1: نعم.
2: 6 مرات تأهل للنهائي نعم. وبطولتين
1: أكيد، وهذا على فكرة مش لأن منتخبنا الوطني، هذه هي الأرقام اللي تتكلم أي. النظام الجديد إحنا نتكلم من بداية النظام الجديد 2004 في الدوحة خليج 17 منتخبنا وصل.
2: وارجع وأقول هذا بطولة تبقى ودية، أنا ما ودي الحديث عنها بهذه الطريقة، ولكن هي هذه الأرقام. إحنا لما نتحدث طبعًا. عن الأرقام والحقائق نحن الأفضل منتخب خليجي في بطولات كأس الخليج مع النظام الجديد اللي صار نظام مجموعتين ابتداء نعم. من 2004.
1: منتخب الكويتي حاليا هذه المباراة على فكرة على قناة عمان الرياضية بالمصادفة يعني منتخبنا الوطني يلعب حاليا مباراة مع المنتخب الكويتي في كأس الخليج الماضية اللي كانت في الكويت. هذه عصام الصبحي على فكرة هاي مصادفة جدا جميلة.
2: حبايبنا هالكويت يعني أكيد. أكثر منتخب شبع منها جاي
1: سبحان الله. هاي المباراة الحين على يعني طبعا مسجلة
2: بالخمسة والأربعة يعني أخذوا ما شاء الله منا احنا.
1: فاللي حب يستذكر يعني الذكريات هذه مباراة منتخبنا مع المنتخب الكويتي مباراة الافتتاح في الخليج الماضي خليج الكويت الماضي، ذكريات جدا جميلة مع أشقائنا أكيد وحبايبنا في المنتخب الكويتي. لكن أرجع وأقول إن المنتخب الكويتي الشقيق هو صاحب أعلى ألقاب، عدد ألقاب 10 ألقاب، لكن اليوم أنت تتكلم عن عدد ألقاب يا أخي وينك من بعد الألقاب 10 وينك؟ هنا السؤال ترى ما بس إنه أنا حققت البطولات، وهذا الشيء إحنا على فكرة ناقشة مع زملائنا الإعلاميين الكويتيين إن المنتخب الكويتي حقق صحيح هذه البطولات، لكن وينه المنتخب الكويتي عن كأس آسيا، وينه عن كأس العرب، وينه عن كأس الخليج، وين المنتخب الكويتي؟ وإن شاء الله تكون لعودة بإذن الله تعالى في قادم البطولات، وهم معانا ترى في الخليج القادم
0: نفس المجموعة
1: نفس المجموعة
0: المباراة الأخيرة
1: أكيد. عندنا بعض الرسائل رح ناخذها. السلام عليكم، حبيت أمسي عليكم أشكركم على هذا البرنامج، بالصراحة الكابتن عبد الله كلامه صحيح، لو نتكلم عن البرازيل أفضل فريق في العالم، لكن في السنوات الطويلة الماضية منتخبنا أفضل منتخب في هذه البطولات، خاصة في السنوات الأخيرة لعبنا 6 مرات في المباراة النهائية.
2: تذكر له هو قال البرازيل، قلت له أنا أسبانيا قال لي البرازيل أكثر يعني، بس إحنا نتكلم الجيل الحالي، قلت له لا شبه يقول مش منتخب أسبانيا مش البرازيل، لأن إحنا نفس الشيء إحنا في الخليج في بطولات كأس الخليج نذكر عمان.
1: أي طبعا بالضبط،
2: ما بنقول الكويت بنقول عمان
0: صح.
2: هي الأفضل في البطولة.
1: هذا هو الحكي. عندنا تقريبا 9 دقائق، خلينا نتكلم شوي عن نختم الحديث على فكرة يعني إن شاء الله القادم الحلقات القادمة راح نتكلم أكثر عن منتخبنا الوطني، لأنه راح تقترب البطولة بطولة كأس الخليج بإذن الله تعالى على بعد 22 يوم بس من انطلاق البطولة، خليجي 27 في المملكة العربية السعودية بإذن الله. تاريخ 23 من هذا الشهر راح تنطلق البطولة في مدينة جدة السعودية بإذن الله تعالى. آخر محور بنتكلم عنه اليوم ما راح نتكلم عن الدوريات، راح نتكلم إن شاء الله الأسابيع القادمة. آخر محور خلونا نتكلم معاكم عن اعتزال ليونيل ميسي، الاعتزال الدولي لنجم الكرة الأرجنتينية والأسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

0: الكبير ليون ليون ضاعت ضاعت الكرة الماضية من اليمن ما زالت عرضية تأتي الله فليفتح التاريخ ذراعي فليشهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود دعني لا أسميك ليون بل أسميك التاريخ نفسه فيا أيها التاريخ أصبحت هدفا للمنتخب اللي ما زالت ليون ليون
1: ليونيل ميسي مستمعين يعلن اعتزاله يوم أمس بشكل رسمي مع المنتخب الأرجنتيني الاعتزال للعب الدولي بعد 207 مباريات لعبها و125 هدف 68 تمريرة حاسمة لليونيل ميسي أبرز الألقاب كأس العالم 2022 كأس العالم تحت 20 عام 2005 ذهبية الألعاب الأولمبية 2008 كوبا أمريكا أيضا مع المنتخب الأرجنتيني 2001 و 2024 والكثير أيضا من الذكريات الجميلة لميسي مع المنتخب الأرجنتيني مع التانجو ويبقى أسطورة من أساطير أكيد الكرة العالمية بشكل عام وإحنا يمكن نذكرها في كل برنامج أنه بعد ميسي ورونالدو
2: كينج اللاعبين هذا ميسي
1: للأسف يعني بعد ميسي
2: ما يستوي يقول كينج اللاعبين بعد ميسي
1: على راحتك على راحتك وجهة نظرك بعد يعني في لاعبين بأمانة ما يتعوضوا كابتن جابر
3: أكيد يعني يعني للعمر أحكام مثل ما يقولوا ولكن مثل لاعبين مثل ليونيل ميسي أعتقد مش من السهل أن يتم تعويضهم في كرة القدم.
1: نعم.
3: شوف إحنا عدد كبير من اللاعبين ما في أحد عوضهم زيدان راح
1: صحيح
3: ما في أحد عوض زيدان ما راح يتكرر بسهولة لاعب مثل زيدان مع أن زيدان يعني ياخذ أقل صيت من مارادونا وبيلي وميسي مع أن في عدد كبير من الفنيين يقول لك زيدان هو الصورة اللاعب ما يتكرر بسهولة رونالدو الظاهرة
1: أرقام
3: نعم أرقامه بسيطة ولكن ما للآن ما في اختلاف أنه أفضل لاعب راس حربة تسعة في تاريخ كرة القدم يقول لك رونالدو ميسي لاعب ما ممكن يتعوض انت تتحدث انت تتكلم عن لربما 20 سنة من المستوى الثابت في كل لاعبين اللي يعني الأساطير في صار في دروب في في مسيرتهم بما فيهم زيدان
1: نعم.
3: بما فيهم زيدان في موسم كذا يصير لدروب او نص موسم او شيء بسبب إصابة او لا ما شابه الا ميسي وكريستيانو 20 أو 21 موسم بنفس العطاء بنفس الثبات بنفس التألق بنفس التوهج لذلك وأنا ليش أشرك رونالدو في الحديث عن ميسي لأن رونالدو بيتبعه
1: مسألة وقت
3: يعني مسألة أشهر يمكن يعني في أي وقت يعلن يعني فميسي لاعب لا يتعوض للأمانة لاعب ما ممكن يتعوض لاعب أمتع عشاق الساحة قد يكون أنك أنت ما تحب ميسي أو ما تعشق ميسي لربما بسبب أنك ما تحب الأرجنتين أو مثلا ما تحب برشلونة لكن ما ممكن ما تنصف ميسي
1: في النهاية يعني كرة القدم
3: أنت ذوقك ذوقك أنا أحب رونالدو ما أحب ميسي أنا أحب ميسي ما أحب رونالدو أنا أحب مثلا ريال مدريد فما أحب لاعبي برشلونة هذا أمر طبيعي ذوقي فهم علي بس
1: الانصاف انه بعض اللاعبين ما ممكن يتعوضوا
3: ما ممكن ما ممكن تقول ميسي مش لاعب يعني لا يتكرر مش منصف انك انت ما تقول هذا العباره
1: اكيد طبعا هو عشان اليوم احنا ما نتكلم بتعصب كابتن عبد الله يعني شفت بعض الجماهير بشكل عام تكلم بتعصب يعني أحسن إنه راح مع بهذه العقليات اليوم إحنا في كرة القدم ترى إحنا كرة القدم تجمعنا الروح الرياضية تجمعنا الحب تجمعنا المتعة في في في في هذا في هذا المربع الأخضر بالتالي لما تشوف زيدان تشوف رونالدو تشوف ميسي تشوف أي لاعب من هذه اللاعبين الأساطير تستمتع بغض النظر عن ميولك طبعاً
2: يعني أنت تتكلم عن لاعب 48 بطولة 35 بطولة مع ناديه تكلم جابر الأصعب أنك تحاول أنك تلعب يعني موسمين وراء بعض بنفس المستوى فما بالك 20 موسم يعني. وأيضا ما بس يعني البطولات، أنا أتكلم عن لاعب غير مفاهيم كثيرة في كرة القدم.
1: صحيح.
2: ما كان لاعب عادي أبدا، ما كان زي البقية، ما كان مثل البقية. أعتقد أن ميسي عمل ثورة في نادي، كان يعني جاب كبير سلوى بين في الألقاب بين برشلونة ومدريد، جاب كبير.
1: نعم.
2: بعد ذلك يعني الشيء الأول رجعهم دور الأبطال أيضا. صحيح ما فازوا بدور الأبطال قبله مع ريكارد، ولكن خلاص خلاهم فريق منافس دهنه في دور الأبطال. الشيء الثاني الهوة الكبيرة اللي كانت بين مدريد وبرشلونة خلاص صارت بسيطة جدا في عدد المباريات، المواجهات المباشرة، هذه الأشياء تقاس عليها. لكن أيضا الأشياء اللي كان يعملها الخارقة في الملعب اللي ما يسويها اللاعب العادي كان ميسي يعملها. فأعتقد أن ميسي يعني لاعب من كوكب آخر.
3: هل وصل برشلونة نهاية دور الأبطال بدون ميسي؟ من طلع ميسي؟ كم سنة
2: صعوبة يعني؟
3: كم سنة من طلع ميسي؟
2: ما وصل دور الأبطال. من 2015 آخر بطولة، يعني 9 سنوات الآن. فأعتقد أن سلوى يعني كرة القدم تودع واحد من أساطير، مش واحد من القلائل، يعني القلائل جدا اللي مثل لعب كرة القدم. فأعتقد اعتزال الدولي هو راحة له، لأن اللي عاش في 2026 6 أشهر قبل كأس العالم، الحياة اللي عاشها ميسي إعداد صباح وليل تمرين، هذا ما أقدر خلاص بالنسبة للعمر.
3: أعتقد اعتزل في 2017 أو شيء كذي،
2: بعد ما خسر كوبا أمريكا،
3: وهو لا ما أخذ لا كوبا أمريكا ولا نعم. ولا كأس العالم.
2: أتفق معه، هو اعتزل ورجع سكالوني.
1: سكالوني كان يؤمن فيه بإيمان
3: صديقه، أخذ الكوبا وأخذ كأس العالم
2: مرتين، كوبا وكأس العالم والفيناليستا ذيك اللي أخذها مع المنتخب الإيطالي. صحيح. فأعتقد أن
3: فيناليستا بعد تسميها بطولة،
2: هذه كمان بطولة شرفية
3: ودية كذا
2: ودية. أعتقد أنه بس يعني حقق بطولات كبيرة مع منتخب بلاده، ويستحق كأس العالم 22، لأن فعلا يعني اللي سواه ميسي في كرة القدم يستحق هذا الإنجاز الكبير.
1: كيف تتخيل شكل كرة القدم بعد ميسي كابتن جابر؟
3: شوفي، حتى مع وجود الآن ميسي كرة القدم تغيرت كثير. يعني في كل فترة تتغير بشكل كبير كرة القدم، لأنه أعتقد طرق أساليب التدريب تغيرت. في ميسي دخل في فترة الانتقال من الجانب المهاري إلى الجانب العملي في كرة القدم أو التكتيكي، فجمع ما بين الاثنين. لعب في جيل المهارة لا زالت موجودة على نهاياتها، وبنفس الوقت الجانب التكتيكي بدأ يطغى في كرة القدم. الآن كرة القدم شوية اختلفت، لكن لما نتكلم أن نشوف كأس العالم بدون ميسي، أنا أعتقد الناس بدأت تتأقلم من الحياة بدون يعني كرة القدم، لأن ميسي في الملاعب الأوروبية ودع من فترة، وملاعب عالمية أيضا ودع. هو فاجأنا كلنا أنه كان يتمشى في أمريكا يتمشى في أمريكا في ملاعب أمريكا، وفاجأنا في كأس العالم المستوى اللي تشوفيه في كل المباريات 120 دقيقة أو 90 دقيقة،
2: 6 أشهر كان
3: بنفس بنفس
2: كان يتمرن صباح وليل.
3: هذا صدمني، لأن صراحة كان يتمشى، أنا أشوفه في الأخبار يتمشى في المباريات في الدوري الأمريكي ولا هي يعني، لكن
2: كان مجيش يعني جيش من الرياضيين.
3: فبعدين احنا لما شفنا المستوى وصرنا نبحث، شفنا ايش العمل اللي كان عاملنا ميسي.
2: صعب انه يلعب بطولات كبيرة بنفس المستوى، وإنه يعني 6 أشهر خلاص يكون هو خلاص بشكل يومي رياضة.
3: لكن
2: فأعتقد العمر
3: هذا. لكن كإجابة محددة لسؤالك، أكيد في عدد، أنا شخصيا مش من عشاق يعني عشاق ميسي كفر يعني أنا كجابر، ولكن في عدد كبير يعني متأثرين برحيل ميسي.
1: أكيد طبعا
2: أنا من عشاق ميسي، حتى لو ما أحب يعني الأندية اللي يلعب فيها، لكن أنا من عشاقه. لاعب
1: تشوفه مع المنتخب الأرجنتيني تستمتع،
2: لاعب خيالي، لاعب سلوى يعني قلت لك من القلائل الثلاثة اللي ما يترح خلاص، ما في كرة القدم كذا يعني
1: بالضبط.
2: واحد منهم ميسي. لما تقولي كرة القدم قولي مارادونا، قولي ميسي، بس يعني بعدين دوري واحد ثالث.
3: أنا لازلت مارادوني يعني ما لازلت مارادوني يعني
1: على الأيام القديمة يعني.
3: لا بس مارادوني يعني هو خلى الناس تعشق كرة القدم،
2: معذور يعني كلام جابر أيضا يعني لحق.
1: نعم. طيب احنا وصلنا للختام، حبينا نعرج أكيد على اعتزال ميسي. بالنسبة لنا أيضا مستمعينا، احنا اليوم بدأنا الحلقة الأولى في هذا الموسم البرنامج في المرمى، وسهرتنا الرياضية إن شاء الله راح تكون معاكم كل ثلاثاء بإذن الله تعالى هذا الموسم. 8 المساء ضبطوا جدولكم إن شاء الله كل ثلاثاء عبر إذاعة الشباب. الأسابيع القادمة راح نبدأ نتكلم أكثر عن إن شاء الله عن منتخبنا الوطني، راح تتضح الاستعدادات أكثر للبطولة، بطولة خليج 27 بإذن الله تعالى لباقي المنتخبات الشقيقة الخليجية راح تكون موجودة في بطولة كأس الخليج. احنا سعدنا بصحبتكم ونرجو لكم إن شاء الله بإذن الله ليلة سعيدة ودائما فرجة ممتعة للمباريات المختلفة. هذه أجمل تحية، شكرا كابتن عبد الله، يعطيك العافية.
2: شكرا يا سلوى، انتخبنا كينج كأس الخليج.
1: كابتن جابر يعطيك العافية.
3: شكرا سلوى وليلة سعيدة على الجميع.
1: شكرا أكيد لكم مستمعينا ومتابعينا. خلاص كينج ولا تزعل. الحين منتخبنا يلعب مع المنتخب الكويتي
2: يا أخي، حتى لقب يعني
1: شوف يعني
2: والله لا تحربون حتى لقب يعني.
1: المباراة الافتتاحية في كأس الخليج الماضي اللي حد يشوفها في قناة عمان الرياضية حاليا. أعطيكم العافية مستمعينا، ليلة سعيدة، دروب السلامة. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، كابتن عبد الله بن علي البلوشي وصحفي رياضي جابر العلمي. شكرا جزيلا لكم، واجمل تحيه من مخرجنا المنتصر بالله العامري. اللقاء
4: في المرمى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بالتحرير.

0: يحرمه من تعلم المسؤولية وضبط النفس وتحمل تبعات السلوك. ليش أنا اليوم طلعنا بهذه الحلقة؟ أو ليش كنت مصرة أن يكون هذا العنوان موجود وهذه الحلقة نتحدث فيها وتكون ضمن برنامجنا؟ لأنه صار كثير خلط عند بعض الأهالي بين الرحمة والتساهل، بين الحب وغياب الحدود. الطفل لما ينشأ هو أيضاً أن كل رغبة لازم تلبى، وكل خطأ إذا غلطت عليه لازم تبرر له، دون إدراك أبداً لحدوده ولحقوق الآخرين أو حتى قوانين الحياة. الله سبحانه وتعالى شو يقولنا؟ يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة. إذن القاعدة التربوية هنا إن لا تكن قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر. فالدلال لما يتحول كل حاجة، وفي هذا المثل اللي أنا دائما أستشهد فيه ويعجبني هذا المثل، الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. هذا اللي صاير في التربية، هذا اللي صاير في التربية، إن البعض يحسس ابنه. أنا متفهمة محبة البعض لأطفالهم، لكن ما معناته أنا أعامل ابني إنه هو آخر حبة ووسط؟ عامله عندك ما مشكلة، لكن ما أعامل ابني في وسط مجموعة أطفال إنه لازم تميزوا ابني، ابني غير، ما في ابن غير. كل والدين يحبوا أولادهم، كل والدين تعبانين عليهم، كل أب وأم شقيانين على تربية أبنائهم. فهنا يكبر الطفل وهو يعتقد أنه هو محور الكون عذرا، يعني في كل حاجة وكل حاجة تدور حوله هو، وكل بقية الأطفال والعالم كله لازم يتفهم احتياجاتي. تصدقوا أن مفهوم النرجسية كان له هذا الأمر وهذا المؤشر دور فيه؟ البعض طبعا، أنا مش مع ترند النرجسية، ولكن الأشخاص اللي نشأوا هم ما عندهم حدود ويعتقدوا أني أنا الدنيا هي يعني خلقت كذا لي أنا ومن بعد الطوفان، من وين هو ينشأ؟ من تربية البعض لأبنائهم. أنت لك كل الحقوق مفتوحة وكل الحدود، وأنت الحياة والجلسة هذه والبيت كله يدور حولك أنت، كله يدور حولك أنت، ما في حدود وما في مساواة ولا في شيء. أنا ما أتحدث من فراغ، أتحدث بعد عدة تجارب كبيرة وكثيرة مرت علي. واحدة منهم كانت لإحدى المدارس، كنت زايرتهم عندي محاضرة، فلما يعني في المحاضرة، لأن هم أطفال، أنا وزعت هدايا على يعني على كل طفل أعطيته هدية في يده. فكان في طفل يعني يبكي بشكل غريب بين هذا الأطفال، فأنا بعدني ما فهمة، أنا ما مستوعبة كنت. فكانوا حلقة أولى، فرحت كان متبقية هدية وعطيت الهدية الثانية. أنا على بالي أن الولد يعني عنده في تفكيري كله أن في هالطفل أمر مضايقنا وعبر عنه بطريقة مش صحيحة. فكان في هدية أو هديتين متبقيات، خضيت واحدة من الهدايا وعطيتها، صارت عنده هديتين هذا الطفل. بس الطفل على طول سكت، ما لا يعني ما ظلت هذه الملامح عنده، على طول سكت. نهاية الحصة هذه عملت مسابقة للأطفال على أساس أتأكد أن المعلومات اللي سمعوها خلاص رسخت في بالهم. فهذا الطفل من الأطفال اللي خسروا. الطفل من دون مبالغة انهار، الطفل من دون مبالغة انهار في الصف، الطفل انهار، خذ كذا زاوية، لا تكلموني ولا لأنه فقط قلنا أن فلان كان أسرع من فلان. الطفل وصار على زاوية، خذ له زاوية معينة يبكي. بعدين أنا فهمت من المعلمة، المعلمة تقول لي أن أستاذة هو متعود أن إحنا دايما نفوزه، دايما تفوزوا، ليش؟ تقول لي لأن هو ما يحب الخسارة. وليش سكت لما أعطيتي هديتين؟ لأن إحنا كنا دائما إن يعني يا نميزه يا ما يرضى يداوم، فكان لما يوزعوا الهدايا ما كان يكفي الهدية، فكنا نعطيه هديتين. أو إنه هو يعني وضعه مختلف، أستاذه هو وضعه مختلف. للعلم الطفل ما عنده أي مشكلة يعني تخص العمق أو مجذرة، المشكلة طلعت كلها لأنه هو الطفل الوحيد عند والدينه وتربى بهذه الطريقة، إنه هو الطفل آخر حبه ومفروض يعامل بمعاملة مختلفة.
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية.

0: هي للمربين معا لأجلهم.
1: الأهل ضروري تدركوا نقطة جيدا، يعني ما بسيطة حقيقة هذه النقطة، إن وأنا ما أريد، يعني أنا ما أقولها من باب التخويف ولكن من باب السمت التربوي، هذا الطفل يا جماعة الخير اليوم هذا وضعه مع الأطفال، بكرة عليك أنت ووالده، بكرة هذا الطفل عليك أنت وعلى والده، بيكون يشوف أن حقوقه هي مقدمة على حقوقكم أنتوا كوالدين، لازم يكون في ردات فعل، لازم يكون في تأثير. فهذا الأسلوب، ما هالدلالة المفرط لازم تتوقفوا عنه دائما. يعني في كلمة يقولوها الأجانب، The life is not your mama، الحياة مش أمك، الحياة فيها كثير تحديات، بيطلع للحياة ما بيصفق له في كل محضر، وفي خسارات بتكون وفي تحديات بتكون، إذا هو يعامل بهذه الطريقة هو ما بيقدر أبدا يتكيف مع الحياة برا. إذا من حلقة أولى وهو يعامل بهذا التميز وبهذا الدلال، وهذه مدرسة، هذه مدرسة، فما بالكم. وكان في حديث بيني أنا والمدرسة، لأن هذا الأمر تربويا مش صحيح ولا يجب أن يطبق عليه، إذا الأم والأبو عندهم مشكلة ما يجوز لأيضا المعلمات أنهم يماشوهم في هذا الأمر، وبارك الله فيهم، يعني المعلمات أفهم وأخبر منا إحنا في كيفية التعامل الأمثل مع هذا الأطفال والطلاب. عموما لكل أم وأب يسمعوني وعندهم هالدلال المفرط وعندهم هالخوف المرضي على أبنائهم، وهو الأمر اللي يدفعهم إن هم يعاملوهم من دون أي احترام للقوانين أو لحدود الآخرين، هنا أنتوا تضيعوهم، هنا أنتوا تضيعوهم، هذا مش حب، هذا مش حب. بكرة بيكبر الإبن وهو يعتقد أني أنا كل خسارة، يعني أنا انتهيت، بيطلع الإبن وبيكبر أني أنا، لأنه هو ما بيفوز في كل محضر، الحياة كذا فيها خسارات، فيها ربح، فيها فوز، فيها نصر، فيها حزن، فيها مواقف تصير، فيها هذه الحياة، هي هذه الحياة، ينشأ الطفل تنشئة سليمة. لكن لما على طول أنا أكون في يعني مقدمة إن يعني ابني في أي أمر وأنت يعني اللي محور الكون في أي محضر، أنا هذا شفته في المدرسة، أنا كل تفكيري هذا الطفل كيف يعامل في البيت. قالت له حتى يعني في البيت هم مفهمين الجد والجدة، لأن في أطفال آخرين في العائلة مفهمين الجد والجدة إنه ما مسموح يعني إن حد يغلط عليه، ما مسموح إن حد ما حد يرضى الغلط لأبنائه، بس ما مسموح إنه يعامل بكذا، ما مسموح إنه طيب في مسابقة انعطى هدية في العائلة، صارت مسابقة في التجمع عائلة، حلو، انعطوا الأطفال هدية معينة، الأب والأم يجيبوا هدية إضافية، قل فلان قل له إن من عندك، عطوا بدل هذه الهدية هدية، ما هو كل الأطفال موزع عليهم هدية، لا هو هديتين، لأنه بعدين بيصيح، خليه يزعل، وين المشكلة إنه يزعل؟ أحد التربويين قال كلمة حلوة، قال الحرمان نعمة إحنا حرمنا أبنائنا منها، لما يكون الولد قبل لا يطلب ملبى لاحتياجاته، لا مش أي تلبية، التلبية اللي تفوق حاجته وتفوق طلبه علشان إحنا نبهره، أنت ما مطلوب منك تبهر ابنك، مطلوب منك تربيه التربية السليمة. في كلمة يقولها ألفريد أدلر، يقول الطفل المدلل يكبر وهو يطالب العالم كله أنه يخدمه من دون مبالغة. ما مروا عليكم ناس كذا يعتقدوا أن كل أمر هو حق لهم؟ هذا للأطفال أغرقوا بهذا الدلال، هم صار إحنا نقول دللوهم، حلو تدللوا الطفل، لكن أيضا ما تصل لمرحلة أني أنا أحسس أن أنت مختلف عن ولك حقوق، أنت لك حقوق مختلفة عن الآخرين وأنت لك حق في كل أمر، لا، الحياة مش ما بتمشي كذا، بيتعب بكرة لما يطلع للحياة بيتعب. أيضا حتى الدراسات اللي أنا اطلعت عليها، آخر دراسات تأكد أن الأطفال اللي تربوا في بيئة واضحة الحدود، أنت غلطت على فلان اعتذر منه، ماما أنا أحبك وأنت ابني وأنت مهم عندي، بس أنت غلطت عليه فاعتذر منه، فالبيئة اللي فيها واضحة الحدود هنا مع وجود هذا الحب والاحتواء دائما يكون أكثر استقلالية، ودائما يكون أكثر قدرة على اتخاذ القرار واحتراما للذات، لذاته هو نفسه وللآخرين. علشان كذا احنا نقول الدلال الزائد ما يحمي الطفل من الألم. فقط يأجل هالمواجهة مع الحياة. بعدين بعدين الحياة بتعلمه، إذا ما تعلم عند أمه وأبوه بتعلم الحياة بعدين. لأني أرجع أقول الحياة مش وردية برا، فيها تحديات، فيها تحديات، فاجعلوهم يفهموا هذا الأمر عندكم. الحب الحقيقي ما يعني تلبية كل رغبات الطفل، لكن يعني أن أعلم الطفل كيف يطلب وكيف ينتظر وكيف يتحمل. لما نوازن بين الحنان والحزم، بين القرب ووضع الحدود، هنا بنمنح أبنائنا أكثر أفضل هدية، أثمن من الهدية اللي قاسين تقدموها وتسبغوا عليه هذه الهدايا، بتقدموا له هدية ثمينة، إنه هو يقدر إنه هو يعيش بثقة واستقلال واحترام لغيره. حتى حبنا لأبنائنا خلونا نحبهم بحكمة، لأن التربية مش فقط مشاعر، التربية هي مسؤولية ووعي واتزان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم، ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: بدي حدا يدفج. يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: ليت الليالي.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

كتكوي كلكم كلكم كلكم.

لكن صنعت فرق فيني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

وبرغم الجو الماطر والإعصار سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

Steve.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.